0: لقد ترام إلى سمع يا سعيد يا أخي بعض ما كنت أنت وضيوفك تذكرونه بإعجاب عن الشاعر يحيى بن الفضل.
1: وكيف لا نعجب به يا فاطمة، وهو شاعر يمتاز بوطنيته وجرأته على مواجهة الحكام المستبدين بدون خوف.
0: أصبت يا سعيد، فقد سمعت أنه قد هاجم الوالي عن بسة بن إسحاق الذي أرسله الخليفة ليتولى إمارة مصر.
1: هذا صحيح يا فاطمة، ذلك لأن هذا الوالي عن بسة يدين بمذهب الخوارج، فهاجمه شاعرنا يحيى وخاطب الخليفة ينصحه بعزله.
0: فماذا قال للخليفة يا ترى؟
1: إنه قال:
2: من فتى يبلغ الإمام كتابا عربيا ويقتضيه الجواب، بئس والله ما صنعت إلينا حين وليتنا أميرا مصابا، خارجيا يدين بالسيف فينا ويرى قتلنا جميعا صوابا.
0: إنه حقا شاعر وطني وجريء.
3: وحدث أن هاجمت الروم مدينة دمياط، فلم يقدر الوالي عنبسة على مواجهتهم
4: وضعف عن تتبعهم وتأديبهم. هنا قال الشاعر يحيى بن الفضل يخاطب الخليفة العباسي ويتهكم منه ومن واليه عنبسة قائلا:
2: أترضى أن توطى حريمك عنوة وأن يستباح المسلمون ويحربوا؟ حمار أتى دمياط والروم وثب بتنيسا، منه رأي عين وأقرب، مقيمون بالأشتوم يبغون مثلما أصابوه من دمياط، والحرب ترتب. فما رام دمياط شبرا ولا ضرى من العجز، ما يأتي وما يتجنب. فلا تنسنا إنا بدار مضيعة بمصر، وإن الدين قد كاد يذهب.
4: كان هذا عن الشاعر المصري يحيى بن الفضل، فمن غيره من الشعراء المصريين الكبار الذين ظهروا خلال هذه الفترة من القرن الثالث الهجري؟
3: من هؤلاء الشاعر المعلى الطائي، الذي أسهم بشعره في تصوير الأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة من تاريخ مصر.
4: فماذا عن تأثره بجمال الطبيعة المصرية؟
3: إنه تأثر بهذا الجمال وأطال الوقوف أمام هذه الطبيعة، كما أنه وقع له أمر خاص تحدث عنه الناس كثيرا.
5: هل عرفت يا أخي ما حدث للشاعر المعلى الطائي؟
6: كلا لم أعرف، فقل لي أنت ماذا حدث له.
5: أنت تعرف طبعا أن له جارية أديبة شاعرة اسمها وصف.
6: نعم أعرف هذا، فماذا حدث لها؟ هل ماتت؟
5: لا لا كلا، إنها لم تمت، ولكن بسبب ما تتمتع به هذه الجارية من أدب، فقد عرض عليه أحدهم أن يشتريها منه ب4000 درهم فباعها.
6: هكذا؟
5: نعم، فلما عرفت هي ما حدث عتبت عليه وقالت له:
0: والله لو ملكت منك مثل ما تملك مني ما بعتك بالدنيا وما فيها.
6: فماذا فعل عندما سمع منها هذه الكلمات؟
5: إنه ندم ورد ثمنها واستردها ممن اشتراها.
4: لم يمضي على هذا الأمر سوى 8 أيام حتى ماتت هذه الجارية، فحزن الشاعر المعلى لموتها حزنا شديدا.
5: إن شاعرنا المعلى قال قصيدة طويلة في رثائها.
6: هذا أمر طبيعي،
5: وقد عبر في قصيدته هذه عن عتابه الحار للموت الذي فجعه في جاريته الأديبة الغالية وصف، ودعاه أي الموت أن يعجل به ليلحق بها وينعم بقربها، فقال:
7: يا موت، كيف سلبتني وصفا قدمتها

0: من الشعراء المصريين في القرن الثالث الهجري، شاعر من أعلام التصوف في مصر وفي العالم الإسلامي كله، هو ذو النون.
1: فما هو اسمه الحقيقي؟
0: إنه أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم، ولد عام 155 هجرية وتوفي عام 245، وذات يوم قالت له إحدى قريباته:
2: وهكذا يا ابنة العم كما قلت لك.
1: إنني يا عمي ذنون أسمع الناس في كل مكان أذهب إليه يتحدثون عن اتساع ثقافتك وتعدد معارفك، وهم يقولون:
3: إن ذنون شاعر وفقيه محدث، عالم له بصر بالحكمة والطب والنجوم والكيمياء وكذلك الفلسفة اليونانية.
1: وفي كل مرة أسمع فيها مثل هذا القول أتذكر ذلك البيت من الشعر الذي تبدو فيه هذه الثقافة العقلية عندك.
2: نعم، ذلك الذي أقول فيه: رب تعالى فلا شيء يحيط به وهو المحيط بنا في كل مرتصدي.
1: ولقد وددت يا عمي ذنون أن تخبرني عن أهم ما يميز طريقتك في التصوف.
2: إن أبرز ما يميز طريقي شيئان، هما المعرفة والمحبة.
1: هذا شيء رائع، فماذا إذن عن المعرفة؟
2: مدار المعرفة عندي القلب والتجربة الحدسية، وليست تقوم على العقل والمنطق الخارجي، وإنني أرى أن غاية الطريق الصوفية الوصول إلى مقام المعرفة.
1: إن أشعارك في هذا كثيرة وكلها تفصح عن رأيك في المعرفة.
2: أجل يا ابنة أخي، فبالقلب يعرف العارفون ربهم، وترتفع به الحجب وتنكشف لهم به الأسرار، وذلك على نحو ما جاء في قولي: مجال قلوب العارفين بروضة سماوية من دونها حجب الرب، فيا لقلوب قربت فتقربت لذي العرش مما زين الملك بالقرب، لها من طيوف الحب عزم سرت به وتهتك بالأفكار ما داخل الحجب، سرى سرها بين الحبيب وبينها فأضحى مصونا عن سوى القرب في القرب.
1: هذا عن المعرفة يا عمي ذنون، فماذا عن المحبة؟
2: الحب عندي هو الطريق الموصل إلى المعرفة الصوفية.
1: حسن جدا، وهل يمكنني أن أعرف منك أيضا ما هي الأبواب إلى الفطنة؟
2: إنها أربعة أبواب،
1: اذكرها لي من فضلك.
2: إنها الخوف، ثم الرجاء، ثم المحبة، ثم الشوق، وبعد هذا تصلين يا ابنة أخي إلى باب الفطنة مفتوحا لا غلق عليه.

0: كان ذنون يعيب على المحب كثرة شكواه، ويرى أنه كان ينبغي على المحب أن يصبر ويتحمل مواقف الاختبار.
1: فهل قال في هذا شعرا؟
0: نعم، إنه قال:
2: لما تشتكي ألم البلاء وأنت تنتحل المحبة؟ إن المحب هو الصبور على البلاء لمن أحبه.
3: إن شعر ذنون في عشقه الإلهي يفيض صبابة ووجدا، وفيه إشراق وشفافية.
4: هذا صحيح يا أخي، وهو من هذه الناحية يمتاز على شعر غيره من الصوفية الذين يميلون إلى الغموض والإغراب والإكثار من الرموز والإشارات.
1: ولهذا جاء شعره قريبا من أشعار الغزل عند شعراء الحب، ويقول عنه بعض الباحثين:
5: إنني أعتبر

0: ذا النون أول من نظم المقطوعات الغزلية في الحب الإلهي.
1: ومن شعر ذي النون الذي يمثل هذا الجانب قوله:
2: شوق أضر بمهجة المشتاق، أجرى سوابق عبرة الآماق، لعبت يد العبرات في وجناته، وكذا به لعبت يد الأشواق.
3: والآماق في قول الشاعر أجرى سوابق عبرة الآماق جمع موق، وهو طرف العين مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع.
1: ومن شعر ذي النون في مجال المقطوعات الغزلية في الحب الإلهي أيضا قول:
2: الخوف أمرضني والشوق أحزنني، والحب أيقظني والحب يحييني.

0: إن الشاعر المصري الصوفي دانون في نظمه للمقطوعات الغزلية في الحب الإلهي القريبة من أشعار الغزل عند شعراء الحب يذهب إلى أبعد من ذلك.
1: كيف؟
0: إنه يذكر خمر الحبيب وكأس الحب.
1: فماذا عندك من هذا؟
0: إنه يقول مثلا:
2: أفق من رقدة السكر وداوي القلب بالذكر، فهذا الليل قد ولى ولاحت أنجم الفجر. ترفق أيها الساقي، قتلت القوم بالسكر، شربنا ليلة الجمع وكانت ليلة القدر.
0: ومن شعر ذنون في الحب الإلهي الذي يفيض بالعشق والوجد ويلتقي فيه مع شعراء الغزل العذري قوله:
2: منايا المنى كل المنى، أنت لي المنى وأنت الغنى كل الغنى، عند إقتاري تحمل قلبي فيك ما لا أبثه، وإن طال سقمي فيك أو طال إدراري، وبين ضلوعي منك حالك قد بدا ولم يبدو باديه لأهل ولا جاري، وبي منك في الأحشاء داء مخامر، فقد هد مني الركن وانبث إسراري، وما لي سوى الإطراق والصمت حيلة، ووضعي على خدي يدي عند تذكاري، وإن طرقتني عبرة بعد عبرة تجرعتها، حتى إذا عيل تصباري أفضت دموعا جمة مستهلة، أطفي بها حرا يضمن أسراري.
1: الآن وقد عرفت عن الشاعر المصري ذي النون ما بين لي حقيقة هذا الشاعر الصوفي الكبير، وددت أن أعرف ما إذا كان هناك من شعراء مصر في القرن الثالث الهجري من سار على دربه.
0: هناك شاعران أعرف عنهما أنهما سارا على درب ذلك الشاعر.
1: من هما؟
0: إنهما بنان الجمال والخراز.
1: فماذا عن بنان الجمال؟
3: بنان الجمال هو أبو الحسن بنان بن محمد، وهو من كبار شيوخ الصوفية بمصر،
4: ولهذا الشاعر شعر في الحب الإلهي يجري مجرى النسيب عند شعراء الغزل.
3: وأنا أعرف أيضا أن له كلمات قالها في الحب،
4: اذكريها لنا إذن.
3: إنه قال:
5: ليس بمستحق في الحب من راقب أوقاته أو تحمل في كتمان حبه، حتى ينتهك فيه فينفضح ويخلع العذار، ولا يبالي عما يرد عليه من جهة محبوبه أو بسببه، ويتلذذ بالبلاء في الحب كما تتلذذ الأغيار بأسباب النعم.
1: حسن جدا. فماذا أيضا عن الخراز؟
0: إنه أبو سعيد أحمد بن عيسى من كبار الصوفية، وهو بغدادي جاء إلى مصر واستوطنها وعد من رجالها وصاحب ذا النون المصري.
3: كان مذهب الشاعر الخراز في شعره شبيها بمذهب ذي النون.
4: تعنينا طبعا أن مذهبه الشعري كان شبيها بمذهب ذي النون في وضوحه واصطناع طرائق الغزل.
3: أجل، ومن ذلك قوله:
6: أسائلكم عنها فهل عندكم خبر، فما لي بنعم مذنأت دارها علم، فلو كنت أدري أين خيم أهلها وأي بلاد الله إذ ضعنوا أم، إذا لسلكنا مسلك الريح خلفها، ولو أصبحت نعم من دونها النجم.

0: ونقضي الآن لحظات مع هذه الطرف.
1: رأى أحدهم صديقه واقفاً أمام محطة السكة الحديد، وكان الحزن بادياً على وجهه، فسأله:
2: لماذا أنت حزين هكذا يا أيمن؟
3: لقد فاتني القطار منذ دقيقتين، تصور، منذ دقيقتين فقط.
2: ولهذا فأنت حزين هكذا؟
3: نعم نعم.
2: فماذا إذن كنت تفعل لو كان القطار قد فاتك منذ نصف ساعة أو أكثر؟
3: ماذا؟ نصف ساعة أو أكثر؟ أعتقد أنني كنت سأموت كمدا.

0: سأل أحد الأشخاص رجلاً مخموراً:
1: هل صحيح أن الخمر تجعل الإنسان يرى الشيء الواحد شيئين؟
2: كلا، هذا غير صحيح. نعم، هذا غير صحيح، وإلا لكنت أرى الآن هذين الولدين الواقفين بجوارك أربعة أولاد.
1: نعم، ولكني لا يقف بجواري ولدان، بل هو ولد واحد فقط.

0: تقابل رجلان معروف عنهما حب المبالغة في الحديث، فقال أحدهما للآخر:
1: هل تصدق أنني قمت برحلة إلى القطب الشمالي فلاحظت أن لهب الشمعة هناك كان يتجمد من شدة البرودة؟
2: وماذا في هذا يا صاحبي؟ إنني عندما كنت في القطب الجنوبي أنا وبعض أقاربي كنا نتكلم فلا تكاد الكلمات تخرج من أفواهنا حتى تتجمد، فكنا نضطر إلى غليها في الماء.
1: ما هي التي كنتم تضطرون إلى غليها في الماء؟
2: الكلمات، وذلك حتى نسمع ما نقول.

0: كنت أخبرتني في بداية هذا اللقاء أن الشعراء في مصر خلال القرن الثالث الهجري قد عاش بعضهم قبل العهد الطولوني وعاش بعضهم خلاله.
1: هذا صحيح، وقد تحدثنا عن نفر من الشعراء الذين وجدوا قبل العهد الطولوني، ونتحدث الآن عن بعض الشعراء الذين وجدوا بمصر خلال العهد الطولوني، ومنهم الشاعر منصف بن خليفة الهذلي الذي يقول عن نفسه:
2: إنني من شعراء أحمد بن طولون الذين أخلصوا له الود وأكثروا من مدحه وتسجيل أمجاده، وقد أيدت حروبه ضد الخليفة العباسي الموفق، ومدحته وأشدت بانتصاراته ودعوت إلى تأييده والالتفاف حوله.
3: حسن جدا، فهل لي أن أسمع أبياتا مما قلته في مدحه وذكر مفاخره وقوة سلطانه؟
2: أجل، فأنا قلت مثلا: يا غرة الدنيا الذي أفعاله غرر بها كل الورى تتعلق، أنت الأمير على الشآم وثغرها والرقتين وما حواه المشرق، وإليك مصر وبرقة وحجازها كل إليك فؤاده متشوق.
1: ومن شعراء مصر في العهد الطولوني الشاعر المريمي، واسمه القاسم بن يحيى بن معاوية المريمي، وقد اشتهر بالمريمي.
4: أما ترى يا أبا أيوب أن الشاعر المريمي كأنما هو مختص بخمارويه؟
5: أصبت يا أم أيوب، فهو قد أكثر من مدح خمرويه والإشادة به وتصوير انتصاراته في حروبه ضد أبي العباس ابن الخليفة الموفق.
4: لقد سمعت بعض هذه القصائد، ومنها هذه القصيدة التي يقول فيها:
6: أتى أبو الجيش الأمير بيمنه فشرد عنها الجورى وافتقر العسر، فإن تك أرض الرقتين به اكتست ضياء وإشراقا لقد أظلمت مصر، فسائل به إسحاقا إذ صار نحوه بجيش كعرض النيل يقدمه النصر، تباعدت الأقطار منه كثافة ففي مشرق قطر وفي مغرب قطر.
5: وقد أفصح المريمي يا أم أيوب عن حبه لخمرويه وتعلقه به وانقطاعه لمدحه، وذلك في قوله:
6: يقولون لي ما بال رحلك دائما بمصر وأني لست عن غيرها أرضى، وكيف رحيلي عن بلاد غدا بها أبو الجيش والنيل الذي ملأ الأرض.
0: اختلف هوى شعراء مصر في عهد الدولة الطولونية بين مؤيد ومحب لها، وبين كاره لوجودها ويتمنى زوالها.
1: ولهذا فإن شعر هؤلاء وأولئك يكشف عما كانت تكنه قلوبهم من حزن أو فرح، وذلك عندما تم القضاء على الدولة الطولونية.
0: فهذا هو الشاعر أحمد بن يعقوب الذي لم يكن هواه مع الدولة الطولونية، قد أعلن فرحته بانتهائها وصب على رجالها اللعنات،
1: واعتبر حكمهم كابوسا أزيح عن كاهل الشعب، وذلك على نحو ما جاء في قوله:
2: الدار بعد تفرق الأضعان مسرورة بتفرق السكان، لم يبدو من حزن على أربابها إذ في الترحل راحة الجيران، ما كان أثقلهم على كتف العلا وأكف أيديهم عن الإحسان، ما كان أرذل دولة سعدوا بها وأحقها بتهدم الأركان، ما عاشروا نعم الإله بشكرها فأثابهم بمثوبة الكفران. ماذا أريحت مصر منه وما إلى أرض العراق مضى من البهتان.
1: كان هذا هو موقف الشاعر أحمد بن يعقوب. وكان هناك شاعر مصري آخر أعلن عداءه للطولونيين منذ الأيام الأولى لقيامها،
0: وذلك خلافاً للشاعر أحمد بن يعقوب الذي أعلن عداءه لهم بعد انقضاء دولتهم.
1: هذا الشاعر هو محمد بن داود، فقد هجا أحمد بن طولون وهو حي كما هجاه أيضاً بعد موته. إنه كان يدعو الناس للثورة على ابن طولون قبل أن يستفحل أمره ويزيد خطره.
6: ألا أيها الأغفال إيهاً تأملوا، وهل يوقظ الأذهان غير التأمل؟ ألم تعلموا أن ابن طولون نقمة تسير من سفل إليكم ومن علي؟
0: ولما مات ابن طولون قال ابن داود مخاطبا قبره:
6: يا حفرة النار التي أضرمت وظل فيها الرجس مدفونا، لا تجعلي أخدان جثمانه إلا الأفاعي والثعابين.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

Thank you.

وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايتة بتمثل حر

اختره حسنك تو فيها لو شفتها هوا عرفتها لو شفتها.

زمان هدايا كمان شوية، زمانها جاية كمان شوية، زمانها جاية.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انطلاقا من الأربعاء تحتضن مدينة قفصة على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. يمثل هذا المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال بحث فرص الشراكة والتسويق وإنجاز المشاريع المشتركة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. افتتح ثلاثة وزير البيئة لحبيب عبيد أشغال الاجتماع الأقليمي الرابع لتقييم حاصلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام. يشمل البرنامج مبادرات وأنشطة متعددة القطاعات والتخصصات بمشاركة 10 دول، هي تونس والجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، والمغرب، تركيا، وألبانيا، البوسنة والهرسك، ومونتينيغرو. أخيرا من أخبار العالم، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الثلاثاء إنه لا خيار للكيان المحتل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية ووفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. يأتي ذلك انطلاق جولة جديدة وخامسة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، تنعقد على مدى 3 أيام متواصلة بمسارين سياسي وعسكري.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. قصور تطاوين.
1: يا صاحبي كان خذاك الشوق وجلبك قدر وزر التطاوين تشبح قصور يعجب الفوق كل قصر شامخ بالسماق الدين كما النسر بن فوق العلي مرشوق زيل الملامح رمز لفراسين
2: بشموخ السحاب وببلاغة الصمت تحتضن تطاوين قصورها المنتشرة في أرجائها فوق الجبال وعلى مد السهول قلاع مدافعة عن العرض وحافظة لما أنتجت الأرض. عن تاريخ قصور تطاوين يتحدث الدكتور علي الثابتي من المعهد الوطني للتراث.
3: أقدم قصر مؤرخ بالنقيشة هو قصر زناتة 10 كيلومتر جنوب تطاوين بجهة المزدورية، حيث تفيد النقيشة من أنه تأسس في 75 و400، بحيث نعود إلى نقيشة تأتي بعدها مباشرة وهي النقيشة الموجودة بجامع قصر أوني، وهي في سنة 49 و500 هجرية، وقبلها أيضا نقيشة بالقرب من جامع قصر البريغي الكبيرة، حيث نجد النقيشة سنة 56، ثم تأتي النقيشة الرابعة بقصر شنني والتي تؤرخ ل 590 للهجرة.
2: قصور تطاوين حينما تتجلى الحجارة في شكل تحفة معمارية تقف على ناصية التاريخ.

0: أمجاد الأولين شاهدة على حكايات مرت ولن تزول من الذاكرة. الدكتور سمير الخرشاني باحث في التراث يتحدث عن هذه العمارة الفريدة من نوعها.
1: هي نوع من العمارة ونوع من التعامل وتأقلم الإنسان مع طبيعته. نعرفه لكون السكان الأصليين لهذه المناطق معناها حاولوا باش يتأقلموا مع الطبيعة، خاصة الطبيعة القاسية والتضاريس ومناخ، باش يخلقوا نوع من العمارة الخاصة بهم. العمارة هذه بدأت بالسكن الحفري اللي معناها أتقنوه وأبدعوا فيه وخرجوا منه عدد من القرى اللي تسمى القرى الجبلية، ولنا في سلسلة جبال الظاهر معناها العديد من الأمثلة الممتازة والمتميزة واللي تمثل شاهد على هذا الإبداع الفني وهذا التأقلم الكبير مع الطبيعة والمناخ.
2: التاريخ خلي اليوم ها يسوق وصوار صمدوا لزمن واقفين من أجل هالسواع عبوا السوق من البعد عزموا القصر لا زيرين وجيجي لرمم كان فيها شقوق زاد عز فوق العز في عزتها تعطيك صورة في صباح شروق لمعلون هذا الزين في صفتها.
0: عبق من التاريخ يصل الماضي بالحاضر، شاهد على زمن مر من هنا وخلف أثارا تدل عليه.
1: أحداث وتطورات تاريخية عرفتها المنطقة، خاصة بعد معناها الموجات والهجرات الكبرى اللي صارت في الجهة، منها خاصة هجرة بنو هلال، معناها تغير نمط العيش في الجهة ككل وأصبح معناها يقوم على الترحال وعلى الانتقال المتواصل بحثا عن المرعى وعن الكلاء. لذلك ابتدعوا هذه الطريقة الجديدة وهي طريقة القصور الصحراوية.

0: تطاوين أو تطاون كلمة بربرية تعني عيون المياه الجارية، يزورها السواح من كل دول العالم من أجل رحلة عبر الزمن في قصور تروي حجارتها قصص الأولين.
1: نجد أن كل قصر تقريبا له خاصية ويختص بها، ولكن يمكن أن نقسمها إلى حوالي 4 أصناف كبرى. هذه القصور منها ما هو جبلي، أي يوجد على القمم الجبلية وتلك التلال الشاهدة والتلال الأمامية، ثم نجد قصور أخرى على الرباء، ثم نجد قصور أخرى على مقربة من الأودية، وقصور وجدت بالمنطقة السهلية.
0: قصر زناتة وهو أقدمها، قصر أولاد سلطان الحائز على جائزة أحسن قصر في الجهة، وقد شيد قبل 400 عام تقريبا. قصر لحدادة وهو اليوم وجهة سياحية عريقة، وكذلك قصر أولاد دباب، قصر الزهرة، قصر بني بركة، قصر الفرش، قصر العين، قصر جليدات وغيرها كثير، يصل عددها إلى حوالي 150 قصر، تشكل عقدا فريدا في جيد الحضارة التونسية،
1: لأن راعت القصور الجبلية الموضع حيث تحكمت الطبوغرافيا في شكل القصر، فنجد المستطيل ونجد الدائري والمثلث والأشكال المنحرفة. فإننا عندما نزلنا إلى السهل تكون هذه القصور عادة بشكل مستطيل أو بالشكل المربع.

0: قصور جبلية وأخرى سهلية، أمازيغية الأصل صامدة تقاوم الزمن والمناخ. حسب موقعها تكون وظيفتها في مجتمع قبلي كان يعتمد في معيشته على الترحال.
1: إن الوظيفة الأساسية والرئيسية هي خزن المؤونة. كما قلنا ثم تغير في نمط العيش في هذه المناطق، وأصبح هذا النمط يعتمد خاصة على الترحال المتواصل حسب الفصول. لذلك وقع ابتكار هذه الطريقة لخزن خاصة المؤونة، معناها في فترات الترحال. وهذا هنا يفسر لنا معناها ما يسمى بالإبداع الفني والمعماري لهذا النوع من العمارة، وهو ما يسمى بالقباب أو ما يسموه ما يسمى محليا بالكمرة أو الغرفة.
2: اختلفت الوظيفة منذ النشأة عن الوظيفة في آخر مرحلة لهذه القصور، لأن جاءت القصور في المناطق الجبلية هي نتيجة لتطور عمراني وتطور اقتصادي، فهي جاءت بغاية الخزن فحسب، فإنها بدأت في الفترة الحديثة لتكون أيضا لها غاية حمائية أمنية.
0: وحتى لا يندثر هذا الإرث الحضري وهذا الكنز المعماري، يسعى أهالي الجهة إلى الحفاظ على ذاكرة يتناقلونها عبر الأجيال من خلال إقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض داخل ساحاتها، وهي تستقطب السواح والزوار حتى تبقى القصور تعج بالحركة وتنبض بالحياة لتصل التاريخ بالزمن الحاضر.
3: صاحبي تنشد على المعمار وتنشد عليه القصر واللي بناه، فنان مهندس ولد الدار، بلا علم عالم لا كتاب قراه، خمم وصمم شي دول أسوار، في شكل دورة كاملة تلقاه، في وقتهم لحديد لا مسمار، كل شي من أصل جبل وزاه، الجبس يحمي من صهيد النار، للسوس نقمة والخزين غذاه، والباب من شجرة نخل وكار، والقفل باقي من شجر وتاه. ويا صاحبي في القصر برشا اسرار، سقف الغرف كيفاش حتى رماه.
1: مثل ماش مهندسين معناها قاموا بتصميم هذا هذا المعمار او هذه العماره، لكن كان هو وليد لتاقلم الانسان مع طبيعته، وهو ابتكار ونوع من ابداع الانسان معناها من جهته ومن منطقته. هكا علاش معناها اثار اعجاب العديد من الشعوب حتى البعيده عنا ثقافيا، لكن هذايا ما يعطينا فكره على كونيه هذا التراث ودوره في تقريب الشعوب وفي تلاقح الثقافات وفي حوار الحضارات، وهو أحد أهم معناها ميزات والأهداف من وراء السياحة الثقافية والسياحة التراثية بصفة عامة.
0: ورغم مرور مئات السنين ما تزال قصور تطاوين صامدة متفردة في معمارها وهندستها، وشاهدة على عمق التاريخ وعلى عراقة الحضارة التونسية.
3: حيوط الغرف صعدت رقدت الصار، وفي وسطها يحط الحجر يملاه، ومن بعدها رمل الذهب تصفار، في نصف دوره رادعة وسواه، وفوقه وضع الجبس في مشوار، تمت المدة والحجر نحاه، قصة قصوري جبتها في أشعار، لحضرت وقت قصور في بنيتها، خذيت الحكاية من الشيوخ كبار، كامل قصوري يعرفوا قصتها.
4: كنتم مع قصور تطاوين. قصور تطاوين إنجاز سعاد الفيلالي.
5: معمارنا
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن.
1: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
2: النقد.
3: النقد كالفكر، أو هو فكر لا يتغذى وينمو إلا بالتساؤل المستمر، وهو لذلك يضع نفسه للأشياء والنصوص وحدها موضع تساؤل دائم وإعادة نظر مستمرة. إنه نقيض المنهج المغلق، وهو لذلك بدء يظل بدءا، كما يقول أدونيس. ويرى نورمان فينسنت بيل أن معظم الناس يفضلون أن يقتلهم المدح عن أن ينقذهم النقد. لا يقذف بالحجارة إلا الشجر المثمر. الشجر العاقر لا يلتفت إليه أحد، فإذا قذفك العاقرون بحجارة النقد فاعرف أنك مثمر. أنت تذكرهم بنقصهم، فالفاشل يريد للكل أن يكونوا نسخة منه، والمستسلم يريد للكل أن يضعوا أيديهم على خدودهم. وهذا ما يؤكد عليه أدهم شرقاوي.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.
3: وفي نظر إيميل سيرن أن النقد تفسير خاطئ ومعكوس، ينبغي أن تتم القراءة من أجل فهم الذات لا من أجل فهم الآخر. وكما يقول المؤلف الموسيقي ياني، الموسيقى هي الفن، وحالما تصبح فنانا عليك أن تتعلم كيف تتقبل النقد. ويوهانس كيبلر يفضل النقد الحاد من شخص واحد ذكي على التأييد الأعمى للجماهير. النقد العلمي كما يقول لودفيغ فون أنه ليس له مهمة أنبل من تحطيم المعتقدات الخاطئة. ومما يقوله محمد عابد الجابري، نحن لا نمارس النقد من أجل النقد، بل من أجل التحرر مما هو ميت أو متخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي. مجالسة الحكماء تقلل من تأثير النقد السيء عليك، وتثنيك عن كثرة النقد للآخرين، كما يرى سلمان العودة.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.
3: وفيما ذكره أرسطو

0: لنصيحة يمكن توجيهها للشخص المتردد، فقال: افعل ما تشعر في أعماق قلبك بأنه صحيح، لأنك لن تسلم من النقد في كل الحالات.
1: عطر الكلام، عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام، عطر الكلام.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. تجليات.
2: الغيبة هي المبدأ الخامس من مبادئ التصوف، بعد وحدة الوجود ونظرية المعرفة ووحدة الحلول ووحدة الشهود. يقوم هذا المبدأ على غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الناس والعالم لاشتغاله بما ورد عليه من الله، وهي عند المتصوفة نفحة من نفحات الحق، فما أسعد من يظفر بها كما يقولون. ويرى المتصوفة إن العارف على حسب غيبته يكون حضوره بين يدي ربه تعالى، وعلى هذا يكون الحضور على حساب الغيبة، بمعنى أن يغيب عن الخلق وليحضر عند الحق. والسالك ما لم يغب لا تحصل له المشاهدة والاتصال والامتزاج بالحق. وكثيرا ما كان المتصوف الكبير ابن فارض يغيب عن الخلق ليحضر في الحق، ويقال إن غيبته كانت تطول، وأنه كان يجد متعة ما فوقها متعة في ذلك، إذ الحق يستولي على قلبه ولا يترك فيه مكانا لسواه. يقول الحلاج: العبد يفنى ويبقى الحق، وشرط الفناء هو الغيبة عن الخلق. وقيل إن العبد في حال غيبته يشاهد الحال، وفي حال صحوه يشاهد العلم كما يقول الإمام قشير. والعارف كما يقولون يرى العلم بعقله في حال الصحو أو الحضور، ويشاهد الحال في الغيبة. والمقصود هنا المعرفة الكشفية التي يتحد فيها المتصوف بخالقه. والمتصوف يحيا حياتين متناقضتين في الآن معا، حضور وغيبة. في الحضور يكون كالآخرين، وأما في الغيبة فهو يختلف تماما عنهم، إذ يشاهد بذوقه ومواجيده بعد أن يتحد بالحق بواسطة العقل الباطني أو الوجداني. ولذلك فهم لا يتكلمون بلسان الفلسفة والعلم، بل بلغة العشق ونشوة الغيبة. وما دام الأمر كذلك فأنت لا تستطيع أن تكذب ابن الفارض حين قال بأنه بوساطة الغيبة استطاع أن ينسى أناه في لحظة الكشف الصوفي التي مكنته من الامتزاج بالحق والذوبان فيه. ومن ثم أخذ يشاهد الكرامات ويشاهد جانبا من الغيب.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا رب العالمين.

ضيعتكن يا من توراش وتهيأ ببالا تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انطلاقا من الأربعاء تحتضن مدينة جفصة على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي جفصة وتبسة. يمثل هذا المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال بحث فرص الشراكة والتسويق وإنجاز المشاريع المشتركة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. افتتح ثلاثة وزير البيئة لحبيب عبيد أشغال الاجتماع الأقليمي الرابع لتقييم حاصلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام. يشمل البرنامج مبادرات وأنشطة متعددة القطاعات والتخصصات بمشاركة 10 دول، هي تونس والجزائر، ليبيا، مصر، لبنان والمغرب، تركيا وألبانيا، البوسنة والهرسك ومونتينيغرو. أخيرا من أخبار العالم، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الثلاثاء إنه لا خيار للكيان المحتل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية ووفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. يأتي ذلك انطلاق جولة جديدة وخامسة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، تنعقد على مدى 3 أيام متواصلة بمسارين سياسي وعسكري.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. من سحر البيان
2: مستمعين الأكارم، تحية ود عطرة. يقول الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ويتناغم شاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي مع أبي ماضي على نفس المقام الموسيقي، أي على نفس البحر العروضي وهو الخفيف المتمم. يقول: كل شيء يعاطف العالم الحي ويذكي حياته ويفيده، والذي لا يجاوب الكون بالإحساس عبء على الحياة وجوده. أبو القاسم الشابي شاعر رومانسي مجنح العبارة رقيق الحاشية، عاش مستلهما عالم ربات الجمال والروعة، لكنه اتجه صوب الدور الوطني والاجتماعي، فنراه بصوته الحنون يتغنى بموطنه تونس الجميلة، لكن من خلال حسرته عليها فكان غناؤه يقطر لوعة وأسى على أوضاعها في تلك الفترة من التاريخ التي عاش فيها الشابي، أي فترة ما بين الحربين العالميتين. قال: أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق وإني قد تجرعت مره وقراحة، لا أبالي وإن أريق الدماء فدماء العشاق دوما مباحة. والشابي بشعره هذا لم يكن يهدف إلى تحقيق المتعة الفنية والجمالية عند القارئ، ذلك أن الحالة تلك يقصدها الفنان عندما يكون الناس في حالة من الحرية والكرامة والطمأنينة والرضا، فتراه على هذا الأساس يستمتع بالشعر والموسيقى كما يختار ثيابه ومسكنه وأثاثه، ويفتن بالحياة صوتا ولونا وصورة وشكلا ومضمونا. الشابي إذن لم يكن هذا قصده الأساس، فقد كان يتزعم ثورة فكرية. يقول: إن معبرتي لخطب ثقيل قد عرانا ولم نجد من أزاحه، وإحدى عباراته يسفكها على المناضلين الشرفاء الذين يريدون تحرير تونس من براثن الاستعمار والطغيان الذي يتصيدهم الواحدة تلو الآخر ويلقي بهم في مهاوي العدم والنسيان. أقول: كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه، ألبسوا روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه، أخمدوا صوته الإلهي بالعسف أماتوا صداحه ونواحه. هذه الكلمات كقطرات من اللهب تنسكب على الجلمود الأصم وتحفر فيه مع الأيام أخاديد عميقة تؤدي به إلى الانهيار والتحطم. يقول الشابي: إن ذا عصر ظلمة غير أني، من وراء الظلام شمت صباحة، ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة. إن ثورة الفكر هذه عند الشابي بصوتها الصادق الحنون الدافئ هي التي حركت النفوس لتطور وترجم التماثيل وتحطم الأصنام. ويدرج نقاد الأدب هذا الشاعر ضمن التيار الرومانسي، وهو تيار أدبي وفني ظهر في أوروبا في القرن 19 مع الثورة الفرنسية، وتجلى دوره خاصة في إنجلترا مع بايرون وتشيلي وكيتس، وهم الكتاب والشعراء الذين تعثر بهم في المهجر جبران خليل جبران هو الذي أثر بدوره في الشابي، وامتد هذا التيار إلى الموسيقى وتجلى خاصة عند ويبر وشوبرت ومهلر وشتراوس. وكان لهذا التوجه الفني تيارات مختلفة، منها ما اختص باستلهام الخيالي ومثال الجمال والأحلام والهروب إلى الطبيعة العذراء، ومنها التيار اتجه إلى الثورة على الأوضاع الاجتماعية الفاسدة وخاصة الأرستقراطية المتخلفة لتحل محلها الروح الوطنية القومية الوقادة. وقفة مع أديب قفصة الكبير أبو القاسم محمد كرو. قال الأديب اللبناني الكبير يوسف الخال في تقديم كتاب أبو القاسم محمد كرو كفاح وحب: يجتاز أبو القاسم محمد كرو عتبة الشعر بخواطره الواجدة حينا والمتمردة حينا آخر، فهو في صدقه وأصالته يغرف من المعين ذاته، معين سميه أبو القاسم الشابي، وهو بذلك يعرب عن طوق جيله إلى الكفاح حتى الموت في سبيل الحرية. وإليكم مقطعا من كتاب كفاح وحب لأبي القاسم محمد كرو. وأنت قلبي دع الاضطراب جانبا وافتح أبواب سويدائك لهذا الأمل الجديد، فهو لك نعم الأنيس. أي قلبي كتبت سنة 1947.
1: من طريف القول،
2: سأل أحدهم صديقه: أي السفن هي الأكثر أمانا في السفر؟ أجاب: هي تلك التي لا تغادر الميناء. وقالت الكاتبة الروائية ساشا جيتري: كل الناس ممثلون إلا بعض الذين يحترفون فن التمثيل. جلس رجل على حافة الرصيف وكانت بالقرب منه مقهى، أحد الجالسين في تلك المقهى رآه فذهب إليه ودعاه إلى الجلوس معه، لكن الرجل رفض الدعوة قائلا: الجلوس في المقهى حرام وهو مضيعة للوقت. وقال الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي يصف حالة مستشفى: ومستشفى متى يدخل إليه مريضا يسترح من ذي الحياة كأن به لعزرائيل جندا تميت الناس من قبل الوفاة. وقال القاضي للنشال الواقف أمامه في قفص الاتهام: أخرج يدك من جيبك. أجاب النشال: سيدي القاضي كن عادلا معي، إذا وضعت يدي في جيبي لم يعجبك الأمر، وإذا وضعتها في جيب غيري فها أنت تحاكمني على ذلك. قل لي بربك يا سيدي أين أضع يدي إذن؟ يقول المرحوم الأستاذ عثمان كعاك: لكل أمة أدب فصيح وأدب شعبي، فإذا درسنا الأدب الفصيح فهذا هو علم الأدب، وإذا درسنا الأدب الشعبي فهذا هو الفولكلور.
1: حكاية من التراث.
2: يحكى أن رجلاً اصطاد قبرة وهي نوعاً من العصافير، فسألته: ماذا ستفعل بي؟ أجاب: أذبحك وآكلك. ردت: أنا لا أسمن ولا أغني من جوع ولا أشفي من مرض، فإن شئت أعلمك ثلاث حكم خير لك من ذبحي وأكلي، وشرط الأولى أقولها لك وأنا في كفك، والثانية عندما أكون على الشجرة، والثالثة عندما أكون على الجبل. أجاب الرجل: حسنا فهاتي الأولى. قالت: لا تأسف على ما فاتك. ولما أطلق سراحها وسارت على الشجرة قال: هاتي الثانية. قالت: لا تصدق بما لا يكون أن يكون. ثم قالت له: يا شقي لو ذبحتني لا خرجت من حوصلتي لؤلؤتين وزن كل واحدة منهما 20 مثقالا. قال: فعاد الرجل على شفتيه وتلهف وقال: هاتي الثالثة. أجابت: أنت نسيت 2، فكيف أقول لك الثالثة؟ ألم أقول لك لا تتلهف على مفاتك ولا تصدق بما لا يكون أن يكون؟ فأنا بعظمي ولحمي وريشي لا أساوي مثقالا، فكيف ستجد في حوصلتي 20 مثقالا من اللؤلؤ، ثم سارت واختفت عن ناظري.
1: مع مبدعي قفصة.
2: نور الدين إبراهيم عزيزة من مواليد الكسر قفصة عام 48 و900 ألف، خريج كلية الآداب والعلوم الإنسانية، دواوينه الشعرية أسرار الحفر في أرض صخرية، التراب في الحلق، في رحاب الليل المزمن. والشاعر نور الدين عزيزة طائر جبلي جوال يحلق في كل الآفاق، أحد جناحيه الحب والثاني الحرية. لم يحفل مطلقا بالمدارس الأدبية ولا خضع لتقعيدات أو تنظيرات أي اتجاه كان، ومن تمى عمره لأحد أو لمذهب إيديولوجي أو فلسفي، رغم أنه درس جميع الحركات والتيارات دراسة أكاديمية منتظمة وعايش أهلها وعاشرهم، فما أثروا فيه ولا تأثر بهم، ظل حبه محضا للوطن خالصا للغة العربية والتاريخ. له مجموعة شعرية مطبوعة عنوانها الحفر في أرض صخرية، تخلى فيها عمدا عن الوزن التقليدي، أصدرتها الدار التنشير النشر سنة 81 و900 ألف، وهي أول مجموعة تصدرها في هذا النمط. وله علاوة على ذلك عشرات من القصائد ذات البنية التقليدية وفي الشعر الحر، نشر أكثرها في الصحف والمجلات العربية مشرقا ومغربا. وحين نتقصى كتاباته الشعرية ونعمل الفكرة فيها، يتبين لنا أنها طراز من الكتابة تريد أن تدرك شأوا إبداعيا مختلفا، فقد حددت بوعي عميق نقطة ارتكازها الوجودي، وشقت بعمق نهجها ومجالها العابقة برائحة حياتنا وتاريخنا ولغتنا وتراثنا المضمخ بعرق شعبنا الذي يكتب له ولا يكتب لسواه إلا منه. ومن ثم فإن هذه الكتابة، كتابة نور الدين عزيزة، هي مرتبطة وثيقا بموضوعها الآن نحن واقعا ودافعا واندفاعا وتطلعا. ومن شعره هذا المقطع: ساحرة يا أنت أم بدعة، الله وحده بها عذرا، إن كنت عاجزا عن الوصف يا بديعتي فإن لي عذرا. وفي الختام مستمعين الكرام، قيل قديما: تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده إذا عثر، وإن بني آدم خلقوا على طبقات شتى. وإلى سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إذاعة قفصة معك راديو قفصة.ان. عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

0: إن حاجة الطفل إلى القصص ترقى إلى مستوى حاجته إلى الطعام وتتضخم كالجوع تماماً، كما يقول أوستر. إن الشاعر هو ذاك الشخص الذي تتبقى فيه حساسية الطفل حتى في مراحل نضجه، ومن هذا النبع تتدفق قصائده. ولاس باولي. وكما يذكر جان جاك روسو أن التحمل هو أول شيء يجب على الطفل تعلمه، وهذا هو أكثر شيء سيحتاج لمعرفته. أما بابلو بيكاسو فيقول أن كل طفل فنان، المشكلة هي كيف يظل فناناً عندما يكبر. إنها مسؤولية صعبة أن نعلم أبناءنا كيف يحبون الأشياء، لأن ذلك هو البداية لحب الحياة. الطفل في الشارع يقطع رقاب الأزهار ويحطم أسوار الحديقة ويلقي الحجارة على الناس، لأنه لم يتعلم كيف يحب، كما يرى فاروق جويدة.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.
0: ويؤكد بيتشر أن قلب الأم مدرسة الطفل. عندما رأى نجيب محفوظ طفلاً يبيع الحلوى عند إشارة مرور بكى، ثم كتب: أحلام الأطفال قطعة حلوى، وهذا الطفل يبيع حلمه. الخرافات يجب أن تدرس كخرافات، الأساطير كأساطير، المعجزات كخيالات شعرية. تقديم الخرافات على أنها حقائق هو شيء فظيع، لأن عقل الطفل يقبلها ويصدقها، وفقط بعد ألم عظيم وربما مأساة يمكنه أن يتخلص منها، كما جاء في نظر الفيلسوفة هيباتيا. ما نريده أن يسعى الطفل وراء المعرفة، لا أن تسعى وراءه، كما يقول جورج برنارد شو.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.
0: الطفل الذي اقتصر تعليمه على المدرسة هو طفل لم يتعلم بعد. جورج سانتيانا يقول أحدهم: نحن نقلق حيال ما سيصبح الطفل غدا، وننسى أنه اليوم شخص ما. إن تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل ولادته بعشرين عاما، وذلك بتربية أمه سيمور. وأخيرا يقول أبو العلاء المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
1: عطر الكلام، عطر الكلام. مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيان فإنها بئس البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. نلتقي من جديد في باقة من باقات الصباح. أحدثكم اليوم عن شجرة الزيتون.

شجرة الزيتون إلى البركة والخير الوفير، وأفرد لها الله سبحانه وتعالى مكانة هامة في القرآن الكريم، وجاء ذكرها في آيات عدة حتى أقسم بها في كتابه العزيز وهو غني عن القسم لعباده حين قال: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم. ووصف الله عز وجل أيضا زيت هذه الشجرة المباركة بالمضيء لشدة نقائه وصفائه في قوله: كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العظيم. كما تضمنت الكتب السماوية الأخرى التوراة والإنجيل إشارات عدة إلى شجرة الزيتون وزيتها، مما منحها مكانة دينية عظيمة على مر التاريخ لدى جميع الشعوب والأمم، بالإضافة إلى كون غصنها يرمز إلى السلام، وزين به محيى الفائز بالألعاب الأولمبية القديمة. ما زالت شجرة الزيتون محتفظة بهذه الرمزية الكبيرة إلى يومنا هذا كإحدى الأشجار المباركة التي تعطي ثماراً غنية بزيت، يعتبر من بين الأكثر طلباً حول العالم لفوائده الصحية الجمة ومذاقه الفريد. انتشرت زراعة الزيتون في جميع أقاصي الأرض، لكن 98% من إنتاج زيت هذه الشجرة تحتكره دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

رجحت فرضيات عدة أن يكون تاريخ شجرة الزيتون قديماً جداً وقد يعود إلى 2012 قبل الميلاد، فقد عثر على متحجرات أوراق الزيتون في رواسب تعود إلى عصر البليوسين في إيطاليا، كما اكتشفت بقايا من أشجار زيتون وأنوية متحجرة تعود إلى العصر الحجري القديم شمال إفريقيا وإسبانيا. تعود أصول شجرة الزيتون البرية إلى منطقة آسيا الصغرى بحسب كتاب أصل النباتات المزروعة لمؤلفه السويسري ألفونس دي كاندول، فقد قال إنها انتقلت من سوريا إلى اليونان عبر الأناضول، مع وجود فرضيات أخرى تشير إلى أن أصلها إفريقي وتحديداً من منطقة مصر السفلى أو النوبة أو بلاد الحبشة، كما تحدثت بعض الروايات عن جبال الأطلس في المغرب. عموماً أجمعت جل الروايات على أن مسقط رأس الشجرة قبل وصولها إلى دول حوض المتوسط كان في المنطقة الممتدة من جنوب القوقاز إلى الهضبة الإيرانية وسواحل سوريا وفلسطين، لأن زراعتها تطورت بشكل كبير في هذين البلدين.

لعب الفينيقيون دوراً أساسياً في نشر زراعة شجرة الزيتون، إذ أوصلوها إلى الجزر اليونانية في القرن السادس عشر قبل الميلاد، ثم أدخلوها إلى البر اليوناني بين القرنين الرابع عشر والثاني عشر قبل الميلاد، فعدوا بذلك أول من أدخل الزيتون رسمياً إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. تابع الرومان ما بدأه الفينيقيون وقاموا بتوسيع زراعة شجرة الزيتون في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، واستخدموها في غزواتهم كسلاح سلمي لتوطين السكان وحثهم على الاستقرار، مما أكسب هذه الشجرة مكانتها الكبيرة، خصوصا أن أغصانها كانت دائمة الاخضرار وتعطي إنتاجا غزيرا من الثمار لتأقلمها مع مناخ المنطقة. عرف الأمازيغ أيضاً في شمال إفريقيا أشجار الزيتون عندما وصل إليهم الرومان، وجلبوا معهم هذه الشجرة وقاموا بتطوير زراعتها في جميع الأراضي التي احتلوها. يا شجرة الزيتون.

حلت شجرة الزيتون في أرض إلا ورافقتها حمولاتها ودلالتها الدينية والاجتماعية والثقافية التي تعكس تاريخ الأرض وتجسد تضحية الأجداد، واقتبست منها قصائد الشعراء وحكايات الأدباء. كما أصبح غصن الزيتون رمزاً للسلام منذ القدم، إذ تقول القصة المعروفة إن حمامة بيضاء عادت إلى النبي نوح حاملة غصن زيتون، مشيرة إلى انخفاض منسوب مياه الطوفان وبأن الوضع أصبح مستقراً وسلاماً. ومنذ ذلك الحين أصبحت الحمامة البيضاء وغصن الزيتون يشكلان معاً أيقونة للسلام العالمي. ارتبطت شجرة الزيتون أيضا بالحضارة اليونانية القديمة، فقد كانت العروس تضع على رأسها غصن زيتون، وكذلك الفائزون في الألعاب الأولمبية. فأول شعلة أولمبية كانت في الأصل عبارة عن غصن زيتون مشتعل، كما استخدم الرياضيون الأوائل زيت الزيتون لتدليك أجسامهم وتقوية عضلاتهم. يحمل زيت الزيتون الرمزية نفسها، ووصف بطعام الآلهة في بعض الأساطير الرومانية، كما اكتشفت دلائل على استعماله من قبل ملوك مصر القدامى ومنحوه مكانة كبرى تجاوزت الاستهلاك العادي إلى العلاج والتجميل، كما استعمل كوقود للإضاءة في المصابيح الفخارية.

شكلت شجرة الزيتون على الدوام رمزاً للكفاح الفلسطيني ضد احتلال أرضه، وتعد أحد المحاصيل الرئيسية للمزارعين الفلسطينيين رغم مضايقات المحتل الإسرائيلي الذي اجتث 2.5 مليون من أشجار الزيتون من جذورها منذ احتلال الضفة الغربية في 1967. كما توجد في القدس أشجار يقدر عمرها ب2000 سنة وأخرى يقارب عمرها 5500 سنة.

0: يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
1: ما زالت شجرة الزيتون أيقونة صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وأهم رموز العودة إلى أراضيه، بل تحولت اليوم إلى مرادف لفلسطين. انعكست مكانة شجرة الزيتون في المجتمع من خلال كتابات الأدباء والشعراء. يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدة عن الصمود: لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعاً، يا حكمة الأجداد لو من لحمنا نعطيك درعا، لكان سهل الريح لا يعطي عبيد الريح زرعا. سنظل في الزيتون خضرته وحول الأرض درعا. ما برح أهالي قرى الضفة الغربية يتذكرون موسم حصاد الزيتون، حيث تقضي عائلات برمتها أياما في قطف المحصول تحت أشعة شمس الخريف والتنزه بين الأشجار في بهجة وحبور. ذلك هو موسم القطاف عند الفلسطينيين الذين يعتبرونه أشبه بيوم زفاف.

تحول سوق الزيتون المركزي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى معلم يميز المدينة، يقام فيها سنوياً منذ أكثر من 5 عقود، وصار قبلة للباحثين عن أجود ثمار وزيوت الشجرة المباركة. يفتح السوق أبوابه منذ منتصف سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر من كل عام أمام العشرات من باعة ثمار وزيت الزيتون الذين يعرضون بضائعهم في صفين متقابلين أمام المئات من المشترين. ترافق عمليات البيع في سوق الزيتون طقوس خاصة، ففي ساعات الصباح الأولى وبعد أن يعرض التجار وأصحاب المزارع بضائعهم من الزيتون والزيت، يعاينها بصورة منفردة رجل عجوز يزيد عمره عن 70 عاماً يطلق عليه اسم الدلال. وبعد مرحلة المعاينة يحدد الدلال العجوز سعر البضائع حسب صنفها وجودتها والتي يميزها جيداً بفعل خبرته الطويلة في هذا المجال، ثم يبيع بضاعة كل تاجر بطريقة المزاد العلني. لا يغلق السوق أبوابه بعد انتهاء هذه المرحلة من البيع، فمن يشتري البضاعة عبر المزاد العلني يعود ويبيعها لمواطنين أو تجار آخرين داخل السوق نفسه لكن دون مزاد. تأسس سوق الزيتون قبل أكثر من 5 عقود عن صدفة، حين كان إنتاج الزيتون والزيت وفيراً للغاية ويصعب بيعه، حتى قرر أحد المزارعين عرض إنتاج مزرعته من الزيتون في مكان السوق الحالي، وتبعه عدد من المزارعين بعرض إنتاجهم في المكان نفسه، وصار السوق يشهد مع مرور السنوات إقبالاً كبيراً من المزارعين والتجار الذين يرغبون في بيع بضائعهم، إلى أن أصبح سوقاً مركزياً وأحد معالم مدينة خان يونس، وأن التجار والمزارعين الذين يتوجهون إلى السوق يزدادون بشكل سنوي بسبب الشهرة التي يحظى بها والإقبال الكبير عليه من الزبائن.

وأختم مستمعينا الكرام بقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش: إن بكون ما بقي الزعتر والزيتون. إلى هنا نأتي إلى ختام باقة هذا اليوم. أسعد الله صباحكم أحبتي.

0: طاقة الصباح. الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على أمراض تاع شجرة التين الكرم. شجرة التين الكرمة تتميز بكثافة عروقها وقوتها، لكنها راهي تنجم تكون عرضة لعد أفات اللي تتضرر منها الورق والغلة وتدهور الإنتاج. بالنسبة للأفات اللي تهم الجذور والأغصان، عندنا أول حاجة النيماتود، راهو يسيب النيماتود العروق وين تتكون عقد وجرب وتتواصل وتنجم حتى تموت الشجرة متاعنا. عندنا زاد التآكل الشنكر، الحشرات اللي تصيب الشجرة تحدث في الأغصان والجذع وتأكل ويولي الفطر والحشرات اللي تأكل الخشب تنتشر بسهولة. بالنسبة للأفات اللي تصيب الورق، عندنا البسيل، الحشرة تعمل تشوهات على الورقة وينتشر كالسخام ويغطي الورقة متاعنا. وقت اللي تتقوى الإصابة وتتكاثر الإفرازات القطنية والمادة العسلية اللي تغطي الورقة وتولي الورقة في الآخر تطيح وتنقص القوة متاع الشجرة. عندنا السوسة، اليرقات متاع الحشرة تنمو على الورق وتوصل تغطي سطح الورقة بالكامل وتصفار الورقة وتطيح. عندنا كليزيكاريان، وهي من أخطر الحشرات اللي تصيب شجرة الكرموس، تتجمع الحشرة في الجهة اللوتانية متاع الورقة وتتسبب الإصابة في ظهور بقوع صفرة في الجهة الفوقانية للورقة اللي توصل تطيح. عندنا المرض متاع تبرقش الأوراق، المرض يصيب الشجرة الصغيرة والكبيرة وتظهر إصابة في أول الصيف وفي وسطه وفي آخر الصيف، وتزداد حدة المرض بالعطش وارتفاع درجة الحرارة. يتقلص الحجم تاع الورق وتصفار وتتساقط. المرض يتنقل عن طريق أكل زكريان قلنا عليهم، وراه ما عندهش حتى دواء، كان الوقاية بمكافحة زكريان. والأثار متاع المرض تظهر على الثمار، تصفار ويتقلص النمو متاعها وتتشوه وما عادش تصلح للاستهلاك. عندنا زادة آفات تصيب الغلال، عندنا المعروفة برشا ذبابة التين ونسموها زادة الذبابة السوداء، وعندنا السيراتيت اللي هي معروفة الذبابة حتى متاع الفواكه، والحشرتين هذوما يحدثوا أضرار كبيرة على الثمار اللي تولي ما عادش صالحة للاستهلاك وتتعفن وما عادش الفلاح ينجم يبيعها. وأفضل طريقة للمكافحة هي الاصطياد المكثف باستعمال المصايد. شجرة الكرم تاعنا الكرموس راهي معروفة بالحساسية متاعها للمبيدات الكيميائية، على خاطرها تنجم تقضي على الحشرات متاع التلقيح. هذاك علاش لازمنا نتفادوا المدوات، خاصة في الفترات متاع التلقيح اللي كما نعرفوا يصير نقل اللقاح من الذكار للكرموس بواسطة الناموس هذاك، وإذا كان انداو الشجرة متاعنا مش يولي يضر حتى الناموس هذاك ويموت. الناموس هذاك هو متواجد في الذكار والدواء يولي يقتل الحشرات النافعة هذه وما تصيرش عملية اللقاح. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: قفصة إذاعتكم.
1: السادسة صباحا، صباح الخير مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخبارية.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% حسب إفادة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة علي الإبراهيمي، وأضاف أن الموسم كان جيدا خاصة في علاقة بجودة الحبوب رغم أن الجهة ليست منطقة إنتاجها. يحتضن مركز الابتكار والتصميم بالقصرين دورة تكوينية طويلة المدى في اختصاص سدي حصير الحلفة لفئة 10 حرفيات، وذلك في إطار مشروع شراكة بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبرنامج تونس الإبداعية 2. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم أن نسبة امتلاء السدود حاليا تعتبر مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2026، وستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة في فصل الصيف على عكس السنوات السابقة وفق قوله. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وشؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزويري في اجتماع لبحث مقترح مشروع ميزانية التنمية لسنة 2027 ضرورة ملائمة المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2027 مع توجهات مخطط التنمية 2026-2030 واحترام الأولويات المعتمدة بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف التنموية. أكد مدير الوكالة الوطنية الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه ستجرى عمليات تفتيش المنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تكلم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير
8: يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
9: أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور، صباح الأنوار، وصباح الدعاء الذي لا يرد. صباح تسمعوا فيه إن شاء الله كل الأخبار الطيبة والأخبار المزينة اللي تفرح قلوبكم الناس الكل. ثنية زينة للناس اللي اختارت إنها ترافقنا وهي على الطريق. إن شاء الله ثنيتكم زينة، وإن شاء الله كل طرق إلى الفرح تكون سالكة. نسائم الصباح نبدوها معكم من توا 3 دقائق بعد 6 على موجة إذاعة قفصة. نهاركم زين وصباح الورد.

0: شو حبيبتها؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
2: يا صباح الخير من جديد، 10 دقائق بعد الستة، صباح النور، صباح طريق السلامة للجميع، للناس اللي شادة إثنية، لكل مستمعينا وين ما تخلط لكم موجاتنا، وين ما كنتم في الكرهبة ولا في النقل ولا في الدار ولا حتى هكا لي يختنم في الطقس محلي على الأخر هكا ويحب يمشي شوية على رجليه ويسعى على رزقه. نهاركم زين ونهاركم مزين على الأخر، سياقة متأنية للناس اللي على الطريق. ردوا بيكم على رواحكم، ردوا بيكم على غير، وخلوا الضحكة المزيانة والبال الواسع هما عنوان نهاركم بالنسبة لليوم. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين الناس الكل. خليني نعطيكم فكرة على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون. طبيعة الحال في انتظار إنه بعد السبعة باش تكون عنا تفاصيل الكل، مش على اليوم بركة، على اليوم والأيامات الجاية. طقسنا الأربعة اليوم فما ظهور سحب على كامل البلاد وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وباش تكون فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية، والحرارة تقريبا بشكون في نفس المعدلات متاع أمس مع ظهور الشهيلي، وتتراوح المعدلات ما بين 30 و 40 درجة بأغلب المناطق، مناطق البلاد بطبيعة الحال عليها الأمطار موجودة وبوابتها بشكون المناطق الغربية للشمال والوسط. احنا ما نجمو كان نقولوا إن شاء الله هكا، حتى احنا مطيرة كيف متاع أمس ديكا محلاها هكا ترجع الروح وتعطي برشا طاقة إيجابية. إصبحكم زين ونهاركم من أحلى ومن أسعد الأيامات، نهار جديد أحلى.

0: مونوبيليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح، نخلي نعطيكم فكرة على التوقيت طوال الناس اللي تسعى لوقت 17 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة قفصة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، اللي هو الموافق للتاسع من محرم 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 175 من عام 2026. عنا 26 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 26 يوم في فصل الصيف. نعطيكم زادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر بش يكون

مع انتصاف نهار هذا اليوم 34 دقيقة، العصر 13 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 46 دقيقة بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 31 دقيقة بعد الساعة التاسعة يرفع إليكم أذان صلاة العشاء، فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

0: الأجندة الإذاعية. صباح الخيرات من جديد، نهاركم زين ونهاركم مبروك. صباح الطاقة الإيجابية والضحكة من القلب، وصباح النشاط والحيوية للناس اللي بدأت نهارها توا، للناس اللي تسمع فينا مازلت غير كفاقت. هكا نقولكم فما نسيمة محلاها على خر، ما لحلو شبابكم وخلوا نسمة أصباح المزيانة تدخل وتجدد الطاقة. اليوم نهار جديد، فرصة جديدة باش نصلحوا، باش ننجحوا، باش نكونوا خير، ما لسكروا على أي استخاس، على أي طاقة سلبية. ويلا معانا باش تعيشوا أحلى موزيكا في نسائم الصباح بطبيعة الحال، مع برشا فقرات اللي باش ترافقكم على امتداد نهاركم. اليوم أحمد العقوني ومفيدة باش يعطونا فكرة على أيام الشراكة التونسية الجزائرية في مع الناس، اللي باش يبدأ معاكم من العشرة ويتواصل معاكم على امتداد ساعتين حتى النصف النهار. ومن بعدها نوعدكم بسفرة، باش نعملوا تقريبا سفرة حول العالم. كنا في الجزائر مع الجزائر مع أحمد العقوني ومفيدة، ما بعدها باش نمشوا مع سوار إلى الإمارات العربية المتحدة، وسوار باش نسافروا معها ومع الكاتبة والمؤرخة حميلة عبد الله السايغة من 8 حتى 9. من الجزائر للإمارات العربية المتحدة إلى الصين، باش نكملوا مع رياض الدبوبي، وين فما طلبة متألقين في مسابقة علمية بالصين، باش نعرفوا تفاصيلها مع برنامج مع الطلبة. وكيف العادة باش يكون جديد المنح وجدي وكل ما يخص الطلبة حاضر معكم. هذا الكل طبيعة الحال مع وقفات مع المونديال ومع أخبار الرياضة، تلقوها ديما معنا في شبكتنا وبرمجتنا لليوم الأربعاء 24 جوان.
1: والله

بس الدنيا كلها يا داليا.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: استقبلوا يومكم بكل حب وكل محبة. 45 دقيقة بعد الستة نعود صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتم. نعرف اليوم أنه سوق الأسبوعية وبرشا ناس هكا يستغلوا هكا الطقس هذايا، خاصة هكا فما البرودة كالنسمة اللي يستحليها العبد محلاها على الأخر. فإن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل وكل الناس تكون موفقة. نعطيكم فكرة زيدة كيف كيف، خلينا نعود نذكركم في انتظار كما قلت لكم التفاصيل الكل ناخذوها محينة من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة. نعود أذكركم أنه اليوم بش الأمطار باش تكون موجودة بعد ظهر بالمناطق الغربية وباش تكون بوابتها الشمال، ومؤشرات الأمطار الرعدية مازلت متواصلة بالمناطق الجبلية الغربية، وفما فرضية تساقط محلي للبرد تبقى مطروحة أيضا كيف كيف. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. بالنسبة للحرارة الصباح باش تكون معناها في المعادلات تقريبا منش باش بعد على أمس ما بين 30 و 40 درجة بأغلب مناطق البلاد. بالنسبة هذه بالنسبة للطقس، بالنسبة لمستمعينا اللي قاعدين يصبحوا علينا واللي قاعدين يبعثونا في سمايلات حلوة برشا وفي مساجات كيف كيف زيادة حلوة برشا، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. وكيف كيف مستمعينا اللي زيادة حابين يعرفوا أكثر تفاصيل قاعدين يسألوا فيها على المناظرات اللي موجودة في قطاع الطفولة والشباب، إن شاء الله بعد شوية نعطيكم التفاصيل الكل. نهاركم زين، نهاركم مبروك.

صباح الحب لكم الناس الكل. 53 دقيقة بعد الستة، صباح الخير، صباح النور، تحية طيبة لكم الناس الكل. نعاود نذكركم انه ان شاء الله بعد شوية باش تكون عنا اجندتنا الثقافية، وفي نفس الوقت باش نعطيكم كل التفاصيل الخاصة بالمناظرات اللي قاعدين تسألوا فيها عليهم، ومن خلال كل تحياكم نعاود نصبح عليكم ونقولكم شكرا على تفاعلكم، وتحية خاصة الى كل السواق، وتحية خاصة جدا كيف كيف الى كل مستمعينا خارج حدود الوطن. إن شاء الله تكونوا بخير.

0: ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة أصيل والليل
1: مازال الليل وما زلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: السابعة صباحا، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انطلاقا من اليوم تحتضن مدينة قفصة على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. المنتدى يمثل فرصة متميزة لنشج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال بحث فرص الشراكة والتسويق والتصدير وإنجاز المشاريع المشتركة. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني أن وزير الصحة مصفى الفرجاني أذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة ووحدة للتصوير بالرنين المغناطيسية بالمستشفى الجهوي بقبلي في مسعى لتطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من مواطني الجهة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة. وأكدت الوزارة أن عملية الزرع أجريت الاثنين الماضي وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو محل متابعة طبية دقيقة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لإفادة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز ممر مائي دولي ولا يجوز لأي دولة أن تفرض رسوما أو ضرائب مقابل عبوره. قالت هيئة البث الصهيونية أن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذه تمنيات جمال الشابي توصل بينا لموعدنا مع ومصابحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي ومع سي سرحان باش نعرفوا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم. صباح خير سي سرحان، نهارك زين.
1: صباح النور، مرحبا بك.
0: مرحبا. درجات الحراره باش تكون كيف امس، اكثر من امس في معناتها المعادلات العاديه، والا باش نشهدوا التغيرات في الطقس سرحان؟
1: نعم، قبل ما نحكي على عامل وعنصر الحرارة نعود إلى ما قد حدث اليوم أمس في الواجهة الغربية للبلاد. كونت سحب رعدية أعطت كمية طيبة جدا من الأمطار، بلغت 51 مليمتر بالدهميني من ولاية الكاف، إضافة إلى تالا بولاية القصرين 15 مليمتر، 4 بالقصرين، وكذلك الشمال الغربي بجندوبة 12 مليمتر. تعتبر كمية طيبة خاصة في هذه الفترة، ونحن قاعدين يعني ننتهي من شهر جوان ومقبلين على شهر جويلة، شهر الصيف بامتياز. بالنسبة لليوم أيضا سيناريو سيتكرر، صباحا الأجواء تكون مغيمة جزئين، العشية تظهر الخلايا الرعدية المحلية بصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، خاصة في بداية الواجهة الغربية يعني للبلاد الكاف القصرين وقفصة، وين ممكن الأمطار تكون طيبة في ظرف زمني وجيز، تشمل بعض الجهات الشرقية ولكن بفعالية أقل طبعا الواجهة الشرقية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد. ما ننساش لكونه الرياح راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في الساعة، تتقوى نسبيا أيضا أثناء الليل قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وين ممكن نلاحظ دواوير رملية محلية بولاية تطاوين. الحرارة القصوى اليوم ديما المناطق الساحلية والمرتفعات أقل من باقي الجهات، ما بين 30 و 35 درجة، داخل البلاد بين 36 و 40 مع ظهور الشيلي محلي. تقريبا غدوة ترتفع نسبيا درجة الحرارة بمعدل درجة أو درجتين على هذه الأرقام مع سحب قليلة تميز كامل البلاد، بحر متموج إلى محلي مضطرب. نعود إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية، المناطق الغربية للشمال والوسط يوم الجمعة كذلك السبت مع درجات حرارة في هذه الأرقام في هذه المستويات، مانيش باش نسجلوا أرقام كبيرة برشا، تبقى أرقام نكملوا بها ونودع بها شهر جوان. نأمل كونه من سجل أرقام كبيرة أو قياسية في بداية جويلية، ولكن هذيك هو الصيف، سخانة نرتقي حرارة الشمس، ردوا بالنا من الارتياد أثناء ارتيادنا للبحر، المجازفة ممنوعة، نستحفظوا على رواحنا قدر الإمكان، وإن شاء الله عطلة آمنة للناس الكل.
0: شكرا لك، عطلة آمنة ويومك سعيد. شكرا لك سي سرحان.

تحية لوليداتنا لبناتنا اللي محلاهم اللي هم أبطال مهما كانت النتيجة. ونعرف أنه زيدا فما شكون اللي حاب يمشي بكري شوية على 7:30 لازمهم يكونوا موجودين في مراكز الامتحانات. كل واحد مرفوق بأمه وبعائلته وبباباه وأمه, فما شكون حتى يجو هكا مساند أخواته وكل شيء. برشا دعوات, والأم اللي كعادة بعمرها ما كانت مجرد متفرجة, كانت طريق, كانت ليد, كانت الصبر, كانت القلب اللي ما تعبش رغم انه هو تعب, اما ما تعبش, اللي في كل درس كان فيه كانت فيه معاه وخبأت دسة احلامها ما بينك الكراسة وما بينك الدفاتر هذيك الكل. هذا يعني هو حلمها, حلمها الكبير. فان شاء الله اليوم في اخر يوم من الامتحانات هذية التعب هذية الكل يرجع فرح, وفرح بنجاح يملأ القلب ونجاح يرفع الراس. انتم ناجحين مهما كانت النتيجه. هذه الكلمه اللي يلزم الناس الكل يقولوها لصغيراتهم اللي ماشيين اليوم باش يعدوا المات. ان شاء الله بنجاح وان شاء الله بالتوفيق. على قد التعب يكون الفرحه. يلا هذه ناجح, هذه لكم انتم الصغيراتنا اللي ماشيين يعدوا في السيزيام.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. أخبار النت،
1: أخبار النت،
0: أخبار النت،
2: أخبار النت. صباح الخير فاتن.
3: صباح الورد والياسمين.
2: بس
3: الحمد لله يا ربي. عودة ميمونة،
2: عايشك،
3: طولت علينا الغيبة.
2: عايشك تك صحة.
3: أيوة. شكرا لي. عايش. في أخبار النت اليوم
2: نبدو
3: بجرعة من الأمل والفخر. نبدو بالإنجاز الطبي التاريخي في مستشفى باب سعدون، وين اجتاحت صفحات التواصل التونسية ومنصات التواصل الاجتماعي عبارات الإشادة للأطقم الطبية التونسية بعد أعلن على نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى البشير حمزة بباب سعدون. الرواد شاركوا صور الفريق الطبي بكثافة واعتبروا أنه هذا الإنجاز دليل قاطع على كفاءة الطب العمومي التونسي رغم الصعوبات والتعليقات. كلها كانت تمنيات بالشفاء العاجل للأطفال. تشوفيني هكا أربع سطور تحت كفاءة الطب العمومي التونسي.
2: أكيد هذه حاجة لمني شك فيها، وإحنا حكينا المرة اللي فاتت وقلنا فما تصريح ده فكريها كحكينا فيه قبل الماكرون وقت اللي قال إنه المستشفيات الفرنسية قائمة على الكفاءات الطبية التونسية. معناها في تونس عنا كفاءتنا في تونس وخارج حدود الوطن، وهذه إنجاز طبي يعد خطوة كبيرة برشا ومهمة برشا في تطوير خدمات زراعة الأعضاء بالمؤسسات الصحية العمومية.
3: صحيح نهيد. وزارة الصحة أمس الثلاث كانت أعلنت عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة، وأكدت أنه عملية الزرع اللي صارت نهار الاثنين 22 جوان 2026 والحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة ومحل متابعة طبية دقيقة وكللت العملية بالنجاح. إن شاء الله ربي يشفي الصغير. وفرحانين بالحق بالإنجاز هذا وفخورين جدا بالإنجاز هذا، وإن شاء الله زادة كيف كيف ربي يفرج على الصغيرات اللي بالحقيقة زادة هما جزء كبير من الترند. كان الفخر وزادة الإحساس بالتعاطف معناها تجاه الصغيرات.
2: إن شاء الله ربي
3: إن شاء الله ربي يشفيهم الكل. ومن الفخر الطبي للخايبة الكروية، مازال الشارع الرقمي التونسي الشارع الرقمي مازال يعيش في حالة من الصدمة. مازالت النقاشات حول النتائج متاع الماتش الأخرانيين قدام السويد واليابان مازالت محل نقاش للتوينس على السوشيال ميديا لليوم، ومازالت الحسرة ومازالت التمنيات ومازالت السيناريوهات اللي يطرحوها معناها كمحللين شنو كان نجموا يعملوا وشنو كان المفروض اللي يعملوا، وكل واحد فيهم قاعد يقدم فيه تصور. وفي الشأن العام والقضائي يتصدر اسم الناشطة سعدية مصباح محركة البحث بعد تأييد الحكم الابتدائي بسجنها في قضية غسيل الأموال مما أثار انقسام كبير بين المتفاعلين. بالتوازي مع ذلك ضج المجموعات الإخبارية بنقاشات حامية حول رفع الحصانة القضائية عن 10 نواب للمثول أمام المحاكم والدول المستخدمين ردود فعل النواب المعنيين وسط تباين في الآراء بين مؤيد لتطبيق القانون على الجميع ومتسائل على التوقيت. وأكيد راكم تستنوا تقولوا شبيه لتو ما حكتش على إضراب البنوك.
2: إضراب البنوك هذا
3: باش نحكوا على إضراب البنوك. قطع على البنوك كان دخل الإضراب باش نهار 23 أمس نهار 23 جوان وباش يتواصل حتى نهار الخميس 25 جوان. والحقيقة الخبر معناها كان تصدر شبكة التواصل الاجتماعي المنصات الرقمية والمجموعات الإخبارية كانت من أمس ضج بصور الفروع البنكية مغلقة بالكامل في تراب الجمهورية نظرا للحدث هذا دخول قطاع البنوك والتأمين في إضراب عام لمدة 3 أيام بطلب من جامعة البنوك التابعة لاتحاد شغل تونس. ويجي اليوم الإضراب في قطاع البنوك وسط خلافات بشأن الأجور. الحقيقة الأرقام تاع الإضراب كانت محل نقاش على السوشيال ميديا. زادة كيف كيف حرب البيانات شفناها، زادة كيف كيف منشيرة النقابة كانت تهبط في تصريحات مسؤولي اتحاد شغل اللي طالبوا بزيادات في أجور عام 2025 تماشيا مع تراجع المقدرة الشرائية وضغوط قانون المالية. من جهة أخرى نلقوا المجلس البنكي والمالي سي بي اف اللي انشر رواد بيان صادم اعتبروا فيه الإضراب غير مبرر. أما الترند الحقيقي هو المواطن والداب.
2: التداعيات متاع الإضراب اللي شلت معاملات معناها المواطنين وتسبب حتى في تداعيات اقتصادية. ورينا العبيد الكل معناها تقريبا كيف ما قلت في السوشيال ميديا معناها الناس الكل ما فماش فما تباين كبير في الآراء, أما الأكثرية إنهم ضد الإضراب.
3: الترند مس المواطن, الترند هو المواطن والداب والصفوف الطويلة وقلق من غياب السيولة, خاصة جات مع فترة صبان الأجور وجيرات المتقاعدين. شفنا صفحات تونسية تعبت بصور الموزعات الآلية الأوراق النقدية للزحام اللي كان موجود قدامها, رغم التطمينات بتزويد الموزعات بالسيولة باستمرار, لكن بقى شوية كالقلق والتدوينات خاصة الساخرة والغاضبة اللي شفناها على السوشيال ميديا لخصوا فيها التوينسة أنه الشهرية تثبت البنكة سكرت الداب فرغ. هل مصالحة هذه كانت تقريبا أكثر تداولا كما قلنا مع تطمينات أنه باش يتم معناها تزويد بالسيولة في كل مرة من أجل التطمين على الناس اللي أبدت القلق؟ هذا الشأن التونسي تقريبا أكثر المواضيع اللي
2: هي الفاتن حتى اللي عنده معناها مازال ما صرفش الفلوس اللي عنده في الدار ومازالت عنده معناها عنده ما يصرف مشى وجبد ما فهمتش معناتها عندك
3: بالأمان
2: هكاك باش تحسي بالأمان ما عنديش عليهم بالك فما
3: هيك مثلا نفسيه مرتبطه باحساس الامان تقول انا نضمن على
2: نضمن على انه انا عندي حاجه في الدار وندري بالحق حتى اللي عنده واللي ما عندهش الناس كلهم مشت جبدت معناها على كل ان شاء الله معناها هو غدوه اخر نهار
3: عليها ترجع
2: إلى نصابها إن شاء الله.
3: نمشي لشأن الدولي, نبدو بمحمد صلاح. محمد صلاح كانت انتشرت له صورة وهو محمول على الأعناق خلال الماتش, ما زالت الصورة هذيك تجتاح منصات التواصل الاجتماعي وسط الملايين من التفاعلات وزاد كيف فيديوهات لمحمد صلاح ويحكوا على قيادته التاريخية للمنتخب المصري اللي حقق انتصار باهر حسب ما يقولوا هما في كأس العالم باش يتحول أيقونة الأكثر تداولا هذا الأسبوع تقريبا هو محمد صلاح. أما إيلون ماسك فكان كالعادة يشعل الحرب الكلامية على منصة إكس ومن الملاعب. دونك باش نمشوا لعالم التكنولوجيا والأثرياء, إيلون ماسك كالعادة ما يغيبش على المشهد. ماسك دخل في مشادة كلامية قوية وعنيفة عبر منصة إكس مع واحد من نواب الكونغرس الأمريكي, وكالعادة تقريبا تعودنا احنا بالنقاشات هذه خاصة مع إيلون ماسك في المنصة نتاعو معناها مول الدار نختموا بحكاية
2: نجم كلمة
3: نختموا بحكاية تعريف هو على حكاية القوانين خاصة القوانين نتاع السوشيال ميديا غادي في أمريكا ديما ما تصير بيناتهم بعض المشاكل, ولكن نختموا بقصة شوية طريفة. هم زوز قصص طريفة حكاية لولا رجل الأعمال وشاب مارك كوبان والملياردير الشهير مارك كوبان صدر الترند بنصيحة بسيطة باش تولي ملياردير. يعني هذه سهلة برشا, قيل لك إذا أردتم توفير المال وبناء ثروة اشربوا الماء بدلا من القهوة الصباحية في المقاهي.
2: معقول
3: الرواد انقسموا بين اللي اعتبرها نصيحة ذكية باش الواحد يضبط الميزانية متاعه وبرشا سخروا منها وقالوا كيفاش تمنى القهوة باش يصنع الملياردير. الحقيقة أنا ما نجمش نتبعك يا ماركو با لازم لي قهوة صباح
2: لا هذه قهوة الصباح هذيك ما فيهاش
3: حاجة شوف حاجة أخرى ونجموا نتبعوك باش نولوا دي ملياردير
2: حتى مليونير ما يسايش مش لازم ملياردير المهم القهوة موجودة.
3: ومن السودان العائد من الموت في خانة الغرائب, هزت منصات التواصل في السودان قصة طريفة غريبة لشخص أهله ظنوا أنه توفى قاموا بدفنه والبكاء عليه, ومن بعد فتحوا له مجلس عزاء ليصدم الجميع بدخوله عليهم حي يرزق بعد يومين. التعليقات والتغريدات تراوحت بين الذهول والفكاهة السودانية اللي كانت حاضرة في هذا الموقف.
2: هذا بعد بنهارين
3: نرجع يشعر أجلي
2: الحي روح هذيك هي. وزيدة فما خبر آخر زيدة اللي هو يمكن أحمد معاتي أكيد
3: في الانتظار
2: ويمكن تبدأ عنده هو التفاصيل على أنه ترامب بيش يكون حاضر في النهائي متاع كأس العالم وهو اللي بيش يسلم الكأس. يلا أكا في صفحة تواصل الاجتماعي يقولك بيه, ولكن لو كان هي اللي بيش تربح إيران هي اللي بيش تربح شنو بيش نعمله على كل
3: على فكرة في السوشيال ميديا وخاصة في السوشيال ميديا الأمريكي يتحدوا فيه ويضحكوا فيه يمكن العربي مش برشا, ولكن الأمريكي في السوشيال ميديا الأمريكية قاعدين يحكوا يقولوا لو تتواجه أمريكا وإيران
2: وتربح إيران ويسلمها ترامب الكاس على كل يلا هاش مزيل سيد أحمد باش يكون حاضر معنا بعد شوية. يعطيك صحة فاتن بعد شوية ومعاه الأخبار الرياضية.
0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح إشهار.
8: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
9: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
0: عندك أورانج إشهار.
10: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل والليل
11: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحصل
10: معاكم 24 على 24.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نتائج اخر مقابلات كاس العالم لكره القدم وبدايه المقابلات اللي باش تعرف الحسم من اجل التاهل للدور الثاني، خاصه ليله مقابلات الجوله الثالثه من المرحلة الأولى في كأس العالم. البارح غانا كانت تعادل تمام إنجلترا 0-0، نتيجة متميزة للمنتخب الغاني أمام الإنجليز 0-0 في هذه المباراة. وكرواتيا تفوز على بنما 0-1، كولومبيا تتفوق على الكونغو الديمقراطية 0-0، والبرتغال تتفوق على أوزباكستان 5-0. ثنائية لرونالدو كريستيان رونالدو كان سجل 2 أهداف البارح للمنتخب البرتغالي بعد 2 أهداف، ثم رفع رصيده إلى 145 هدف في مشاركته رقم 230 مع منتخب بلاده ومنتخب البرتغال، وهي أرقام قياسية للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. في الحقيقة كأس العالم هذا في برشا أرقام قياسية، من جملتها يعني أنا من 3 دول اللي هي أول مرة في التاريخ 3 دول تنظم كأس العالم، كذلك 148 منتخب شاركوا في كأس العالم، والرقم القياسي كما ذكرت لميسي اللي سجل هدف رقم 18 في مشاركته في كأس العالم. في الترتيب ميسي و 18 هدف، مبابي 16 هدف، والبارح بعد ما رونالدو سجل أهداف كان عنده 15 هدف يصبح عنده 17 هدف، يعني ميسي 18 ورونالدو 17 ومبابي 16 هدف. في أفضل هدافي كأس العالم بصفة عامة يعني منذ انطلاق كأس العالم، هيش في كأس العالم هذه فقط. إذن رونالدو رفع رصيده إلى 145 هدف في مشاركته رقم 230. كان رونالدو خاض أول مباراة له في كأس العالم عام 2006 وسجل أهداف في جميع النسخ اللي شارك فيها، منذ مشاركته في 6 مشاركات في 6 كؤوس العالم الفارطة سجل كل في كل الكؤوس أهداف، وهو أصغر لاعب وأكبر لاعب كذلك في منتخب بلاده البرتغالي. أصغر لاعب شارك في كأس العالم وقته في 2006، والآن هو أكبر لاعب يشارك في 2026. بالنسبة لمقابلة ليلة قطر والبوسنة في 9 في نفس التوقيت، كذلك كندا مع سويسرا، بما أنه باش ندخل للمرحلة الثالثة زوز مقابلات بنفس المجموعة قطر البوسنة وكذلك كندا وسويسرا في 9 تاع الليل. في نص الليل الليلة المغرب وهايتي والبرازيل مع سكوتلندا، وغدوة 3 صباحا المكسيك وتشيك وكذلك جنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المباراة الأخيرة من المرحلة الأولى ضد منتخب هولندا. المباراة باش تلعب في ملعب كنساس سيتي انطلاقا من منتصف الليل يوم الجمعة، يعني في سهرية غدوة في الليل في نص الليل. مباراة تونس وهولندا، المنتخب الهولندي اللي كان فاز على السويد 5-1 وتعادل أمام اليابان 2-2. هولندا في المركز الأول ب4 نقاط بعد فوز وانتصار، كذلك اليابان في المركز الأول كذلك فاز على المنتخب التونسي وتعادل أمام هولندا 4 نقاط، كذلك السويد ب3 نقاط بعد فوز على المنتخب التونسي، وتونس ب0 نقاط اللي كانت ودعت رسميا المونديال. المباراة الأخيرة تحكيم المكسيكية كاتيا غارسيا هي الحكم الساحة لهذه المباراة. فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على منتخب قطر 49-64 في اللقاء الودي اللي دار يوم أمس في الدوحة. يجري المنتخب التونسي منذ يوم الأحد الفارط تربص تحضيري بالعاصمة القطرية لمدة أسبوع استعدادا للجولة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027 المقررة بأنغولا من 2 إلى 5 جويلية القادم. نادي برشلونة الإسباني يعلن عن تعاقده مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم بعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 جوان 2029. اللاعب البالغ من العمر 18 عام كان مشى لبرشلونة بشكل إعارة من الأهلي المصري. هذه أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: حكاية الصغار حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
7: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
6: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية الصغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحاً.
8: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
9: زي نور الصبح نوعها هي الشمس وتبت سرا
8: ظهيرة أصيل والليل
10: ما زالت الليل وما زلت نقول مواويل خلت أحفل
8: معاكم 24 على 24

0: إشهار.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار معاك غزوة مريتنا أوتوموبيل. يوم بلا حوادث وصيف بلا حوادث إن شاء الله، وطريق السلامة للجميع كالعادة. دايما نصائح وتوصيات مرورية، تكون حذرة معنا لسلامتكم. خليني نمشي ونصبح على سي عمارة حويتة ومعاه اليوم باش نحكو على المترجل. يزيها اللي الكراها ويزيها السائق، حتى السائق ساعات يعاني من المترجل هكا ولا. سي عمارة صباح النور.
2: صباح النور،
0: نهارك زين
2: لجميع مستمعي إذاعة نفسها ومشاهديها.
0: الله يخليك.
2: الصحة هو في الواقع المعضلة كبيرة، هي المتراجلين، معناها كما نقولوا عايش قلنا ما لهم وما عليهم. هو في الواقع نشوفوا اللي صحيح معناها عندهم حقوق ولكن عندهم واجبات. ربما في بعض الحالات اللي الواجبات نتاعهم ما ينجوش يعملوها لان الظروف ما تسمحش في الطريق، ولكن في اغلب الاحيان ماذا بينا وخيانا المتراجلين كما قلت اليوم نرجو لهم شويه نصائح من تلك العاده بكل لطف وبكل محبه. نقول لهم ماذا بينا استحفظوا على رواحكم شوي. اولا ساعة في السير على في الطريق ديما ماذا بينا نبعدوا عن المعبد راهو اكثر ما يمكن، لان المعبد ماهوش للمترجل، هو عاده العربات سواء كانت دراجات ناريه أو ربما عربات كبيرة أو صغيرة، وبالتالي معناها راهو للعجلات مش للمترجلين، وبالتالي ماذا بينا أكثر ما يمكن نبتعدوا على المعبد. معناها إذا كان في صورة ما إذا ربما طرقات ضيقة ولا كذا، ماذا بينا إذا كان ما ثمش إمكانية باش نمشوا على الرصيف في اليمين نمشوا حتى على المعبد، لكن للضرورة في اليسار باش على الأقل معناها نشوفوا العربة اللي عرضتنا باش ما نتجوش بالدهس من الخلف، واللي هي في إحصائيات المركز الوطني لسلامة المرور معناها العديد من ربما الحوادث اللي موجودة في الدهس من الخلف. كذلك ماذا بينا في صورة إذا كان معناها الحاشية الترابية، طبعا ماذا بينا كيف كيف ما بين ربما القرى والأرياف ساعات وربما الأماكن اللي ما فيهاش رصيف ديما نمشوا على اليسار كما قلنا. إذا كان طبعا ثم رصيف ديما نمشوا على اليمين. في قطع الرصيف زاد ماذا بينا نشوفوا إن القوش موجود ممر المتراجلين وإلا لا. إذا كان موجود راهو أقل من 50 متر راهو نبدو معناه مخالفين، إذا كان ما اقتناش على ممر المتراجلين راهو إذا كان أقل من 50 متر علينا راهو يعتبر مخالفة، والمخالفة معناها مفروض ينجم معناها يأخذوها العون الأمن. وبالتالي معناها إذا كان قدر الله صارت لي حادث واني ماشي على ممر المتراجلين وهو قريب لي راهو ربما نفقد حقوقي، وبالتالي ماذا بينا يتمسك بحقه ويمشي على ممر المتراجلين. لكن زاد راهو مش على ممر المتراجلين نقطع قدام الكراهة بتجري بسرعة واني نجي لا ولا خلوا لي بلاصه لا، ماذا بيه زاد فاضي الطريق ونشوف روحي معناها بطريقه معناها باهيه متزنه، مش معناها نبدا داز روحي على العربات. نشوفوا تو العديد من المترجلين اللي ما يهتموش بالطريق خلاص تلقى يمشي وين يجي وين يجي يقطع طريق خليفة متفق معناها يمشي في الطريق كما يجي، وبالتالي ثم خطوره كبيره. نشوفوا نلاحظوا اللي ساعات يتشنجوا ربما السواق. كذلك حتى السواق في حد ذاتهم راهو ساعات يبدا هو سايق في العربه يبدا يتصرف طريقه، ولكن كي ينزل من العربة ويبدا يمشي يبدا زاد كيف كيف حتى هو نفس الأخطاء
0: نفس اللي عملها
2: المتاجر يعملها هو. وبالتالي معناها ماذا بينا وخيانا أون جنرال ولا بصفة عامة معناها راهو ماذا بينا وخيانا ردوا بالنا نستحفظوا على رواحنا، راهو روح عزم كل شيء معناها ماهوش حاجة أخرى معناها. بالتالي ردوا بالنا وننتبهوا وإن شاء الله ديما نكونوا سالمين ونعلموا صغيراتنا زاد كيف كيف
0: هذا هو
2: الطريق كيفاش نقصوا يقطعوا الطريق كيفاش يمشوا معناها على الرصيف كيفاش يحترموا معناها السيارات. مش معناها احترامك للسيارة معناها خوف لا، معناها بالعكس احترامك للسيارة ربما زاد حفاظ على حياتك وعلى حياة غيرك. وإن شاء الله ديما سالمين وربي إن شاء الله يكون يعدينا الصيف بدون مشاكل
0: إن شاء الله يا ربي. هو سي عمارة احنا ديما نقولوا هكا نعلموا صغيراتنا كيفاش الأداب تاع الطريق وكل شيء، نقولوا لهم قبل ما تقصوا الكياس اخزروا على اليمين واخزروا على اليسار هكا ولا لا؟ احنا
2: على
0: الاقصى على اليسار وبعد على اليمين, معناتها نقصد يمين ويسار. المشكله وين؟ انه احنا الكبار وبالحق توا كل واحد فينا لو كان يقعد مع روحه شويه يراجع شويه روحه, هو قاعد يعلم في صغاره كيفاش يتلفت يمين ويسار, اما هو يتلفت يا يمين بركه يا يسار بركه كبار. وهذيك مشكلة كبيرة
2: اللي يعطيك الصحة, كاش ديما نقولوا اللي كبار راهو ديما القدوة أفعال ماهيش أقوال,
0: صحيح.
2: معناها ديما نحاول أنني كي نبدا نمشي مش نقول لولدي عفوا سامحني مش نقول تلفت من لا لا أني نتلفت على اليسار وبعد ونتلفت على اليمين يلزمني على الأقل فقط الفترة الأولى هذيك ركز معايا شوي, هو راهو يتعود وبالتالي معناها ديما لو صغير لو يتعلم من غيره ديما بالأفعال موش بالأقوال فقط.
0: هذا هو إن شاء الله طريق السلامة للجميع. يعطيك صحة سي عمارة, نهارك من أسعد ليامات. سي عمارة حويطة عن جمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات فرع قبلي, شكرا.

العيشة تروح عندي شعرها الروح.

0: الحوار الاقتصادي، المخطط التنموي 2026-2030، ما هي أبرز الرهانات الاقتصادية والاجتماعية؟ تابعونا اليوم من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فوراً. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار. مبروك لكل أولادنا لدنين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
5: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
6: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: اذا تقفصه مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: تمام 8 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الان مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
8: في هذه النشرة، ولاية قفصة تحتضن على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. الإذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة ووحدة للتصوير بالرنين المغناطيسية بالمستشفى الجهوية بقبلي. في العالم، تقرير أممي يتهم الاحتلال الصهيوني باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متعمد، ما يرتقي لجرائم الإبادة الجماعية. أهلا بكم. البداية بأخبار الجهاتين. تحتضن مدينة قفصة انطلاقا من اليوم على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة بين المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي يوسف سالم يقدم أكثر تفاصيله.
10: القاعة هذه تعود إلى سنة 2012، مشروع شهد تعطيلات في الانطلاقة متاعه، ثم تم فسخ مع المقاولة الأولى واستونفت الأشغال في 2018.
8: إذن نعود للتسجيل مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي يوسف سالم حول احتضان مدينة قفصة انطلاقا من اليوم وعلى مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة.
11: غرفة التجارة والصناعة مع غرفة التجارة والصناعة بتبسة أيام شراكة تشابك بين المتعاملين الاقتصاديين اللي جايين من الجزائر، وفد يتكون من 50 مشارك، والمتعاملين التونسيين الأكثرية من ولاية قفصة، فريق متكون من أكثر من 50 مشارك لنجاح هذا الملتقى الهام جدا، خطوة استراتيجية لترقية وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين. القطاعات باش تكون حيوية تشمل الصناعة والمناطق، المناجم، الفلاحة والصناعات الغذائية، الخدمات واللوجستيك، السياحة والصناعات التقليدية، التكوين، البناء، الأشغال العمومية، التجارة والتأمينات، تنظيم لقاءات بي تو بي، أمضاء مع اتفاقيات ما بين المتعاملين من قفصة ومن تبسة، وكذلك هناك برنامج لمذكرة باش تكون ممضات من طرف غرفة التجارة والصناعة بقفصة وغرفة تبسة باش نبنوا العلاقات الاقتصادية، وباش تكون عنا دورات كل 6 أشهر، تكون هناك زيارات ميدانية تسويق، باش يكون هناك شراكة.
8: نبقى في ولاية قفصة، إن تم أمس تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوية بكلفة جملية تنازل 1.4 مليون دينار، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الرياضية بهذه المنطقة وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر، والذي تحدث أيضا عن مشروع إنجاز قاعة الألعاب الجماعية والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 50% بكلفة 4.1 مليون دينار.
10: القاعة هذه تعود إلى سنة 2012، مشروع شهد تعطيلات في الانطلاقة متاعه، ثم تم فسخ مع المقاولة الأولى واستونفت الأشغال في 2018. كلفة المشروع هي 1.4 مليار. الفضاء هذا يعزز خريطة المنشآت الرياضية بمعتمدية المتلوي، إن شاء الله يكون فاتحة خير على شباب الجهة وخاصة الجمعية الرياضة الدفاعية. عندنا عروض في الكيك بوكسينج، التايك واندو، الكاراتيه، الملاكمة، الجمباز، تقريبا جميع الرياضات الفردية موجودة هنا في المتلوي، وإن شاء الله القاعة هذه معناها تحتضن هذه الجمعيات وتوسع قاعدة الرياضيين في المنطقة هذه. كذلك المعتمدية المتلوي فيها معناها بعض الإنجازات الأخرى اللي هي إن شاء الله عن قريب ندشنوها وتكتمل أشغالها. وصلنا حوالي 50% في مشروع إحداث قاعة الألعاب الجماعية اللي هي بكلفة 4 مليارات و100. عندنا كذلك تهيئة حجرات الملابس بقيمة 500 مليون لمستوى المركب الرياضي. كذلك تم ترسيم اعتمادات بقيمة 800 ألف دينار من أجل إعادة عشب المركب الرياضي بالبتلوي، وإن شاء الله نحاول أن في أقرب الأجال تنطلق الأشغال باش يكون جاهز مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وجمعية النجم الرياضي بالمتلوي تكون انطلاقتها في الموسم الجديد على أرضية ملعبها، وتعزز النتائج المتميزة اللي حققتها السنة على مستوى البطولة الوطنية.
8: في الجهات أيضا أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي دكتور جوهر المكني أن وزارة الصحة أذنت بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة ووحدة للتصوير بالرنين المغناطيسية بالمستشفى الجهوية بقبلي في مسعى لتطوير المنظومة الصحية بالجهة وتقريب الخدمات من مواطني الولاية.
12: أذن المدير الصحة بانطلاق دراسات لمشاريع مهمة اللي هما مشروع توسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة بالمستشفى الجهوي بقبلي، وأحداث وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي. وحدة قسطرة حاليا انطلقت الدراسات ومش يتم عرضها على اللجنة الداخلية للبنايات المدنية في مركز الولاية الأربعاء، وبالنسبة لوحدة تصوير بالرنين المغناطيسي يتم متابعتها من طرف إدارة البنايات على مستوى وزارة الصحة. هذه المشاريع هذوما هما مشاريع مهمة جدا لتطوير المنظومة الصحية بقبلي، خصوصا أنه المواطنين في ولاية قبلي ما عندهمش الخدمات هذه لا في القطاع العام لا في القطاع الخاص، وهذا يدخل في استراتيجية وزارة الصحة للنفاذ العادل للمواطنين الكل للصحة مع تقريب الخدمات لهم. وهنا النقطة النوعية اللي صارت في الجهات الصحية بقبلي، ونحتلنا بتوافد كفاءات طبية على الجهة في الاختصاصات هذه، وهنا نذكر باللي عندنا زوج أطباء تصوير طبي وزوج أطباء جامعيين تاع أمراض القلب، هذوما اللي مش ينجموا يفعلوا المشاريع هذوما بعد انتهاء من إنجازهم تقرب الخدمة، خصوصا في التصوير الطبي الرنين المغناطيسي، ومش يتم تسريع التكفل بالحالات لا قدر الله اللي تجين جلطات قلبية بوجود قاعة قسطرة مستقبلا في ولاية قبلي. فارق البطاطا في التكفل مش يقل نسبة كبيرة، هذا يضمن سلامة أكثر المواطنين عند تعرضهم لا قدر الله لجلطات قلبية.
8: بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد في ولاية سيدي بوزدة 75% بحسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة علي الإبراهيمي، والذي أضاف أن الموسم كان جيدا خاصة في علاقة بجودة الحبوب رغم أن الجهة ليست منطقة إنتاجها.
13: انطلق موسم الحبوب تقريبا يوم 3 جوان، تقريبا الشعير كملنا والقمح وصلنا 75%. سعر الموسم في ظروف جيدة الحقيقة، من حيث الجودة، الجودة عالية جدا في سيدي بوزيد، من حيث ظروف التجميع كانت جيدة، ظروف التحويل جيد، وصلنا تقريبا حوالي أكثر من 74 ألف قنطار بين قمح وشعير تجميع، منهم تقريبا 600 قنطار أو ما يزيد شعير والبقية قمح. باش نشجعوا فلاحتنا على انهم العام الجاي يعاودوا يزرعونا قمح ويعاودوا يزرعونا شعير. بالنسبه لنا احنا كاتحاد فلاحين ثلاثة حوايج: سلم التعيير يكون ينصف الفلاح، التعجيل بخلاص الفلاحين، ثالثا والاهم هو نامل انه في السنوات القادمه الترفيع في سعر قبول القمح والشعير. نحن في الاصل ما احناش منطقه انتاج، ورغم ذلك تقريبا المساحات كلها سقويه، وذاك عنصر من العناصر اللي خلى الجوده عاليه جدا.
8: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفادة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسة التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين. ويمكن بحسب الوزارة الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. في أخبار العالم، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة سلطات الاحتلال الصهيونية باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متعمد، معتبرة أن هذا السلوك الممنهج بات عملا رئيسيا لإثبات الإبادة الجماعية. وجاء في التقرير الشامل الذي عرض ضمن أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن عملية قتل الأطفال وإصابتهم جروح بالغة لم تتوقف بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة. ولم تقتصر اتهامات اللجنة على عملية القتل المباشرة، بل امتدت لتشمل تدمير البنية الأساسية للمجتمع الفلسطيني وتفكيك دور الأيتام والمنشآت التعليمية. وفي السياق المتصل، كشفت اللجنة عن تعرض الأطفال الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز لأساليب وحشية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاحتجاز دون الكشف عن أماكن وجودهما، معتبرة أن هذه الممارسات متجذرة لدى السلطات الاحتلال الصهيونية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ولاية قفصة تحتضن على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. الإذن بانطلاق الدراسة المتعلقة بتوسعة قسم القلب ووحدة لتصوير البراني المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بيكبلي. وفي العالم، تابعنا تقرير أممي يتهم الاحتلال الصهيوني باستهداف الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بشكل متعمد، ما يرتقي لجرائم الإبادة الجماعية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: احوال الطقس.
1: قبل ما نحكي على عامل وعنصر الحرارة نعود إلى ما قد حدث اليوم أمس في الواجهة الغربية للبلاد. كونت سحب رعدية أعطت كمية طيبة جدا من الأمطار بلغت 51 مليمتر بالدهماني من ولاية الكاف، إضافة إلى تالا بولاية القصرين 15 مليمتر، 4 بالقصرين، وكذلك الشمال الغربي بجندوبة 12 مليمتر. تعتبر كمية طيبة خاصة في هذه الفترة، ونحن قاعدين يعني ننتهي من شهر جوان ومقبلين على شهر جويلة، شهر الصيف بامتياز. بالنسبة لليوم أيضا سيناريو سيتكرر، صباحا أجواء تكون مغيمة جزئين، العشية تظهر الخلايا الرعدية المحلية بصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة في بداية الواجهة الغربية يعني للبلاد الكاف القصرين وقفصة، وين ممكن الأمطار تكون طيبة في ظرف زمني وجيه، تشمل بعض الجهات الشرقية ولكن بفعالية أقل طبعا الواجهة الشرقية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد. ما ننساش لكونه الرياح راهي تتقوى أثناء ظهور الصحوبة الرعدية اللي تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في الساعة، تتقوى نسبيا أيضا أثناء الليل قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وين ممكن نلاحظ دواوير رملية محلية بولاية تطاوين. الحرارة القصوى اليوم ديما المناطق الساحلية والمرتفعات أقل من باقي الجهات من بين 30 و 35 درجة، داخل البلاد بين 36 و 40 مع ظهور الشيلي محلي. تقريبا غدوة ترتفع نسبيا درجة الحرارة بمعدل درجة أو درجتين على هذه الأرقام مع سحب قليلة تميز كامل البلاد، بحر متموج إلى محلي مضطرب. نعود إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية، المناطق الغربية للشمال والوسط يوم الجمعة كذلك السبت مع درجات حرارة في هذه الأرقام في هذه المستويات، ما نجمش نسجلوا أرقام كبيرة برشا، تبقى أرقام نكملوا بها ونودع بها شهر جوان. نأمل كونه ما سجلها أرقام كبيرة أو قياسية في بداية جويلية، ولكن هذيك هو الصيف، سخانة نتقي حرارة الشمس، ردوا بالنا من الارتياد أثناء ارتيادنا للبحر، المجازفة ممنوعة، نستحفظوا على رواحنا قدر الإمكان، وإن شاء الله عطلة آمنة للناس الكل.
2: استقبل يومك،
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري وفي زينة،
3: معاكم تضوى المراية،
2: تبعني تربح
3: معايا سافر مع الموسيقى.
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.

0: فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: إشهار. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندتنا الثقافية، خلينا ساعة نعود صباح عليكم الناس الكل، صباح النور وصباح الخيرات وصباح الدعاء الذي لا يرد، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق. نعرف برشا أمهات ومغسورين هكا ولا لا فاتن
3: أكيد.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على قتة آخر نهار، شنو ما زين
3: صيف ساعة ويكملوا
2: الامتحانات
3: و... وخاصة الأولياء يخفوا عليهم خاطر هم صغار ومع الضغط متاع الامتحانات يخفوا عليهم شوية،
2: خاصة بالحق معناها للناس اللي قاعدة تسمع فينا تو، خاصة الأولياء ما تصلحوا لهمش، خلوهم يرتاحوا، خليهم يتفرهدوا شوية. ومعناها ثم برشا اجتهادات على الفيسبوك وفرما برشا محاولات متاع إصلاح، هذيك معناها أوكي يعطيهم الصحة اللي يجتهدوا، لكن ديما نستنوا الإصلاح الرسمي من الوزارة باش تعرفوا شنو صحيح وشنو الغلط. ندخلوش هكا صغيراتكم هكا بعضهم شوي، إن شاء الله
3: بالتوفيق للجميع ونجاح إن شاء الله.
2: إيش عنا في أجندتنا الثقافية؟
3: في أجندة ثقافة لليوم نبدو مع الاستعدادات اللي بدأت حديثة لإطلاق مهرجان دولي للراب بسبيتلا من 8 حتى 14 أوت، كان هذا أمس محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية بمقر الوزارة. واليوم الحديث على مهرجان تأسيسي للراب باش يكون بمدينة سبيتلا. الحقيقة معناها شفنا تفاعل إيجابي، خاصة أنه كان محور الجلسة وحضر فيها زادة كيف عدد من أعضاء لجنة تنظيم المهرجان، واستعرضوا فيها الاستعدادات اللوجستية الفنية والمالية والاستراتيجية زادة الاتصالية المعتمدة باش يعرفوا بالتظاهرة الثقافية الجديدة هذه اللي باش يحتضنها إن شاء الله الموقع الأثري بسبيتلا، ومن المنتظر أنه باش يحظى بإقبال جماهيري محلي وإقليمي إن شاء الله.
2: إن شاء الله. هذه في سبيتلا، من سبيتلا وين باش نمشوا فاتن؟
3: من سبيتلا باش نمشوا التبرقة باش نحكوا على عودة مهرجان الجاز بتبرقة في دورته العشرين بعد غياب 6 سنوات. تقدم أكيد مش فقط معناه باش نحكوا أنه عاد بعد 6 سنوات اللي نحكينا فيها، ولكن للتحيين قدمت هيئة تنظيم مهرجان الجاز بتبرقة أمس 23 جوان 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة تفاصيل الدورة العشرين من المهرجان اللي باش ينتظم من 2 حتى 9 جويلية المقبل بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة محمد مهدي الحروي ومجموعة أخرى من الإطارات وممثلي وسائل الإعلام. كما قلنا الدورة دي ترجع بعد 6 سنوات باش ترجع إن شاء الله المهرجان للمشهد الثقافي والفني، وتسترجع زادة كيف تبرقة واحد من أهم وأبرز
2: من أهم
3: المواعيد
2: بتاعها،
3: والحقيقة التونس الكل هو من أبرز المواعيد الموسيقية مش فقط لتبرقة ولكن التونس الكل، كي نحكي على مهرجان دولي للجاز بتبرقة.
2: هو مدير المهرجان كان حتى في لقاء إعلامي قال إنه معناها بطلب كبير من الجماهير الكل هو باش يرجع المهرجان هذايا.
3: صحيح الدورة العشرين إن شاء الله باش يكون فيها فنانين من تونس، من الجزائر، من كوبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من لبنان، البرتغال، صربيا، ضمن برنامج باش يجمع بين سهرات مسرح البحر وعروض الجاز ريت الجاز اللي بشكون في الشارع، وبشتنطلق سهرات مسرح البحر إن شاء الله نهار الجمعة 3 جويلية بعرض الفنان ألفريدو رودريغز من كوبا. فما زاد سهرة ليز ماكومب من أمريكا نهار 4 جويلية وعرض أصول لياسين بولعريس وسفيان السعيدي تونس والجزائر، ونهار هذا نهار 25 والفنان اللبناني طارق يمني باش يكون عنده سهرة نهار 6 جويلية، ويلتقي الجمهور نهار 7 جويلية مع عرض دي بريدج واتر نحن موجودون من أمريكا، ثم راول باز من كوبا نهار 8 جويلية، والاختتام باش يكون نهار 9 جويلية بعرض فيرونيكا سويفت وأكوانارو من أمريكا. زادة كيف باش يكونوا ثم عروض الشارع، فما باش يكونوا فيها مشاركة جمال العروسي من الجزائر، مو كابيتشا من البرتغال، إينر سانسي من صربيا، وعدد أخر من المشاريع الفنية التونسية من بينها محمد علي كمون، فوزي شكيلي، عمر الواعر، أحمد العجابي وعزيز الزواوي. كما تشوف معناها محلاهم باش يكونوا كما قلنا عروض على البحر، وزادة كيف سريت الجاز اللي يكون بالشارع تبرقة ياسر مزيان وكي تحفل تولي معناها روعة، وخاصة مع موسيقى الجاز العالمية
2: وموسيقى وبحر وخضار. دنيا أخرى دنيا أخرى
3: دنيا أخرى. نختم نهيد مع خضر آخر هو كوثر بن هنية باش تكون إن شاء الله ضمن لجنة التحكيم الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي 2026. تم تعيينها عضو في لجنة التحكيم الدولية للمسابقات الرسمية للدورة 83 من مهرجان البندقية السينما الدولي اللي باش يكون إن شاء الله من 2 حتى 12 سبتمبر 2026. وباش ترأس لجنة التحكيم الممثلة والمخرجة الأمريكية ماجي جيل ناهل إلى جانب عدد من أبرز الأسماء في عالم السينما العالمية.
2: كوثر بن هنية خطى ثابتة وواثقة ومعناها رقم صعب. كوثر بن هنية ولت
3: صحيح صحيح تعيين هذا يتسمى تتويج جديد لمسيرة المخرجة التونسية كوثر بن هنية. كما كنت تحكي بخطى ثابتة عملت الحقيقة مسيرة مشرفة وناجحة بخلاف النجاح مشرفة من خلال المواقف متاحة ومن خلال القضايا اللي تتناول فيها وخاصة الفيلم هند رجد. معناها أثبتت اللي هي مخرجة ملتزمة
2: عالمية تقريبا
3: ناجحة وملتزمة ناجحة وملتزمة.
2: هذا هو اللي حشنا به إن شاء الله ديما فما برشا نجاحات برشا تتويجات تونسية عالمية. يلا مازلنا باش نوصل معاكم المشوار حتى لتسعة بعد شوي. فاتن صوتك مازال باش يكون حاضر معانا في نقطة خارجية.
3: شكرا
2: شكرا.
0: إشهار تحب تربح وقت وراحة سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب ايسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على الابليكاسيون او كارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
2: اشهار
1: نسائم الصباح. نسائم الصباح استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.

برشا أفراح، برشا مسرات، برشا خيرات. هذا هو اللي نتمنه لكم الناس الكل. صباح النور، صباح الفل لكل ما نختار موجاتنا. بعد شوية باش نمشوا لإقبلي وباش نحكوا على عملية الترسيف. فما برشا استعدادات صيفية في الحقيقة قاعدة تقوم بها مختلف البلديات. خلينا نمشوا حتى قبل ما نمشوا لإقبلي، نمشوا لتواصل تدخلات مصلحة النظافة ببلدية إقفصة. أمس كنا رينا تدخلات على العديد من الأحياء والمناطق بالمدينة، وشملت التدخلات أساسا رفع الفضلات المنزلية وغيرها والتدخل بالنقاط السوداء، وقاموا زادة بتنظيف محيط عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية. هذا الكل في إطار تحسين المحيط والمحافظة على نظافة المدينة، اللي احنا الناس الكل مش كل البلدية برك، الناس كل مسؤولين على هذه النظافة وعلى تحسين المحيط. مجهود عوان مصلحة النظافة تتواصل بصفة يومية لضمان بيئة أكيد سليمة نحبوها، بيئة نظيفة لكل المواطنين. وفي كل مرة هكا نجدوا الدعوة إلى مزيد التعاون من خلال المحافظة على نظافة المحيط، ونحاولوا كيفاش على أقصى تقدير، معناه نحاولوا كيفاش الأماكن اللي هي مخصصة لإلقاء الفضلات هي اللي تكون معناها مخصصة نحطوا فيها، ما نخلوهاش هي موجودة ونحطوا بحذاها. معناها هي راهي عقلية وهي راهي ثقافة. إذا كان احنا نحبوا ننظفوا بلادنا رانا ننظفوها. هذه هي. بعد شوية باش نمشوا، هذه تدخلات بلدية قفصة. بعد شوية نمشوا للتدخلات الخاصة بسوق لحد وإقبلي.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح 41 دقيقة بعد 8. تحية مجددة لكم الناس كلها، نعود الصباح عليكم وين ما كنتم، وتحية خاصة لمستمعينا في إقبيلي. وتوا باش نمشوا مباشرة إلى ضيفنا، ضيف الصباح السيد بوزيد عطية، كاتب عام بلدية توق لحد. صباح الخيرات سي بوزيد، نهارك زين.
1: مرحبا
0: بك، شكرا لك. شكرا لي، مرحبا بك سيدي. اذا نعرف انه فما استعدادات صيفيه، ونعرف انه فما معناها عمليات ترصيف وتحرير الرصيف، زاد كيف برشا تفاصيل باش ناخذوها من عندك سي بوزيد، تفضل.
1: مرحبا بكم على الدعوه كريمة.
0: مرحبا، شكرا.
1: بالنسبة لبلدية سوق جديد، هي بلدية معناها محدثة، مواردها محدودة، معناها في إطار معناها المحافظة على جمالية المدينة وتحرير الرصيف، قامت البلدية بنشر بلاغ على الصفحة الرسمية للبلدية تدعو فيه معناها كافة الحرفيين والتجار وأصحاب المقاهي والمحلات مفتوحة للعموم، معناها من تقدم بمطالب للبلدية باستغلال جزء من الرصيف حسب معناها التشريع المعمول به. معناها اي مؤسسه او اي محل مقطوع للعموم باستغلال الرصيف يعمل مطلب كتابي، كما عملنا فك البلاغ يتضمن معناها المطلب الكتابي، نسخه بطاقه تعريف، نسخه من في الشاد في المعالم الجبائيه،
0: اي
1: ونسخه من بطاقه تعريف الجبائيه اللي نقولوا الباتينج، يذكر فيها معناها المده اللي باش يستغل فيها الرصيف،
0: أي
1: ولا المسافه اللي باش يستغل فيها. وبعد تصير تجميع المطالب في البلديه، هي خطر بالرصيف على الطريق الجهوي 380، دونك يلزم معناها تحضر معنا التجهيز والحرس لدي البلديه تم معاينه للمطالب هذه حاله بحاله، وتم اسناد معناها التراخيص وقتيه لاستغلال الرصيف من جهة الدخل موارد البلدية، وفق بلدية موارد معناها ضعيفة، بلدية ما عندهاش موارد كبيرة، ومن جهة أخرى ما يبقى معناها الرصيف متحرر، يبقى جزء للمترجل، ما يبقاش المترجل يمشي في وسط الطريق. هو معناها في نفس الوقت عندنا مع الزوز حاجتين، من جهة حرر الرصيف، من جهة دخل المصاريف موارد جديدة
0: موارد البلدية. سيبوا آخر أجل بالنسبة لتقديم المطالب وقتاش باش يكون؟
1: حسب البلاء عمنا حطيناهم لاخر شهر جوان، هذه
0: اخر شهر
1: نزل في جرام الاسبوع،
0: معناها اي مطالب تورد بعد الاجال هذية معناها تاخذوها بعين الاعتبار، بحكم انه باش تكون فيها فايده كيف للمواطن وللبلديه، والا حددتوا تاريخ وباش تلتزموا به؟
1: لا لا، هو المطالب بخاطر مفتوح الحال، المحلات تفتح معناها تباع، معناها مش عندهاش اجل، احنا ما ضابينا تكون المصيب الاوفر معناها المطالب يكون في الفتره هذه، وبعد ما تجينا مطالب معناها بعد الاجل هذا ثم ندير في حاله بحاله ونستجيب تستجيب فيه شروط نعطوها معناها قرار استغلال الرصيف.
0: هذا هو، يعطيكم الصحة. أكيد هذا الكل في إطار تحسين المشهد الحضري وضمان راحة المواطنين وحسن استغلال الفضاءات العامة. نعرف زيادة فما استعدادات، وإحنا قادمين على معناتها إحنا دخلنا للصيف على بكري السنه بصفة خاصة، أكيد فما استعدادات زيادة قاعدة تقوم بها البلدية سي بوزيد.
1: أي بالطبيعة بالنسبة للاستعداد لشهر الصيف، وخاصة استعدادنا لعودة مواطنينا بالخارج، تقوم بلدية بحملات النظافة الدورية والقضاء على النقاط السوداء بالتنسيق مع شرطة الشرف، تمدنا بكمية من المبيدات الحشرية باش نتم دوات معناها الأماكن معناها تراكم الحشرات هذه. سيتم كذلك معناها تقليم الأشجار على الطريق الجهوي 83، كما تعرف عن الطريق الجهوي 83 تم استكمال المشروع لمدة الشهر الفارق، وتم تدشينه من السيد الوالي سيدي بوزيد يوم الجمعة الفارق. صراحة أعطاه منظر معناه جمالي كبير برشا، أي مواطن أي يمر بالطريق هذية يعجبه الطريق هذية، خاطر فيه إنارة وفيه معناه تعبيد وترصيف. نحاولوا كبلدية أن نحاول نحافظوا على الجمالية نتاع الطريق هذا بالنظافة والكنس، ونفس الوقت نصر على راحة المواطنين، نحاولوا بس نقضيوا على نقاط السوداء ونجاو الأماكن التي تتكلم فيها الحشرات خاصة.
0: هذا هو. يعطيكم الصحة، مجهودات تذكر فتشكر، شكرا ليك، وتحية من خلالك إلى كل القائمين على هذه العمليات وهذه الاستعدادات الصيفية اللي أهمية راحة المواطن فيها أولوية قصوى. يعطيك صحة، شكرا ليك سيدي، شكرا ليك.
2: إشهار. تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت، نجم تصب بيسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
3: اشهار.

هذا جديد شيرين يوصل بينا ومعانا في نساء من الصباح ويوصل بينا 51 دقيقة بعد الثمانية. نرجع بيكم توا للمناظرات اللي هي هكا في كل مرة تعودوا تطلبوها منا اللي هي وحكينا عليها حتى في الصباح اللي هي مناظرات الخارجية لانتداب 170 إطار في قطاع الطفولة والشباب. وكانت أعلنت وزارة الأسرة والبرأة والطفولة وكبار السن عن فتح زوز مناظرات بالاختبارات باش يتم انتداب 170 إطار في قطاعي الطفولة والشباب. وكان هذايا حتى تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية انها أمس 23 جوان 2026. نمشوا بالمناظرة ونمشوا نمشي بيكم بالمناظرة للمناظرة الأولى اللي باش يقع فيها انتداب 120 أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والطفولة وكبار السن. والاختبارات باش تكون نهار 27 أوت 2026 والأيام الموالية. بالنسبة للمناظرة الثانية هي مناظرة خارجية لانتداب باش يتم انتداب 50 منشط لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال وتقريبا وبداية من التاريخ ذاته معناها. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين غدوة باش يكون أول نهار باش إذا كان كنتم بطبيعة الحال من المهتمين باش تشاركوا في المناظرات هذوما الاثنين. وباش يتم غلق باب الترشحات نهار 27 جويلية 2026 يعني تقريبا أشهر وأكثر شوية بعدها بشهر بنهارين. والانتدابات هذية باش تتم في إطار دعم الموارد البشرية بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وفي نفس الوقت تعزيز خدمات الإحاطة والتأطير اللي هو موجه للأطفال والشباب. هذا ما هما الزوز مناظرات الخارجية اللي باش يتم فيها انتداب 170 إطار في قطاع طفولة وشباب. نعود نذكركم ونأكد عليكم أنه غدوة باش يبدأ انطلاق التسجيل في المناظرات هذوما. بالتوفيق وحظ موفق للجميع.

0: ليكم الناس كل هكا نكون وصلنا معكم نهاية مشوارنا لليوم وقبل ما نختم وفي آخر مع آخر امتحانات منظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية نحب نقول إن شاء الله كل النجاح وإن شاء الله كل العائلات تتقاسم ثمار الفرح والنجاح مع صغيراتها. شكرا لكم الناس الكل, شكرا على حضوركم معنا على تقاسمكم معنا صباحنا ونسائمنا الصباحية. وكيف كيف زيدة لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا, تحية لسي بوزيد عطية كاتب عام بلدية توق جديد بسيدي بوزيد وكل الزملاء من مختلف المواقع اللي كانوا حاضرين معنا في نسائم الصباح. إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك في أمان الله, وموعدنا يتجدد معكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة وبنفس العنوان.
1: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة, شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة, ما تفوتش فرصة المسابقات, تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
2: معاك غزوة مريتنا
3: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني, تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
4: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي,
3: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
5: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس, بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري, ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى, حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني, مهارات تبني الوطن.
6: إشهار
7: مبروك لكل أولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
8: إعلان. تعلم شركة يازاكي قفصة الرائدة في صناعة كوابل السيارات عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات الإنتاج من سن 18 إلى 40 سنة بمستوى تعليمي لا يقل عن السادسة ابتدائي. تتمتع المنتدبات بأجر قار ومنح متنوعة ونقل مجاني وتغطية صحية, إضافة إلى منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج. كما أقرت الشركة زيادة في الأجور بنسبة 8.5% خلال السنتين القادمتين, وهي نسبة تفوق الزيادات العامة المعتمدة في القطاع. للمزيد من المعلومات يرجى التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية 2 لعقيلة قفصة, مع إحضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والشهادة المدرسية أو العلمية, أو الاتصال بالأرقام 76 100 686 92 710 921. يا زكي قفصة, فرصة حقيقية لمستقبل مهني واعد.
6: أعلان
8: إشهار
9: إذا تقفصة مرايا تتكلم, مرايا تتكلم.
10: التاسعة صباحا, مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
11: إذاعة قفصة, إذاعتكم الأخبار.
10: تم أمس تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة بكلفة 1.4 مليون دينار في إطار دعم البنية التحتية الرياضية والارتقاء بجودة المرافق المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالجهة، حسب إفادة المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر. وتحدث أيضا عن مشروع أنجاز قاعة الألعاب الجماعية التي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 50% بكلفة 4.1 مليون دينار، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس وإعادة تعشيب ملعب المتلوية. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني أن وزير الصحة مصفى الفرجاني أذن بانطلاق دراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة ووحدة للتصوير بالرنين المغناطيسية بالمستشفى الجهوي بقبلية. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بالمستشفى الأطفال بشير حمزة العمومية بباب سعدون بالعاصمة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفتاة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بفتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاع الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. كشفت بيانات ملاحية عن تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون في تل أبيب عقب دوي سفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة إثر رصد اطلاق صواريخ من إيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، النغمة على الوتر والإحساس، الأغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
6: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلح حبيتوها.
1: سهرة موسيقى مع ريم محمد. بلغة العالم تتحدث فاتنة خليفة. سافر مع الموسيقى. استمتع بالإيقاع. مدارات موسيقية. الدنيا غناية.

0: إشهار.
1: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون متاع كراب شريكة.
2: سهلة عليك بلا سوليشن أو كارت متاع أولا إنرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون أو كارتين. أولا إنرجي، prenons la route ensemble.
0: إشهار.

واروح في بحور بعيدة معاك بملى الدنيا الجديدة معاك فرحة وغنى وأماني وحاجات

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، دائما في استعراض أهم أخبار وأحصائيات ونتائج كأس العالم لكرة القدم للدور الآن في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. آخر المقابلات تلعبت البارح، البرتغال كان فاز على أوزباكستان بخمس أهداف مقابل صفر أهداف لكريستيانو رونالدو. بالنسبة لمباراة غانا وإنجلترا انتهت بتعادل صفر مقابل صفر، كرواتيا تفوز على بنما هدف مقابل صفر، وكولومبيا تتفوق على الكونغو الديمقراطية بهدف مقابل صفر. بالنسبة لرونالدو سجل الهدف 145 في تاريخ مشاركته في مع المنتخب البرتغالي، وشارك في المباراة رقم 230 مع منتخب البرتغال، زوز أرقام قياسية لكريستيانو رونالدو في تاريخه مع كأس العالم، وكذلك مشاركة مع المنتخب البرتغال. كان رونالدو خاض أول مباراة في كأس العالم في 2006 وسجل أهداف في جميع النسخ اللي شارك فيها، يعني منذ 2006 إلى 2026. وقتها 2006 كان أصغر لاعب في المنتخب البرتغالي، وفي هذه المشاركة في 2026 هو أكبر لاعب مع المنتخب البرتغالي. في ترتيب الهدافين التاريخيين للمونديال منذ تأسيسه، ميسي 18، رونالدو 17، ومبابي 16 الهدف، وضم الثلاثة ملاعبين ما زالوا إلى حد الآن ينشطوا في كأس العالم، بما أنه كلوزو عنده 16 هدف لكن خرج منذ سنوات. الآن ميسي 18 هدف ما زال مشارك، رونالدو ما زال مشارك، ومبابي كذلك ما زال مشارك مع منتخباتهم. في أخبار المنتخب التونسي يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منتخبنا باش يشارك أو يلعب المباراة الأخيرة في المونديال ضد منتخب هولندا في ملعب كنساس سيتي انطلاقا من منتصف الليل يوم الجمعة، يعني غدوة نص الليل آخر مباراة المنتخب التونسي، ثم العودة إلى تونس. الترتيب: هولندا 4 نقاط، واليابان 4 نقاط، والسويد 3 نقاط، وتونس 0 من النقاط. تونس رسمي ودعت المونديال، تبقى هولندا واليابان وكذلك السويد يلعبوا من أجل المركز الأول والثاني وكذلك المركز الثالث إن أمكن بطبيعة الحال أحسن ثالث. المنتخبات الأفريقية تقدم في مونديال متميز في كأس العالم، آخرها البارح كان غانا عدل إنجلترا 0-0، وفي المقابل هزيمة للكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا بهدف مقابل صفر. الليلة انطلاق الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من المقابلات المونديال. الليلة أول ثلاثة زوز مقابلات في نفس التوقيت 9 الليل، قطر مع البوسنة والهرسك، وكذلك كندا مع سويسرا في نفس التوقيت 9 الليل. وفي نص الليل الليلة المغرب هايتي، وكذلك البرازيل مع سكوتلندا، وفي الثلاثة غدوة الصباح في الثلاثة المكسيك والتشيك وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية. كملوا مع أخبار تونس وكرة القدم في تونس. الهيئة المستقلة للانتخابات لمستقبل القصرين تعلم أنه لم يرد على مقر الهيئة أي طلب ترشح لعضوية الجمعية للموسم الثلاثة القادمة، وعليه في أن تاريخ السبت 27 جوان 2026 باش يكون موعد انعقاد الجلسة العامة العادية لمستقبل القصرين اللي باش يقع خلالها عرض التقرير الأدبي والمالي للموسم الرياضي الفارت 2025-2026. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مرايتنا. الكاتبة والمؤرخة والحرفية حليمة عبد الله راشد الصايغ.
2: كتاب نيكلس وكرتانة يكشف العديد من المجالات والتفاصيل عن حرفة الصياغة في شبه الجزيرة العربية.
0: ضيفتنا اليوم في فضاء أرابيسك، تابعونا من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: تمام 10 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحتضن مدينة قفصة انطلاقا من نهار اليوم على مدى يومين المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف الأفاق الجديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. تواصل دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلية جهودها للحد من زحف الرمال على التجمعات السكانية والفلاحية، ووفق رئيس الدائرة خموسي خبخب سيشمل برنامج حماية الغابات والتجمعات السكانية من زحف الرمال هذه السنة 20 هكتارا بكلفة تقدر ب60,000 دينار. يحتضن اليوم المركب الشبابي بقصرين يوما إعلاميا للتعريف بأهداف المشروع الشباب القصرين لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد. الأخبار. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيدة 75% بحسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة علي الإبراهيم. ووطنيا أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلحة زوارية خلال اجتماع لبحث مقترح مشروع ميزانية التنمية للسنة القادمة ضرورة ملائمة المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية للسنة المقبلة مع توجهات المخطط 2026-2030. أخيرا وفي العالم، أفادت الخارجية الباكستانية بأن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين طهران وواشنطن ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
7: استقبل يومك،
8: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
7: ديماري وأغنية زينة.
8: معكم تضوى المراية.
7: تبعني تربح
8: معايا. سافر مع الموسيقى.
7: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
8: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
9: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
8: النغمة اللي ترد الروح.
7: مبروك اللي فرحك يفرحني.
8: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026
7: شارع الفن. النغمة طرب وترانس والموقع في ثنية وفي كل دار.
9: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة.
8: معكم تضوى المراية.
10: إذاعة قفصة مراية تكلم.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: مع الناس، مع الناس. الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.
13: صباح الأنوار، صباح المحبة، تحية لكل مستمعين الكرام في عدد جديد من مجلتكم الإخبارية الصباحية مع الناس، وفيها نعيش إيقاع الحياة في الأعماق في الجهات، أيضا عودة على أهم الأخبار المميزة للساحة الوطنية من خلال الاستضافات والمواكبات والمحطات الخارجية مع مختلف الزملاء. عدد جديد يرافقني فيه على مستوى الإخراج الرقمي كوكب تقني، عفوا، على كوكب إبراهيمي في الإخراج الرقمي عبد بيمولة، وفي تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام سامية حرثي. في تقديم عدد اليوم معكم مفيدة بوملسة، في تعويض لزميلتنا سمية رجب، وليكم تحيات كل الفريق الإعداد والتقديم والإنجاز. اليوم كالعادة معكم مجموعة من من المواكبات ندخلوا فيها في الأعماق الجهات النصيب الأكبر باش يكون لمواكبة أيام الشراكة التونسية الجزائرية اللي تحتضنها اليوم وغدوة مدينة قفصة. كل الاستضافات عن البرنامج عن الضيوف الحاضرين عن المداخلات اللي باش تكون حاضرة في اليوم الأول الافتتاحي نواكبوها مع زميلنا أحمد عقوني اللي حاضر في مواكبة أشغال أيام الشراكة التونسية الجزائرية في أكثر من مداخلة وفي أكثر من محطة. أيضا اليوم باش نهزوكم للقصرين وين باش نواكبوا مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل. تكون حاضرة معنا السيدة سامية العبيدي منسقة مشروع شباب القصرين. أيضا باش تكون لنا إتلالة على المجلس المحلي بزانوش والمشاريع بصدد الإنجاز في الجهة. هذه فكرة أولية على الفقرات اللي حاضرة معنا اليوم إلى جانب الأغاني اللي انتقيناها لكم بكل حب.

Madness. Madness. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس.

اليوم الأربعاء 24 جوان الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط وتساقط محلي للبرد. درجات الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية. السرعة تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب ثم متوج إلى محليا مضطرب بالشمال. هذه حالة الطقس اليوم الأربعاء، وإن شاء الله قضوا يوم جميل، خاصة الناس اللي بشي قصدوا ربي بشي يمشوا للسباحة. ديما الحذر واجب، خاصة الوليدات الصغيرات ما نغفلوش عليهم. الشواطئ اللي ما نعرفوهاش بالكده ومش مستنسين بها ومشينا لها من باب الاكتشاف والاستكشاف، نحاول ما توغلوش برشا في البحر لين نعرفوا، خصوصا لأنه كما فما تضاريس البرا فما تضاريس في البحر وفما تيارات بحرية. ما نتوغلوش في البحر كان ما نعرفوا المنطقة بالكدا والبحر هذاك بالكدا، وإن شاء الله صيفية ممتعة للجميع.

0: Madness. Madness. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس. إشهار.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار مع الناس.

مرحبا من جديد بكل المستمعين الكرام، واصلين معكم في أخبارنا. في الحقيقة أولى المحطات باش نواكبوا فيها أيام الشراكة التونسية الجزائرية اللي تحتضنها قفصة بداية من اليوم.

0: حتى الغدوة والتفاصيل مع زميلنا أحمد عجوني. أهلا وسهلا أحمد، صباح الأنوار.
1: صباح النور المفيد، بحيي لك ولكل السادة المستمعين. كما ذكرت هو الحدث في جسة وحدث اقتصادي واستثماري بامتياز من خلال حديثنا على المنتدى التونسي للتونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية. هو في الواقع كما أشارتي هو تحت ضمن واحدة الوتلة في قفصة. طبعا الاستقبال الضيوف كان منذ يوم الأمس الوفد الجزائري في بوشبكة، واليوم صباحا كان انطلقت هو فعالية هذا المنتدى من خلال استقبال الوفود التونسية والجزائرية، وأيضا الافتتاح الرسمي ثم معرض أيضا موجود لهنا إن شاء الله بعد شوية باش نطلع عليه. وأيضا كانت الافتتاح الرسمي هو من خلال كلمة السيد والي قفصة سيد سليم فروجي، وأيضا سيد سليم سيد سمير عبيل هو في الواقع كلمة وزير التجارة وتنمية الصادرات ما زالت متواصلة. ثم بعد شوية أيضا باش تتتالى الكلمات، ثم بعدها إن شاء الله باش يكون ثم السيد عادل طاهر باش يقدم لنا عادل طاهر المدير الجهوي للتنمية باش يقدم لنا أهداف المنتدى وأبعاد الاستراتيجية من طرف كما ذكرنا السيد عادل طاهر المدير الجهوي للتنمية اللي حاضر معنا. سي عادل صباح النور، أهلا وسهلا. أهمية هذا المنتدى، لو كان نضع هذا المنتدى في إطار وربما الأهداف منه شنو بالضبط في عام؟
2: شكرا، مرحبا بكافة مستمعي ولاية قفصة. هو المنتدى لابد من وضعه في إطار، وهي نتيجة لمخرجات اتفاقية ثنائية تونسية جزائرية انعقدت في جان في 2024 بالعاصمة الجزائرية، أمضى فيها سيدي وزيري الداخلية البلدين. تتضمن الاتفاقية تنمية وترقية المناطق الحدودية بين البلدين واعتماد شراكات فعلية في مشاريع استثمارية بين الولايات الحدودية. بالنسبة للقفصة طبيعيا أنه مقابلتنا بثة، وكان مذكرة التفاهم كانت تتعلق بأعداد مشاريع استثمارية كبرى في المواد الإنشائية ومواد البناء. يعني وإحنا في الندوة اليوم مع العلم أنه تم إحالة هذه الملفات، وجب إحالة هذه الملفات على غرفة صناعة وتجارة للبحث عن الاستثمار بين رجال الأعمال في بحث استثمار مشترك.
1: مشاريع
2: جنين جملة المشاريع هي مصنع للجبس، مصنع للإسمنت، مصنع للآجر، مصنع للدورمي الشارت، شوائب الفصفات، كيف هذا بالإضافة إلى التفكير في إحداث منطقة لوجستية في قفصة، خاصة وأن الدراسات انتهت منها، يعني ربط الكوريدور الرواق الاستراتيجي بين ولاية بسة مرورا بسريانة قفصة إلى ميناء جابس. هذا يندرج فيها الإطار هذايا، هي لتنمية وإحداث مشاريع فعلة تركز السكان في المناطق الحدودية، تخليهم معناها توفير مواطن شغل، خاطر احنا جملة المشاريع هذه هي تقريبا 7 مشاريع بكلفة جملية 1500 مليار، بمواطن مواطن تشغيل تقريبا 6000 مواطن شغل، بالإضافة إلى أنه فما احنا في الندوة هذه قفصة بثة ارتأينا أنه ننظر أبعد أو أشمل في أنه نعمل لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال بي تو بي فيما يتعلق بجملة المشاريع كل معناها، سواء كانت في الفلاحة والصناعات الغذائية، في المواد البناء، في المواد الطبية، في غيرها مختلف القطاعات.
1: لقاءات الثنائية يعني وجها لوجها بين الطرف التونسي والجزائري هذا باش يكون اليوم. وأيضا لو كان الوفد الجزائري عدد الوفد طبيعة ربما أنهم هم في أي مجال،
2: هما تقريبا الوفد حاليا 40 رجل أعمال في مختلف الاختصاصات، البناء، التصدير، الفلاحة، الصناعات التقليدية، هذوما هم المستثمرين الكبار في خاصة في المواد الإنشائية، معناها في مواد البناء والحديد والصلب، هذا موجودين معنا.
1: ويوم الغد إن شاء الله بيكون تم توقيع اتفاقية شراكة.
2: هو نحن الهدف من المنتدى هو إبرام مذكرة تفاهم بين غرفة الصناعة والتجارة الجنوب الغربي وغرفة الصناعة التجارة والصناعة النامشة أتبس، وعلى ضوها هي باش تكون ثم لقاءات أخرى ثنائية إن شاء الله متواصلة الهدف منها هي إحداث شراكات فعلية بين رجال الأعمال التونسية والجزائرية.
1: شكرا لك سيد عبد الفاهر المدير الجهوي للتنمية بجبسة. كما ذكر سيد عادل هو ثم عدد من رجال الأعمال الموجودين لهنا الجزائريين، وإن شاء الله يكون ختام هذا المنتدى يكون تم توقيع اتفاقيات شراكة بين الطرفين، وهو في الواقع أيضا مفيدة لهنا أمام القاعة اللي تحتضن الندوة الآن. هو تم معرض يعني في الطرفين، تم معرض للمنتجات الجزائرية، وعلى الجانب الآخر هو تم معرض للمنتجات التونسية. وإن شاء الله بعد قليل أيضا باش نعمل جولة في هذا المعرض مفيد إن شاء الله.
0: شكرا لك أحمد، أنت عين الإذاعية لمواكبة المنتدى التونسي حول الاستثمار والتجارة البينية اللي تحتضنه قفصة اليوم وغدوة، يجمع الولايتين قفصة التونسية وتبسة الجزائرية. للتذكير أنه نفس المعرض سيقام في تبسة الجزائرية في شهر جان في 2027. طبعا هذا من المواعيد الهامة إن شاء الله. وكما قلت أحمد عجوني مهم جدا خلال هذا الملتقى إبرام عقود واتفاقيات شراكة بين المستثمرين التوانسة والمستثمرين الجزائريين لدعم التجارة البينية بين البلدين والقضاء على التجارة الموازية. نعرف احنا المناطق الحدودية تكثر فيها هذه الظاهرة، ومثل هذه الملتقيات والمناسبات تقنن هذه الظاهرة وتخلي الأموال ربما تدخل في مسار الاقتصاد الوطني وتشيش في الاقتصاد الموازي. لنعود معك أحمد عجوني بعد قليل.

مع الناس. أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة. نبدأ بالأخبار الوطنية ونمثل تسريع نسق إنجاز المشاريع الممولة من بنك الأوروبي للاستثمار وتذليل الصعوبات اللي تعترض تنفيذها. محور اللي قال لجمع أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار. وأفادت وزارة التجهيز والإسكان بأنه هذا اللي قال لنعقد بمقر الوزارة خصيصة لمتابعة تقدم المشاريع الممولة ولا من البنك خاصة في مجالات البنية التحتية والطرقات والنظر في الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذها. أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات التونسية راغبة في المشاركة ضمن الجناح التونسي في معرض الغذاء العالمي موسكو 2026 اللي يعد أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات والمقرر تنظيمه بمركز كراكس إكسبو في العاصمة الروسية موسكو من 15 ل 18 سبتمبر المقبل. ودعا المؤسسات دعا المركز للمؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد تسجيلها عبر منصة e-cpex وتم تحديد يوم 6 جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. يستقطب المعرض أكثر من 1100 عارض من 40 دولة من بينهم 350 مؤسسة تشارك لأول مرة، كما يستقبل أكثر من 30 ألف زائر مهني يمثلون 78 دولة و83 منطقة روسية. في أخبارنا الجهوية، يحتضن اليوم المركز الشبابي بالقصرين يوما إعلاميا للتعريف بأهداف المشروع شباب القصرين لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر. وأطلقت الجمعية التونسية للحوكمة المحلية مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل بدعم من برنامج مختبر العمل الشبابي الإفريقي الأوروبي بهدف تثمين الموارد المحلية وتنمية قدرات الشباب على المبادرة والابتكار والمساهمة في خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة بالجهة. المشروع يستهدف 30 شابا وشابة من مختلف معتمديات ولاية القصرين من خلال سلسلة من الدورات التكوينية والأنشطة التطبيقية الموجهة أساسا نحو مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى مشاريع ومبادرات ذات قيمة مضافة. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سيدي بوزيد 75% حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بالجهة علي البراهمي. وأضاف البراهمي أنه الموسم كان جيد خاصة في علاقة بجودة الحبوب رغم أنه الجهة ليست بمنطقة إنتاج. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني أنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني أذن بإطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وإحداث وحدة قسطرة وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقبلي في مسعى لتطوير الخدمات الصحية وتقريب الخدمات من مواطني الجهة. نختم بهذا البلاغ الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أعلنت يوم أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر موقعها الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. يأتي صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. أيضا دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn.

مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام. في الحقيقة احنا ما زلنا في مواكبة للحدث اللي تحتضنه قفصة اليوم المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية. تحتضنه قفصة في احدى الوحدات الفندقية في قفصة على امتداد يومين، يلتقي المستثمرين التوانسة والجزائريين لبحث سبل شراكات وتعاون بين الطرفين التونسي والجزائري. كنا في مداخلة أولى بكري مع أحمد عجوني وضيفه المدير الجهوي للتنمية بقفصة. بعد قليل باش يواكب لنا أشغال المعرض اللي ينتظم على هامش المهرجان. طبعا الهدف من هذا المنتدى هو البحث عن شراكات بين مستثمرين توانسة ومستثمرين أجانب. كنا في الحقيقة مع أحمد عجوني وباش نرجعوا له أيضا. اليوم في القصرين تحتضن ملتقى هام ومهم جدا. الملتقى هذايا يهتم بفئة الشباب، شباب القصرين. إن شاء الله بشكون عنا إطلالة بعد قليل على القصرين من خلال ضيفتنا اللي بشكون حاضرة معانا وتقدم لنا كل المعطيات حول مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل. السيدة سماح العبيدي منسقة مشروع شباب القصرين باش ناخذ معاها كل التفاصيل. أمس أيضا احتضنت قفصة ورشة عمل، العنوان متاعها هو من أجل الوصول العادل والاستخدام المستدام للمياه في قفصة والقيروان، انعقدت بمركز التكوين الفلاحي تحت إشراف مندوب الفلاحة بقفصة ممثل على الوزارة المشرفة على المشروع بدعم من ولي قفصة. الورشة جي تأكيد على البعد الاجتماعي للمشروع ودعمه المقاربة التشاركية اللي تجمع المؤسسات والسلطة المحلية والمجتمع المدني. حضر الورشة ممثلين على منظمة الأغذية والزراعة الفاو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من إطارات الإدارات المركزية من معتمدية القصر رئيس المجلس المحلي بالقصر وفريق المشروع التابع للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، فضلا عن ممثلين على المندوبيات الجهوية المعنية. ذكروا أن المشروع هذا يندرج في إطار الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لأفق 2050 مع تركيز خاص على الحوكمة المحلية والاستدامة لضمان توزيع شفاف وتصرف عادل في الموارد المائية بوصفها ركائز أساسية لمواجهة تحديات ندرة المياه في الجهتين، نحكو على قفصة والقيروان. المشروع أيضا يولي أهمية قصوى للمدارس تمشيا مع الجهود السابقة والمستمرة لضمان حقوق الأطفال في عدة مناطق في مياه صحية وآمنة.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها منظر الندى زهيب دافع حضورها هب الهوى يحمل

مانس مانس الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مع الناس.

0: مرحبا من جديد. من بين المشاريع اللي في الحقيقة كل المنظمات تشتغل عليها في السنوات الأخيرة هي الاقتصاد الأخضر. ومن الأخبار الإعلان عن إطلاق منصة وطنية جديدة مخصصة لتحسين جمع وتنظيم وتبادل البيانات المتعلقة بالمياه الخضراء وهي مياه الأمطار المخزنة في التربة. كان ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الجيز في الشهر الجاري. الهدف من المنصة دعم استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدماج هذه الموارد اللي يمثل حوالي 85% من المياه المتاحة ضمن السياسات المناخية والقطاعية. احنا مازلنا مواصلين معاكم في أخبارنا وفي متابعاتنا الوطنية والجهوية. من بين الأخبار أيضا مدى تقدم إنجاز الدراسة حول آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل من خلال تشخيص وتحليل الإطار القانوني الحالي المتعلق بالنزاعات الشغلية والاستئناس بتجارب دول أخرى والمنهجيات الناجحة المعتمدة للغرض. أبرز محاور ورشة عمل انتظمت أمس الثلاثاء بمدينة الحمامات تحت شعار آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل وتدعيم مقومات العمل اللائق. وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حضور هذا الملتقى إنه استنادا للدراسات المقارنة فإنه آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل تساهم في التسريع في إيجاد الحلول السليمة وديمومة المؤسسات وإرساء مناخ اجتماعي سليم داخلها. أيضا ثمن المجهودات المبذولة من متفقدي الشغل اللي قوموا في عملهم اليومي بدور المتفقد والمصالح والوسيط لفض النزاعات الشغلية.
1: موعدكم في منوعة مع طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي الجودة الدوليتين. تألق 9 طلبة توانسة في نهائيات مسابقة علمية بالصين. بعث قناة خاصة.

0: الطلبة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قصة. معكم رياض دبوبي.
1: معك قصوة مريتنا

0: تمام 11 تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: انطلقت اليوم بمدينة قفصة على مدى يومين فعالية المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنزج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني أن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أذن بانطلاق الدراسات المتعلقة بتوسعة قسم القلب وأحداث وحدة قسطرة ووحدة لتصوير برنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقبلي في مسعى لتطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من مواطني الجهة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن نجاح أول عملية زرع كلال الأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. واصلت قوات الجيش الصهيوني منذ فجر اليوم تنفيذ خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت توغلا بريا محدودا وإطلاق نار وقصفا مدفعيا، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية واستهداف خيام نازحين ومراكز إيواء. أقر الكونغرس مشروع قرار يمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران دون موافقته، ما يعكس مدى تنامي القلق داخل الكونغرس بشأن تجدد الحرب مع طهران. وعلق ترامب على القرار بأنه يعين إيران وأنه جاء في وقت سيء للغاية حسب توصيفه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري. معاك غزوة مرايتنا. مع الناس، مع الناس. الحدث، الحدث. والمشغل، والمشغل. مع الناس.

من جديد مرحبا بكل مستمعينا الكرام. مازلنا في مواكبة المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة التونسية وتبسة الجزائرية. مازال أحمد عجوني على عين المكان لمواكبتنا بكل تفاصيل هذا المنتدى. مرحبا من جديد أحمد. أحمد عجوني نعود الاتصال به كما قلت في الوحدة الفندقية اللي تحتضن المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. كنا في مصافحة أولى للمدير الجهوي للتنمية مع أحمد نواصلو مع ضيوفه اللي حاضرين في هذا المنتدى.

0: احنا مش باش نمشوا نتفتلوا، احنا باش نعرفوا، باش نمشوا مع احمد عجوني نعرفوا كل التفاصيل في اليوم الاول من المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار. مرحبا بك احمد عجوني من جديد.
1: اهلا وسهلا مفيدة تحية لكم كل سادة المستمعين. هو في الواقع اللي يربط أنا بين مداخلتك وبين ما ذكرتي شيء، المداخلة الأولى وتحدثت عن ربما التهريب في بين المناطق الحدودية في الواقع ونحن نتحدث ربما على سبل الحد من هذه الظاهرة، وأيضا طرحت إشكالية لهنا إذا كان ثم نحن نسعى اليوم خلال هذا المنتدى إلى خلق فرص للتعاون والاستثمار والتجارة البينية، هل أنه ربما القوانين تسمح وإلا لا؟ في الواقع هذا من ضمن النقاط اللي كان منذ قليل كان السيد شادلي نوير مدير التعاون مع الدول العربية والدول الآسيوية، هو كان أشار إلى هذه النقطة، تحدث قال إنه ثم لجنة مشتركة لوضع طرق قانونية جديدة ربما تساهم في الحد من ربما المعوقات القانونية ربما وما تعيق ربما التجارة البينية على مستوى حتى على مستوى التشريعات. هذا طبعا مهم جدا لأنه بعض برشا قوانين ربما تمنع برشا ربما تنقل بعض المواد. على كلك احنا اشرنا ايضا مفيدة الى انه ثم معرض اليوم هنا، معرض ايضا للصناعات التقليدية الجزائرية وايضا الصناعات التقليدية التونسية. واحد من الخيان خلينا نتعرف عليه من الجزائر، اهلا وسهلا. صباح النور.
2: صباح الخير، معكم سيد شرفي زكريا مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف في ولاية بسام.
1: واليوم انتم عاملين معرض لهنا هكا؟
2: اليوم رانا في معرض على ومشاركة من طرف وفد جزائري على هامش المنتدى، يعني كان منتدى من أجل شراكة وربط جسور ما بين الإخوة الجزائريين والتونسيين. على هامش هذا المنتدى رانا منظمين معرض، يعني معرض للصناعة التقليدية يضم نخبة من الحرفيين اللي جابوا منتوجات صناعة تقليدية اللي تمثل تراث ولاية البسة ومنتوجات الجزائر اون جينيرال.
1: تشبه شوية ربما كما كان مشترك بين تونس والجزائر، تشبه شوية في منظرها.
2: طبعا طبعا منتوجات الصناعة التقليدية الجزائرية والتونسية هي امتداد، يعني هي امتداد، يعني المنتوجات تاعنا راي امتداد للمنتوجات التونسية ومنتوجات الجزائر التونسية امتداد للمنتوجات الجزائرية.
1: قداش نعارض معناها الجزائري موجود لنا في المعرض؟
2: عندنا وفد يضم 27 وفد يضم 27 بينهم 19 حرفي.
1: 19 حرفي موجودين لهنا. الأفاق ربما شنو تحرصوا ولا شنو الهدف ربما من مشاركتكم أنتم والشيء اللي تسعوله؟ نعرف أنه ربما الهدف الكبير هو هو تشجيع التجارة البينية.
2: الهدف كما قلت هو تشجيع التجارة البينية، وكما سبق وذكرت أنه تشابه في المنتجات، يعني هذا التشابه اللي يخلينا احنا ما نديروش لا كونكيرونس، نديروا تكامل، يعني تكامل من أجل أنه قوتنا في اتحادنا، يعني الهدف منا أنه نزيدوا نربطوا العلاقات، نزيدوا نبني جسور ما بين الغرفتين ما بين الدولتين، ان شاء الله بنزيد نقوي ورواحنا ان شاء الله ندخل اسواق اخرى.
1: ان شاء الله غدوه يتم توقيع اتفاقيات شراكه بينكم انتم وبين الاطراف التونسيه. ان شاء الله
2: كاين اهداف، كاين المخرجات، يعني ان شاء الله راح تكون نحقق هذا المنتدى اهم الاهداف فيه ان شاء الله.
1: الله يخليك، شكرا لك، ربي يبارك لك. هو مفيد ايضا واحد من الاخوه الجزائريين الموجود معناها بعفويته بأناقته بطيته وتحدث، قال إني واحد من المستمعين الأوفياء لإذاعة قفصة.
0: جميل.
1: أحد من المستمعين الأوفياء لإذاعة قفصة يوميا.
2: طيب.
1: وأنا السيد مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية بسها الحدودية.
2: مرحبا.
1: وأجيت هنا كمؤطر إداري قطاع سامي في الدولة الجزائرية. أتيت لتطوير المنتوجات السياحية، للعمل على تطوير المنتوجات السياحية. طبعا الفضاء ربما هو فضاء تجاري بحت. لكن فرص الاستثمار وفرص الشراكة وفرص نجاح مناخ الاستثمار

0: لا إعداد مخطط تهيئة سياحية وتهيئتها وتعمل السياحة الصحراوية بامتياز. هناك مهتمين في المجال السياحي أراهم هنا يعني في قفصة وبدأوا في تطوير منشآتهم السياحية، وربما يحتاجون إلى تطوير آخر ونظرة أخرى ثاقبة في مجال السياحة الصحراوية، ولهم يعني في الدولة الشقيقة ما يريدون. طبعا يرتقي ربما نعمل
1: الركيزه، يعني الركيزه باش ننطلق نحو دعم السياحه، يعني هي نبدو من السياحه الصحراويه هكذا.
0: لا، السياحه تطوير المنتوجات اولا. نعمل على اولا ديروا لابخوش ولا التقارب بالمنظومتين القانونتين القانونيتين للدولتين، هذه من جهه، من جهه الجانب القانوني. الجانب الثاني في مجال التكوير، انا موحدين يعني نفس التكوير اللي عند اللي ربما اللي عند الجانب التونسي وعند الجزائري، ربما هناك نقص في المعاهد في احد
1: البنيه التحتيه.
0: فالبنيه التحتيه اكيد عندنا نقص البنيه التحتيه في الجزائر، ربما السياحه ما كناش حاطينها في المرتبه الاولى، لكن حاليا الدوله الجزائريه رجعت بقوه الى المجال السياحي وتعمل على تطويرها والاستفاده من خبره اخواننا التوانسه في هذا المجال. اذا المرافقه، وهناك ايضا عمل قمنا به في الجزائر ويستحق المرافقة ويستحق النظرة الشمولية، اللي هو المرأة الماكتة بالبيت والحرف اليدوية اللي عملت عليها الدولة الجزائرية تقريبا بالمقاربة 30 سنة. الآن استطعنا باش هؤلاء الحرفيين راهم يشاركوا في المعارض الدولية ويسوقوا منتجاتهم وعندهم شركاء دوليين وراهم يعملوا بنتي. هناك غرف جهوية محلية وطنية تعمل على تطوير هذه المنتجات. أيضا هناك وكالتين للسياحة والأسفار جاو يشاركوا، جبتهم باش يشاركوا معنا في هذا المعرض. الهدف من وجود وكالة السياحة والأسفار هي تطوير المنتوجات السياحية والمسارات السياحية.
1: بالأرقام يعني عدد الوفود الجزائري اللي تدخل إلى تونس وأيضا التونسيين اللي يعبروا إلى الجزائر.
0: احنا يعني ربما اللي راهم يعني بالالاف، يعني بالالاف بين البلدين يوميا بالالاف، لكن كاحصائيات رسميه اللي طرحت بها الجمهوريه الدوله الجزائريه من خلال وزاره السياحه، وسانه اكثر من 3.5 مليون سائح خلال الموسم الاصطياف اللي فات،
1: خلال موسم الصيف
0: فقط. لكن اذا كان حسبناها بالترتيبات اليوميه راهي بالالاف تقريبا، يعني 4000 جزائري ولا 5000 جزائري تونسي، 4000 تونسي و5000 جزائري اللي راهم ما بين البلدين، راهم يدخلوا ويخرجوا عالي تقريب يومين. قام يومين كي نقولوا احنا سائح، ربما تجده ربما يزور العائله تاعو، ربما عنده مريض هناك، لكن في الستاتستيك تحسب سائح. لكن هناك فعلا سواح حقيقيين راهم يجيو للسياحه ويتعرفوا على المنتوجات السياحيه ويتعرفوا على المنتوجات الثقافيه الموجوده بين البلدين ويستافدوا في التجارب، وعندهم يعني باع كبير وماشيين، خصوصا اصحاب وكالات السياحه والاسفار اللي ما تقريبا ما لا تخلو وكاله السياحه والاسفار في الجزائر من الترويج الى المنتوجات السياحيه التونسيه والى العمل على التدفقات السياحيه خصوصا خلال طيف المواسم وليس فقط موسم الاصطياف.
1: شكرا لك، الله يخليك، شكرا لك، ربي يبارك لك. كانت هذه مسافحه مفيده ان شاء الله، نعاود ونسافح بعض
2: مدير السياحه مدير السياحه بتبسه الجزائريه هو الوفود ولا السياح الجزائريين اللي جوا لتونس بين 3 حتى 4 ملايين زائر سنوي. وأحمد الجزائريين كي جوا لتونس يخيروا الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعابر الحدودية اللي تربط تونس بالجزائر. معناها تقريبا 90% من السياح الجزائريين يسافروا لتونس باستخدام سياراتهم الخاصة وإلا بالحافلات. معناها الدخول عبر المعابر البرية الحدودية البرية اللي تربط البلدين، الوجهات تقريبا السياحية الكل نلقوا فيها عديد الوفود. نذكروا أحمد أيام معناها في الصائفة اللي تلت الكورونا تقريبا الموسم السياحي ارتكز على السياح
1: الجزائري،
2: نجموا بين ظفرين نقولوا الجزائري هم اللي نجحوا ولا أنقذوا الموسم السياحي التونسي. تفضل عقولي.
1: هو في الواقع ما احنا خرجنا من الندوة من المنطقة من قاعة المنطقة إلى البرة شوية في الباهو. هو في الواقع أجواء صنعوها الإخوة الجزائريين لهنا من خلال لباس، من خلال يعني ألفوا نوع من الأجواء لهنا الممتعة، من خلال لباسهم التقليدي، من خلال الروح المريحة اللي عملوها لهنا. يعني ثم جو معناها ممتع جدا هو في الواقع، غير ربما

0: غير الندوة الداخل، ثم أجواء أخرى عملوها الإخوة الجزائريين هنا أمام في بهو أمام قاعة الندوة في الواقع.
1: شكرا لك أحمد. أكيد ما زلنا، تفضل أحمد.
0: نعم
1: شكرا،
0: نلتقي بعد قليل إن شاء الله.
1: إن شاء الله نرجع لك في مصافحة أخرى لنقل كل الأجواء، سواء كانت الرسمية الخاصة بالمنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين مدينة قفصة التونسية وتبسة الجزائرية، أو الهواء مش كما حكيت، الهواء مش اللي صارت على الملتقى، من المعارض، من اللباس التقليدي، من الحرف، هذا الكل نعيشوه معاك إن شاء الله من خلال مصافحتك في البرنامج، أيضا من خلال الصور اللي تأمنها لنا واللي نتابعوها ونشوفوها على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. نعيشوكم الأصوات، الأجواء عفوا، بالصوت، بالوصف، وبالصورة الموجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، في انتظار جاهزية الفيديوهات. أحمد شكرا لك.

مواصلين معاكم في المواكبات, وأكيد ما ننسوش الأحداث البارزة في تاريخ تونس. تونس اليوم تحيي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني اللي تأسس في 24 جوان من عام 1656. الحدث هذا يمثل احتفاء بمسيرة 7 عقود من البذل والتضحية لحماية ذودة الوطن, صون النظام الجمهوري والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة ودفع الاقتصاد. من أبرز المحطات ومظاهر الاحتفال بالذكرى 70 هي المعرض الوثائقي اللي تنظمه وزارة الدفاع الوطني, معرض وثائقي وتاريخي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. من 20-26 جوان يمتد المعرض. يبرز المعرض نشأة الجيش, أدواره الثلاثة البري البحري والجوي, إسهاماته التنموية مثل إعمار المناطق الصحراوية. وهنا نذكر رجيم معتوق, مطروحة 1 ومطروحة 2. الإصدار البريدي أيضا من بين مظاهر الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني, وين أصدر البريد التونسي طابع بريدي خاص تخليدا للذكرى 70, هو متاح في كافة مكاتب البريد أو عبر الشراء الرقمي من خلال منصة البريد التونسي. تزامنا مع الاحتفال بهذا العام يتزامن مع تأكيد التوجه نحو دعم قدرات المؤسسة العسكرية في مجال التصنيع العسكري, إلى جانب دورها المحوري في مكافحة الإرهاب والتهريب وتأمين الحدود. مرة أخرى نهنئ المؤسسة العسكرية ب70 سنة لانبعاثها. أيضا نحيي كل مختلف التشكيلات, تشكيلات الجيش الوطني, ودمتم ذخرا لهذا الوطن. هذه تحية إذاعة قفصة لجيشنا الوطني.

0: Madness. Madness. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس.
1: مع الناس.

0: إذاعة قفصة في القصرين على 92.7.
1: مواصلين معاكم، مواصلين مع مختلف التظاهرات اللي نواكبوها على المستوى الجهوي. اليوم المركب الشبابي بالقصرين يحتضن يوم إعلامي للتعريف بأهداف مشروع شباب القصرين لدعم المبادرة الشبابية والاقتصاد الأخضر. حاضرة معنا سيدة سماح العبيدي، منسقة مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل. ومعاك سيدة سماح نعرف كل التفاصيل حول هذا الملتقى. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عشيمة مدام، مرحبا بك ونشكرك على الاستضافة.
1: العفو، هذا واجبنا كإذاعة جهوية، دورنا نواكبوا كل المستجدات والتظاهرات والملتقيات والأحداث على الصعيد الجهوي. تفضل مدام الكلمة ليك. الملتقى هذا يحتضنه اليوم المركب الشبابي بالقصرين، هو عبارة على يوم إعلامي، الهدف متاعه الحضور اليوم تاع الشباب. أنت مدام بعثتلنا صور أولية على الحضور في هذا اليوم الإعلامي، وأكيد تشوفوهم على الصفحة الرسمية وموجودين على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، لكن التفاصيل نعرفها الكل معاك.
2: عايشك مدام. دونك احنا اليوم كجمعية تمثيل الحكم المحلية نظمنا الملتقى هذايا باش لإطلاق المشروع نتاعنا شباب القصرين، بحضور الإدارات المعنية وكذلك المجتمع المدني وجميع الأطراف المتدخلة في الدومين متاع الشباب والاقتصاد الأخضر والسياحة، وكذلك بحضور الشباب اللي هما باش يشاركوا معنا إن شاء الله في الدورات التدريبية.
1: الملتقى هذا ولا المشروع، قديش من شاب موجودين معاكم؟ المعتمديات اللي باش يكون حاضر فيها او المعتمديات اللي يشاركوا شبابها في الدورات، لانه المشروع هو سلسله من الدورات التكوينيه والانشطه التطبيقيه.
2: بالطبع. دونك المشروع الشباب اليوم كان حاضر معنا وهما مستعدين باش يكونوا باش يشاركوا معنا في المشروع هذايا، والمشروع معناها بدينا فيه من ماي 2026 وان شاء الله يكمل في أفريل 2027. المشروع هذايا متكون اساسا من 3 محاور. المحور الاول هي دوره تدريبيه لتثمين نفايات الرخام اللي ان شاء الله باش تكون في شهر جويلية في تالا، واللي باش ينتفعوا منها الشباب من معتمدي تالا والمعتمديات المجاورة. بالنسبة للمحور الثاني هو باش نقوموا بتكوين مرشدين سياحيين في المسلك السياحي متاع سبيتلا، والمعنيين هما الشباب في معتمديات سبيتلا والمعتمديات المجاورة. كيف باش نقوموا بتثمين المسلك السياحي هذاك، ونقوموا بتحسيس المواطنين غادي باش هما بيدهم يساهموا في تثمين المسلك السياحي هذايا، وباش نخلقوا ديناميكية لتشغيل الشباب وجميع الفئات العمرية اللي مهتمة بالمجال السياحي. بالنسبة للدورة التدريبية الثالثة وهي الأخيرة اللي هي باش تقوم على مكافحة الحشرة القرمزية، الدورة هذه باش تكون في ولاية القصرين وإن شاء الله باش تكون في شهر نوفمبر. وعنا الملتقى الختامي اللي هو باش يكون في شهر مارس، اللي هو باش يكون الفستيفال متاع القصرين الأخضر اللي فيه باش نكرموا الشباب اللي حاضروا معنا وباش نوريه وباش نثمنوا الأعمال اللي هما قاموا بها في مختلف الدورات التدريبية اللي احنا ان شاء الله باش نقوموا بها خلال هذا المشروع.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. من خلال سلسلة الدورات التكوينية الشباب يكون قادر على تحويل الأفكار، المشاريع، الأفكار اللي عنده لمشاريع ومبادرات عندها قيمة مضافة، سواء كان في الاقتصاد أو تحديدا في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري. وإحنا نعرفه توجه بلادنا نحو الاقتصاد الأخضر واستدامة البيئة والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة.
2: بالتأكيد احنا في مشروعنا هدايا نسعى، الأهم حاجة أنه نخدم منتوجات معناها اللي هي تكون صديقة للبيئة، وكيف كيف أنه خلق ديناميكية في المنطقة متاع القصرين والتشجيع للشباب أنهم ينخرطوا معنا من خلال الدورات التدريبية هذية، وكيف كيف معناها هما بيدهم ينجموا يكونوا مكونين باش الناس أخرين باش هما يكافحوا الحشرة القرمزية، وإلا تثمين الرخام، وإلا يكونوا يكونوا معناها مرشدين سياحيين. وفما نقطة مهمة بالنسبة للي باش يتكونوا في التصدي للحشرة القرمزية، هما باش يقوموا بمرافقة 30 فلاح من ولاية القصرين والمعتمديات اللي ضرت من الحشرة القرمزية.
1: كل التوفيق لكم سيدتي الكريمة، وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في الدورة الثانية، الدورة التدريبية الثانية. وفي اختتام هذا المشروع، شكرا سيدة سماح العبيدي منسقة مشروع شباب القصرين اللي أطلقته جمعية تونسية للحوكمة المحلية، شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل. كل التوفيق لكم، شكرا سيدتي الكريمة.

0: من جديد مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام. 45 دقيقه بعد ال11، معناها اخر محطاتنا واخر مداخلاتنا باش يكون حاضر فيها زميلنا احمد عجوني في مواكبه للمنتدى الشراكه التونسيه الجزائريه. احمد من جديد مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا ومفيدة تحية لكل سادة المستمعين، واحنا نزلنا في المواكبة المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية. الآن فما استراحة على أن يتم استناف المداخلات بعد قليل. خلينا نواصل وفي الواقع كما قلت لك أمام القاعة اللي تحتضن المؤتمر، ثم معرض هو في الواقع أغلب المنتوجات تقريبا هي جزائرية باستثناء بعض مؤسسات التونسية. طيب خلينا نواصل جولتنا. هو منذ قليل في المداخلة السابقة كنا تحدثنا على بعض الصناعات التقليدية، نواصل مع القيين لهنا مع ضيوفنا الكرام من الجزائر. أهلا وسهلا، خلينا نتعرف على أخونا لهنا.
2: السلام عليكم، إسحاق رشاش، مختص في استخلاص زيوت الأساسية والنباتية. كما راك تشوف راهو أعشاب المقطرة والزيوت راه قدامك.
1: هو للإشارة مفيد يظهر صغير برشا، راه مانيش عارف قداش عمره
2: في عمري 20 سنة. جيناكم من الجزائر، يعني ضيفتونا أهل تونس وأهل قفصة، يعني مرحبا بنا برشا برشا.
1: مرحبا
2: بكم.
1: شنو عندنا قلت بالضبط هذيك الزيوت؟
2: عندنا أكثر من 20 نوع تاع زيوت وأعشاب مقطرة ثانية، والشركة تاعنا تميز بزيت تساق الشعر اللي سميناها معجزة الشعر، اللي هذا هو الحل تاع تساق الشعر، يعني اللي يديروا إفيكاس اللي يرجع شعر.
1: نعم، مفيدة أكيد. أنا ثم
0: أكيد عرفت شكون باش يشري.
1: هو أيضا مفيدة، هو مع الزيوت هنا نوعية واقعة عرفت شيء يخرجها بيخرج جيد، أيضا معها مغادي، ثم الدماء هذيك باللباس التقليدي الجزائري تحكينا عليها شوية مغادي. مش أنت هاي. على كل إن هو بحذاء مسير زيتوني تقريبا هكا زين نادي في الأثناء. هو ثم كما ذكرت هو زيتونة هكا تقريبا اسمها. مرحبا أهلا وسهلا إذا عبد قصة المباشر، هو اسمك هكا زيتونة؟
3: هاتني سعيدة غير عيتولي
1: سعيدة. مرحبا بك أهلا وسهلا. وهو خلينا نعطيك وصفة مفيدة إنه هي باللباس الجزائري وأيضا العلم الجزائري هكا، وأيضا أعطينا فكرة عن اللبس نتاعك حاليا، لأنه هي لبس متميز عطف في قاعة الندوة الداخل تقريبا، حتى الكاميروات كانوا مركزين عليها لأنه لبسها متميزة برشا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. برهمية سعيدة من ولاية تبسة دولة الجزائر. اليوم لبس اللباس التقليدي تبسي هي، ولكن عملته باللون العلم الجزائر.
1: اللبس التقليدية باللون الجزائري،
3: حبيت أن نعمل لون العلم كذلك. أن اليوم جينا نمثل
1: قبل ما نمشوا خليني باللبسة، شنو هو تو اللبسة التقليدية الجزائرية هذه من فوق في الراس من فوق مش عارف
3: يسموها الاسم الحقيقي في الملح التبتية ملح العبون. علاش الملح العبون؟ لأنها تعود مثلا جيدة قماش ما بيش تدرج مثلا. هما بكري كانوا جداتنا يعملوها كبيرة شوية 7 دروع باش تكون تدرج مثلا مسافة المرأة مثلا المرأة أنها مثلا تعود مثلا بالحامل ولا حاجة، هذه القماش يعود يغطي
0: يخبي الملامح.
1: هو تقريبا مفيدة موجود عندنا حتى احنا
0: التسمية، عندنا غنية تونسية معروفة من تراثنا الجميل، يا خاوية العبون. والعبون هو اللي لميمة كتعرس بنتها تخبي فيه الحويجات اللي تبدأ ذخرتهم، تبدأ أيامات تخبي لها، وكتمشي مش تزورها تخبي لها في العبون. كما ذكرت السيدة ضيتك الجزائرية، يبدأك العبون واسع تحط فيه ومتبانش، معناها تهزلها بالدرجة. هذه من الحاجات المشتركة بين البلدين.
3: نعم، هي المشتركة ما بين مثلا الجزائر وتونس، وخاصة نحن المنطقة تبسة هي قريبة القفصة، نحسب كاين نحن التقاليد تشبه تقاليد قفصة. كذلك أنها نحن في الملح فقلت لي تلعبون كاين ذا اللي نقولوا له الحرام، يعني أن يعمل اللون الأخضر العلم هو يسموه الحرام. كاين لبسة اللي بال الفضة أنها جبين
1: هو للإشارة مفيد عام للفضة وخذ مرات وخذ من شنو اسمه هذه
3: هذه يسموها الخرات
1: الخرات هي
3: الخرات
1: موجودة كما عنا
3: هي الخرات السخاب طيب كاين هيك سخاب نحنا كاين حتى الحجر غير اني ما جبتش انا جبته بصح ما كاين يسموه الحجر كاين عندنا المقياس نسموه نحنا مقياس الحجره
1: المقياس نفس الشيء تقريبا نفس المفيدة
3: المقياس داقة حجر نحن نقولوا داقة حجر لأنها تعود هكا وخارجة منها هكا أنه يسموها داقة حجر كذلك كاين الخلخال اني الخلخال عندنا الخلخال الفضه احنا خلخال بوراتليل حتى هو هذه هي اللي
1: هذه على مستوى لبسك انت على مستوى ما تعرضي فيه شنو تعرضي بالضبط
3: انا اليوم جبت عرائس صغيره لبسه عامله ليهم لباس تقليدي من برنوس سروال سروال نقولوا احنا بوتك جيليه جماله الجدوارة زي ما حسب زي يعني قلت نفس الوحده
1: هذا ما فقط لزينه والا عندك لبسه مسمى لبسه صانعينها هكا للرجال
3: لا لا لا نحن هذه انا عملتهم بمجسمات صغيره هي هذه اللباس بالبرنوس يعني انا حبيت نعمل لباس وغلاكن بصغير نقدر حتى نحمله يعني باش نعرف بيه لباس التقليدي كل يعني من الغرب من الشرق من الجنوب من كل منطقة من في الجزائر
1: هو أيضا مفيد تم لافتة مغادي مكتوب فيها الملح التبسية أنت هي صورتك أنت هي صورتك أنت هي فيها تعريفة فيها مميزات يعني لوحة كاملة وفي الواقع الوقت تقريبا زربني شوية خلينا ناخذ المصافحة الأخيرة شكرا لك شكرا لك خلينا ناخذ المصافحة الأخيرة اللي وصلنا لهنا أهلا وسهلا في دقيقة دقيقتين أهلا وسهلا إذا عجبت مباشر نتعرف عليك وشنو عنا تعرضي فيه لهنا
4: بحفارة ثانية حرفية في خياطة الملابس وصناعة الحقاتل اليوم جيت هنا المنتدى شراكة فرنسي الجزائري بهنا عرض مجموعة من الحقاتل تحت ماركة بنان جوهرة الشرق مجموعة فيها نساك كما هذه تراثية بيت كاراكالا كاين نساك العصري كاين بالصناعة اليدوية كما الكروشي وكذلك معايا ابن باشا نزار مشارك
1: هذا يا ولدك
4: نعم مشارك في شرط هذا ما طرد إلكتروني على ليزانين تقدر تقصي هو على
1: كذا لأن الوقت انتهى شكرا لك إن شاء الله موافقين شكرا لك معايشك الله يخليك كانت هذه أسئلتنا مفيدة من المعرض هو في الواقع اللي يقام على هامش منتدى تونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين تونس والجزائر قفتة أتبسة نلتقي كذا إن شاء الله في نفس هذا البرنامج إن شاء الله وفي من نفس المكان إن شاء الله
0: نفس التوقيت نفس الفريق أيضا في مواكبة المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية اليوم كان الافتتاح غدوة اختتام هذا المنتدى هيك نجي الختام لقائي معاكم اليوم لكن برامجنا ما زالت متواصلة بعد شوية أحمد معاطي في آخر الأخبار الرياضية

0: في الحوار الاقتصادي المخطط التنموي 2026-2030، ما هي أبرز الرهانات الاقتصادية والاجتماعية؟ تابعونا اليوم من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم 2016 أهم نتائج اللي صارت البارحة، وكذلك مقابلات البرمجة اليوم في البرنامج مقابلات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى. البارحة كنت تبعت البرتغال كان فازت على أوزباكستان 5-0 ثنائية لكريستيانو رونالدو اللي رفع حصيلته إلى 145 هدف في مشاركته مع المنتخب البرتغالي في 230 مقابلة شارك فيها رونالدو مع المنتخب البرتغالي، أرقام قياسية. منذ كأس العالم 2006 يشارك رونالدو مع منتخب بلاده إلى حد كأس العالم 2026، 6 كؤوس عالمية كلها سجل فيها الأهداف رونالدو. إلى حد البارح كان سجل 2 أهداف ويوصل إلى 145 هدف في شاركته في كأس العالم أو مع المنتخب البرتغال. بقية المقابلات، غانا كانت تعادل تمام إنجلترا 0-0، وبنما انهزمت أمام كرواتيا 0-0، وكولومبيا تفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف 0-0. الجولة الثالثة من المرحلة الأولى باش تبدأ الليلة في 9 مقابلات في نفس التوقيت، قطر مع البوسنة والهرسك، وكذلك كندا مع المنتخب سويسرا. في نص الليل الليلة المغرب مع هايتي والبرازيل مع اسكتلندا نفس المجموعة، كذلك في 3 صباح غدوة مكسيك مع تشيك وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كان سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادما من مونتيري من المكسيك باش يلعب المباراة الأخيرة ضد منتخب هولندا غدوة في الليل نص الليل باحتساب يوم الجمعة منتصف الليل، مباراة منتخب تونس وهولندا. في الترتيب هولندا ب4 نقاط مع اليابان، والسويد ب3 نقاط، وتونس ب0 نقاط. منتخب التونسي اللي تحول من مونتيري اللي شارك فيها في المكسيك ب2 مقابلات أمام السويد واليابان باش يلعب الآن مباراته الأخيرة في كنساس سيتي انطلاقا من منتصف الليل بتوقيت تونس يوم الجمعة 26 جوان. الهيئة المستقلة لانتخابات مستقبل القصرين تعلم أنه لم يرد على مقر الهيئة أي طلب ترشح لعضوية الجمعية للموسم الرياضي القادم و3 مواسم القادمة، وعليه فإن تاريخ السبت 27 جوان 2026 باش يكون موعد انعقاد الجلسة العامة العادية اللي يقع خلالها عرض التقريرين المادي المالي والأدبي للموسم الرياضي 2025-2026. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تمام ومنتصف النهار، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انطلقت اليوم بمدينة قفصة فعالية المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية، وأكد المتدخلون على أهمية هذه التظاهرة في دعم التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة في المناطق الحدودية. وأوضح المدير الجهوي للتنمية عادل طاهر أن هذا المنتدى يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون الممضاة بين تونس والجزائر خلال جانفي 24 و2000، والتي تم تدعيمها باجتماع متابعة بتبرقة سنة 25 و2000، مشيرا إلى أن ولاية قفصة معنية بعدد من المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاع مواد البناء، من بين أحداث مصنع الجبس والآجر، إلى جانب عرض حوالي 7 مشاريع من بينها منطقة لوجستية مع تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص الشراكة. نظمت الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بقبيلي بالتعاون مع مدرسة علوم التمريض يوما تكوينيا موجها لممرضي الجهة الصحية بقبيلي حول مقاومة لدغة العقارب والثعابين ومتابعة الأمراض المستهدفة بالتلقيح. استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ له أثر اجتماع عقده لتناول عدة ملفات تتعلق بالقطاع، تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيدلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء لاحترام الأجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، مذكرة بأن 25 من جوان الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. يتواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار عمليات القصف والتوغل المحدود ونسف المباني في مناطق متفرقة، ما يعكس هشاشة الهدنة وتنمي الخروقات على الأرض في ظل تدهور متواصل الأوضاع الإنسانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
3: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
4: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
2: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيدلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيدلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: أهلا وسهلا بالجميع. نص نهار وأربع دقائق أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة والمتابعة والمشاهدة عبر الصفحة الرسمية لإذاعتنا على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. مرحبا بالجميع في متابعتنا طبعا كالعادة متابعة للشأن الوطني وأيضا على المستوى الجهوي والمواكبة أيضا تشمل أيضا المجال العالمي. بداية الحصة الرحب بكوكب إبراهيمي لتأمين البث الرقمي وتأمين هذه الحصة تقنيا بجانبها صديقنا عبد النبي مولى للإخراج الرقمي والتلفزي لهذا البرنامج وكل برامج إذاعة قفصة من خلال البث عبر الاستوديو الرقمي. على اليمين كيف أمس عبد الرحمن التويتي، أهلا وسهلا، نعرف كيف ورم اليوم.
1: مرحبا مكرم، تحية ليك، تحية لأختنا كوكب، تحية لأخونا عبد النبي، وتحية للسادة المستمعين الأعزاء.
0: مرحبا بيك اليوم.
1: أنا وليت على اليمين، معاش على اليسار.
0: وليت على اليمين ما يغير شيء في نهاية الأمر. مرحبا بيك عبد الرحمن التويتي. اليوم في برنامجنا في المشهد اليوم باش نتابعوا الحدث اليوم، حي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، 70 سنة منذ الأحداث، من مسار الأحداث إلى التحديث إلى مشاركة في المسار التنموي في البلاد. لابد من نعطي قراءة لهذا الحدث هذا اليوم. في الجانب يمكن عنده علاقة بالتعليم العالي وبالتكوين المهني، خيرنا أن نتحدث شوي على مسار التوجيه الجامعي مع إصدار دليل التوجيه الجامعي من قبل وزارة التعليم العالي بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الذي ترافق مع اليوم انطلاق ملتقى وطني للتكوين المهني. وحبينا نربط زوز مواضيع عبد الرحمن التويتي للحديث عن أهمية التوجيه الجامعي، ولكن هل هو مربوط بمسار التكوين المهني؟ صحيح. وأيضا بمسار الاقتصادي والمحيط الاقتصادي لكل مؤسسة جامعية، وإن يكون ثم أخبار طبي ولا صحي باهي رانا نذكر به ونحكو عليه. عبد الرحمن التويتي أمس تحدثنا على القطاع الصحي والإشكاليات اللي يعانوا فيها.
1: نعم.
0: إنجاز طبي جديد في تونس، نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة بباب سعدون، وهي أول مرة في تونس هذا الإنجاز الطبي. من الحداثة المهمة والبارزة اليوم في جهة قفصة، المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بولاية قفصة، ثم أفاق للشراكة بين ولايات الحدودية التونسية وولاية تبسة الجزائرية باش نعود إلى هذا المنتدى، المشاريع المعروضة، الأفكار المطروحة، وخاصة أفاق الشراكة بين الطرفين التونسي والجزائري. كالعادة نختم باستضافات اليوم، تحدثوا على واقع قطاع المهندسين في تونس، أرقام مخيفة حول هجرة ألاف المهندسين إلى الخارج، وهناك تصورات لعمادة المهندسين للحفاظ على ديمومة هذا القطاع وتأثيره في المسار التنموي في تونس. هذه أبرز ملامح برنامج المشهد اليوم الأربعاء. مرحبا بالجميع.
2: إشهار
3: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج. إشهار.
0: إذن ننطلق في برنامج المشهد اليوم عبد الرحمن التويتي في الركن الأول.
4: عين على الأحداث.
0: اليوم تونس تحيي ولا تعيش على وقع الذكرى 70 لأحداث الجيش الوطني منذ 1956، وتقريبا ترافق أحداث الجيش الوطني مع نهاية المسار الذي أدى إلى الاستقلال في تونس. مسار 70 سنة عبد الرحمن التويتي، مسار مهم فيها العديد من التطورات على مستوى بنية الجيش الوطني، على مستوى قدراته العسكرية والتسليحية، وعلى مستوى المجهود اللي بذلوا على المسار التنموي في تونس. وعن أمثلة كبيرة في تونس خاصة في الجنوب كما في جهة قبيلي، نجاحات كبيرة الجيش الوطني. هذا مسار طويل ينتهي إلى أنه الجيش الوطني في السنوات الأخيرة أصبحت لديه قدرات تصنيعية في المجال العسكري.
1: نعم مكرم، نذكروا أنه يوم 24/6/1956 انبعث الجيش الوطني التونسي، يعني 3 أشهر بعد الاستقلال تقريبا. وهذه ذكرى نعتز بها جميعا، ذكرى نفتخر بها عندما يصبح لنا جيش وطني، جيش تونسي يحرص على تأمين البلاد. وقد ساهم الجيش يعني في سنواته الأولى في تخليص البلاد من بقايا الاستعمار، شارك في أحداث اعتداءات عرفتها البلاد في الفترة الأولى من استقلالها، كأحداث سقيط سيدي يوسف في 8 فيفري 1958، معركة رمادة 25 ماي 1958، كيف كيف معركة الجلابي بنزرت 19 جويلية 1961، والتي انتهت بالجلاء، جلاء آخر جندي عن أرض الوطن في أكتوبر 15 أكتوبر 1963، وتحققت بذلك السيادة التامة للوطن. وقت نرجع لقيمة الجيش الوطني، الجيش الوطني هو حصن يدافع عن حرمة الوطن، يدافع على سلامة التراب وتعزيز الأمن واستقرار البلاد وصون النظام الجمهوري الذي هو نظامنا الوطني، والمحافظة على مكاسب الوطن من أي عدوان وأي خطر، سواء كان داخلي أو خارجي، التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب. ونعرف أن بلادنا عرفت فترة يعني ضحى فيها الجيش وقدم ضحايا وقدم الدماء وهو يتصدى للإرهابيين الذين تسللوا إلى التراب التونسي. كذلك الجيش التونسي يتدخل أيضا في الحد والتصدي للهجرة غير النظامية للأسف اللي أصبحت بلادنا تقريبا معرضة لها، وللجيش دور هام في حماية حدودنا، حماية بلادنا. إلى جانب هذا الجيش له تدخلات عديدة أخرى تقرب من الشأن المدني تقريبا، مثل النجدة، إخماد الحرائق، تأمين الامتحانات والانتخابات الوطنية، الامتحانات الوطنية والانتخابات الوطنية. إلى جانب هذا قواتنا منذ السنوات الأولى تقريبا للاستقلال من سنة 60 انخرطت في قوات حفظ السلام الدولية، هذا يعني الأممية بطبيعة الحال، بعد أن قرر الرئيس بورقيبة أنذاك في 1960 إرسال 3000 جندي تونسي إلى الكونغو، وقت اللي كان يعيش هالبلد هذايا حالة حرب أهلية. كذلك اليوم تقريبا الجيش التونسي نجم نقوله تقريبا شارك في حوالي تقريبا 26 بعثة أممية في مختلف أنحاء العالم، بمجموع يتجاوز 15,000 عسكري من الجنسين الإناث والذكور كذلك. واليوم هو يشارك في جمهورية أفريقيا الوسطى بأكثر من 800 عسكري. نذكره هنا أيضا مكرم بحاجة مهمة جدا، يعني الخدمة العسكرية هذا واجب وشرف في نفس الوقت، صحيح، لأنه هذا يخص. وأيضا نذكره أيضا أنه الانتماء إلى المؤسسة العسكرية راهو فخر للجنسين،
0: صحيح،
1: الإناث والذكور.
0: تفضل. وأهم نقطة يمكن هي تجربة فريدة في تونس لابد أن نذكر بها في المسار التنموي، تجربة ترجيم معتوق ودور الجيش الوطني في هذا المجال منذ 1988، وأيضا تجربة المحدث اللي تمكن الجيش من فتح أفاق للتنمية في القطاع الفلاحي، صحيح، ومن ترسيخ السكان في هذه المناطق، وأصبحت تجربة نموذجية وسعى إلى تطويرها وفتح طرقات، وأصبحت هناك حتى مناطق منتجة، وهذا نجاح في المجال التنموي.
1: وهو كذلك نجم نضيف وراه بالمناسبة الذكرى 70 ثم تنظيم معرض وثائقي يتم من 20 إلى 26 جوان بالعاصمة
0: الأخباري.
1: بنعم، باش يعني الزائر باش يطلع على المهام الرئيسية والتكميلية والظرفية التي تطلع بها المؤسسة العسكرية، كذلك يطلع على دور المؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية، مثل ما ذكرت يا مكرم، معنا إحياء مناطق صحراوية وتنمية الجنوب، مشروع المحدث ومشروع رجيم معتوق، يعني مناطق كانت قاحلة صحراء أصبحت منجة وأصبحت يعني مكان للاستقرار. كذلك يتحدث أو يمكن الاطلاع من خلال هذا المعرض على منظومة التكوين المهني العسكري بطبيعة الحال والصحة العسكرية. يمكن زادا نذكروا بأن الخدمة العسكرية وقت اللي تحدثنا راهي واجب، ماهيش مزية، راهي واجب على كل مواطن تونسي، وهذا موجود في الدستور التونسي الفصل 14، راهو كل مواطن تونسي مفروض عليه ومحمول عليه حماية الوطن، وما تنجمش تكون تحمي الوطن إذا ما تمرش عبر التكوين العسكري. كذلك في المعرض هذا يعني يتلقى فيه أو يمكن يطلع من خلاله الزائر على المهارات التي توفرها الخدمة الوطنية، الخدمة العسكرية، أيوة، من فنون قيادة وفنون قتال ورمي وغير ذلك، وتدريبات ولياقة بدنية يعني كل الفضائل التي يمكن أن تحصل لمن ينتمي أو من يمر إلى التدريب العسكري.
0: طيب نعم، هذه كانت معنا لابد
1: نذكروا ديما راهو عندنا ثلاثة جيوش، عندنا جيش البر وجيش البحر وجيش الجو.
0: ويمكن أنت تحدثت على ثلاث الجيوش، نعم، التونسية ضمن القوات التابعة للجيش الوطني. يمكن في مجال التصنيع العسكري،
1: نعم،
0: تقريبا الجيش الوطني يتمكن خلال سنة 2026 من إنتاج أو صناعة أول خافرة تونسية،
1: أيوة،
0: خافرة القيروان،
1: نعم،
0: بتكون جاهزة في 2026، وهذا تطور في مجال التصنيع العسكري، ويؤكد أن الخبرات التونسية

0: ما زلنا عبد الرحمن التواتي في المواكبات الوطنية، كما تحدثت عنه الفترة هذه فترة النتائج وختام الموسم الدراسي. كانت هناك نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ثم أيضا نتائج نوفيام إن شاء الله، ونتائج السيزيام في الفترة القادمة. على كل وزارة التعليم العالي كموعد دائم ويتزامن مع هذه الفترة إصدار دليل التوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. الجديد بالنسبة لسناء أنه تم إدراج مسارات جديدة في مجال التدريس والتكوين، أكثر من 1200 مسار تكوين جديد محيا لوزارة التعليم العالي لفتح أفاق أخرى وأكبر وأوسع للتلاميذ اللي طلبة في العام الجديد. على كل دائما نطرح ونتحدث على التليل التوجيه الجامعي، ثم مسارات محددة ومعروفة لابد تكون موجودة في مجال التدريس، ولكن هل أنه دليل التوجيه الجامعي وفق تصور وزارة التعليم العالي الحالي هل بات يتلائم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيداغوجي في نهاية الأمر التربوي في تونس؟
1: هذا هو مكرم، هو نعرف أنه في كل عام يقع إصدار دليل توجيه جديد محيا بطبيعة الحال موجه إلى الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، وهو موجود سواء على ورقيا أو موجود على موقع يعني
0: محامل رقمية،
1: محامل رقمية إلكترونية. يمكن نجد في الدليل هذا دليل سنة 26 مسارات قديمة، هذا ما يسمى بإعادة تأهيلها، أو مسارات جديدة وهو تأهيل لمسارات مستحدثة، كما عرفنا تقريبا في جامعة قفصة أنها تقدمت بمشاريع تأهيل وإعادة تأهيل وتقبلت بكلها 100%. هذا تقريبا تم عرضه وتحدثنا عليه في حصة سابقة. ودليل التوجيه له أهمية كبرى بالنسبة إلى الناجح الجديد، كما ذكرت مكرم يعني عندنا تقريبا 1205 مسار على ذمة الناجحين الجدد، منها مسارات قديمة ومنها مسارات جديدة، هي عروض للتكوين الجامعي مفتوحة بمؤسسات التعليم العالي على مستوى الجمهورية كاملة.
0: نعم.
1: وعلى الطالب الجديد أنه يطلع عليها بكل روية وبكل دقة، حتى طبعا بمساعدة الولي، بمساعدة ربما المؤسسة التي ينتمي لها كذلك. يعني ثم حلقات يعني تكوينية وحلقات تأطير يقوم بها المؤطرون والمهتمون بالتوجيه الجامعي سيشرفون عليه، هذا يقع كل سنة وفي كل الولايات يلتقي فيه الطلبة الجدد بهؤلاء المشرفين لمزيد توضيح هذه المسارات، بمزيد توضيح الدليل الجامعي، دليل التوجيه الجامعي الجديد، باش يفهموا أكثر شنية المسارات، شنية الأفاق المهنية، شنو اللي ينتظر فيه سنوات التكوين إلى غير ذلك. إذن هذا مهم جدا، ولا بد أيضا أن يراعي الطالب الجديد في اختياره طبعا الميولات، هذا شأن مهم، وكذلك القدرات لابد الإمكانيات. نعم. ونجم نذكره بالموقع مكرم www.orientation.tn، هذا الموقع موجود، موقع إلكتروني يمكن الدخول له يعني لمن يهمه الأمر. النقطة اللي ذكرتها مكرم اللي هي ربط المسارات بسوق الشغل، هذا هو الشأن الذي يجب أن تنكب عليه كل السلطة المعنية بمساراتنا التعليمية. يكفينا من تخريج العاطلين عن العمل، هذا عشناه وهذا نعانوا فيه، وعنا تو ألاف الخريجين ما عندهمش مكان في سوق الشغل لأنهم شوفي مسارات للأسف ما عندهاش مكان، ما هيش مطلوبة، ويعانوا مساكين هم بعد سنوات من الجهد، بعد سنوات من يعني صرف المال وصرف الجهد وصرف الوقت وصرف كذا، يلقى روحه في الأخر ما عندوش يعني مكان في سوق الشغل. لابد أن يقع مراجعة هذا بشكل، وأظن أن المسؤولين في الجامعيين والمسؤولين على تعليمنا يفكرون في هذا بشكل،
0: وهذا يجي في إطار إصلاح المنظومة التربوية بصفة عامة من القاعدة حتى الوصول إلى التعليم العالي.
1: نعم.
0: ويمكن النقطة هذه بشنرط مباشرة بالعنصر الثاني ضمن موضوعنا الثاني اللي يتعلق بالتكوين المهني، وأكثر من مناسب

0: تحدثنا على إشكالية التكوين المهني صحيح. اللي هو الاختصاصات اللي موجودة حاليا مطلوبة في سوق الشغل، ولكن حتى في الأسواق الخارجية رم طالبين تكوين تقني عصري، طالبين تكوين في اللغات، تكوين جديد يراعي خصوصيات سوق الشغل. هذا إن شاء الله بشي يتم عرضه خلال النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني اللي انطلق اليوم بمدينة الثقافة تحت شعار التكوين المهني مهارات نعم. تبنى أو تبني الوطن. على كل تفاصيل هذا الملتقى وهذا الصالون مع مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني نسمع ثم نرجع عبد الرحمن.
1: هو موعد إن شاء الله الوزارة تعمل أنه يكون موعد دوري نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني، كل المشاريع اللي قاعدة تنجز في إطار عمل مصالح الوزارة على المستوى التكوين المهني، على مستوى المبادرة الخاصة، على مستوى التشغيل، يضم كافة المخرطين في منظومة التكوين المهني. الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة اللي هي أضفناها نحن في الملتقى هذه وفي الدورة هذه، هو نحكي على المبادرة الخاصة خاصة هذا فولي كامل اللي حطيناه. فما الوزارة تخدم على برشا مشاريع في إطار المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، هذاك علاش نحن في الدورة هذه قلنا خلنا نقرب للمواطن أكثر، نقرب للعائلات، نقرب للشبان اللي حاملي الشهادات التكوينية اللي يحبوا يعملوا ينتصبوا لحسابهم الخاص، يعملوا مشاريع خاصة بهم، مش نعطوهم نعرفوهم بالآليات اللي عندنا، بآليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بهم، بالمرافقة المتوفرة لتوضع على ذمتهم. هذا من الجديد قديم المتجدد. ثاني عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحب ديما نواصل نعرفه بها اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال الشبان، يعني نحن نعرفه بالاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا متكونين، نعمل لهم دورات تكوينية، يكون لقاء شبابي شباب عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه، يعني عندنا برشا أنشطة متنوعة.
0: طيب يمكن اختارنا أنه نربط تكوين مهني عبد الرحمن تواتي بالحديث عن دليل التوجيه الجامعي صحيح. لأنه هذا المثلث، هذه المنظومة الثلاثية المترابطة بين التعليم العالي، بين المنظومة التربوية بصفة عامة، وبين التكوين المهني، لأنه سنوات طويلة
2: والتشغيل
0: بطبيعة الحال سوق الشغل وانفتاح على المحيط الاقتصادي والمجال التشغيل، لأنه سنوات طويلة أصبحت قناعة عند برشا شباب وحتى العائلة التونسية أنه الفشل في المجال الدراسي يؤدي عادة إلى الذهاب إلى التكوين المهني، ولكن بتطور الوقت عرفنا أنه حتى سوق الشغل يلوج على الاختصاصات اللي قدمها مجال التكوين المهني. حتى الآن المواطن الشغل اللي يطلبها السوق العالمي أصبحت مرتبطة بالتكوين ليس فقط بمجال التعليم العالي. هل أنه صعيب برشا أن نربط هالمنظومات هذه كل حتى نخرجوا إلى سوق الشغل يد عاملة مكانها موجود ماهوش مكانها البطالة؟
2: هو نظن أنا بدأت تتغير العقلية شوية يعني التكوين المهني اللي كنا نشوفه فيه راهو خاص بالفاشلين دراسيا، راهو اليوم تقريبا بدأت تتغير النظرة، وهذا فعلا يعني بدأت تتغير لأنه أصبح التكوين المهني تقريبا فرصة، يعطي فرصة أكثر للولوج إلى سوق الشغل، وهذا وخاصة أنه التكوين أصبح قائم على دراسات، وأصبح قائم على يعني دراسات ميدانية لحاجيات سوق الشغل. وقت اللي تخرج متكون من مركز تكوين مهني معناه تقريبا نسبة 80-90% يعرف اللي هو باش يلقى مكانه في سوق الشغل. هل الفعاليات يعني هل الملتقى الوطني للتكوين المهني اللي ينتظم اليوم وغدوة هو تقريبا اليوم
0: انطلق اليوم على يومين
2: نعم مهم جدا مهم جدا، لأنه باش يزيد يأكد أهمية التكوين المهني أولا في توفير بنات الوطن، لأنه من التكوين المهني يتخرجوا لك المختصين في جميع المجالات اللي نعيشوا فيه من أبسط الأمور إلى أرقى الأمور، لأنه التكوين المهني تطور وهو بصدد التطور ليشمل تقريبا جميع الاختصاصات بما فيها حتى الاختصاصات الدقيقة والعلمية وغير ذلك، يعني حتى ميكانيك السيارات وغير ذلك والحاجات الدقيقة
0: وحتى الذكاء الاصطناعي
2: فعلا. فأنه هذا فرصة كبيرة، وكما ذكرت يا مكرم لابد أن يتقارب هذا الثلاثي التعليم والتكوين الجامعي وسوق الشغل. يعني التعليم بصفة عامة، التكوين الجامعي والتكوين المهني، يعني التعليم الجامعي والتعليم
0: بكل مراحله
2: وسوق الشغل والتكوين المهني. لما لا نفكر في مسار عالي للتكوين المهني؟ علاش نخلوه مرتبط في حد معين وربما بمستوى معين؟ لما لا يكون لنا تكوين مهني جامعي؟ وهذا المؤسسة العسكرية تحدثنا عليها منذ حين، راهي توفر أيضا تكوين مهني عسكري ودقيق.
0: طيب خلينا نمشوا إلى موضوع زاد مهم جدا في القطاع الصحي، ونجاح جديد للإطار الطبي التونسي.
3: عين على الأحداث.
0: إذن نجاح طبي تونسي جديد، نجاحه لعملية زرع كلى الأطفال بالمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون بالعاصمة لحالة طفل، وبعد العملية حالة الطفل وفق وزارة الصحة مستقرة ومحل متابعة دقيقة. وهذه العملية النوعية كانت بمشاركة عدد من الأقسام الجامعية، وفي نهاية الأمر هذه العملية لن تنجح ولن يكتب لها النجاح لو لم يكن هناك التبرع، ونعرف أهمية التبرع في هذا المجال أن ننقذ حياة بشر، وخاصة طفل مازال كبدأ مراحل حياته الأولى ويكون معناه عنده فشل كلوي، فهو مهم جدا هذه العملية.
2: أنت بديت مكرم من النقطة المهمة جدا، وهي النقطة الإنسانية.
0: صحيح.
2: نعم، اللي هي نقطة التضامن، نقطة الإحساس بالآخر. ما هوش سهل باش الواحد يفقد عزيز وفي نفس الوقت يتبرع.
0: صحيح.
2: بجزء من جسم هك. على كل حال، من قام بذلك كما يقولوا بالفرنسوية شابوبا، يعني يستاهل كل يستعني تحية وإكبار.
0: صحيح. العائلة متاعه،
2: للعائلة متاعه اللي مناها وصلت للقناعة هذه أنها عن طريق التبرع منحت الحياة لطفل آخر. هذا الطفل الآخر الذي أجريت عليه هذه العملية الدقيقة التي تحدث لأول مرة في تونس، وهي عملية زرع الكلى، وحدثت في مستشفى تونسي بإطارات تونسية وكللت بالنجاح والطفل حالته مستقرة ومطمئنة حسب تصريح الإطار الطبي المشرف عليه. وهذا تم بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية، وكذلك بفضل التجهيزات الطبية المتوفرة في هذا المستشفى، مستشفى
0: بشير حمزة،
2: بباب
0: مختص في طب الأطفال.
2: نعم، ومختص في طب الأطفال. كذلك ثم مساندة من فريق قسم آخر من مستشفى شارل نيكول، اللي هو قسم أمراض الكلى للأطفال وقسم جراحة المسالك البولية، وكذلك بالتنسيق مع طرف آخر وهو المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومختلف الهياكل طبعا المتدخلة في مسارات التبرع وغير ذلك والزرع وغير ذلك. هذا إنجاز طبي يفتح أمل لأبنائنا لأطفالنا، ويعطي لك العائلات ربما اللي كانت يأسة من إنقاذ أطفالها أنه ثم أمل أنه الأطفال هذوما تكتب لهم الحياة وتكتب لهم حياة جديدة،
0: وخاصة أنه نعرف أنه في قائمة الانتظار لجرى هذه العمليات رأي عائلات تنتظر بشكل كبير، وخاصة نقطة موالية وأهم نقطة أنه لابد أنه التحسيس بأهمية التبرع.
2: صحيح.
0: سواء تبرع بالدم ولا حتى تبرع معناها بأعضاء من الجسم في حالة وفاة ولا كذا، رو إنقاذ حياة البشر في نهاية الأمر.
2: شكرا لكل متبرع. نعم، لأن بالتبرع ننقذ حياة الإنسان إنسان آخر. وما ننساش نأكدوا شيء يا مكرم، اللي هذا تم في مؤسسة استشفائية عمومية
0: بطبيعة الحال، وإن ثم نجاح وإن ثم نقطة إيجابية نذكروا بها، ولو أنه هذا مهم جدا وإن شاء الله نقوه في الجهات الداخلية أن تجرى مثل هذه العمليات. نجو الآن إلى الحدث في جهة قفصة.
3: عين على الجهات.
0: في قفصة انطلق اليوم المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبس بمشاركة العديد من المؤسسات الاقتصادية وفاعلين ورجال أعمال من تونس والجزائر. المنتدى هذا بيكون على مدى يومين، وتم فتح مجال للشراكات ومجال الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين. والمهم عبد الرحمن التواتي أنه خلال هذا المنتدى تم عرض مشاريع محددة للإنجاز على المناطق الحدودية، وتمتد أيضا إلى الجهات المجاورة لجهة قفصة على المناطق الحدودية. أبرز ملامح هذا المنتدى والفاعلية ويمكن تأثيره الاقتصادي على جهة قفصة وبقية المناطق الحدودية، نبيلة ناصر تحدثت إلى المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر.
4: احنا اليوم في منتدى الاستثمار قفصة تبسة، هو المنتدى يندرج في اطار تنمية وترقية المناطق الحدودية. هي الاتفاقية المشتركة اللي انعقدت بين العاصمة الجزائرية ايام 29 و30 جان في 2024، تلتها لجنة متابعة اولى انعقدت في تبرقة في 7 و9 جان في 2025، واللي خرجت مخرجات مشتركة بين ولاية قفصة وولاية تبسة اللي تتمثل في جملة من المشاريع الانشائية ومواد البناء اللي كلف غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة النمامشة تبسة للبحث عن رجال أعمال وكيفية بلورة هذه المشاريع الكبرى. جملة المشاريع هي 7 مشاريع، في مصنع للجبس، مصنع للأجر، مصنع للإسمنت، وتم إضافة منطقة لوجستية. كلفة الاستثمارات 1500 مليار دينار تونسي بتقريبا قدرة تشغيلية 6000 موطن شغل. وهذوما المشاريع اللي كنا نحن ننتظر منهم أنهم يكونوا فاعلين وينموا المناطق الحدودية ويعزوا الروابط الأخوة بين البلدين. حبينا نوسع المنتدى إلى منتدى يجمع حتى رجال الأعمال التونسيين من ولاية قفصة ورجال الأعمال المتبسة للبحث عن شراكات. احنا اليوم إن شاء الله المنتدى سيتوج بمذكرة تفاهم إن شاء الله بين غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة النمامشة تبسة.
0: نرجع إلى هذا الموضوع الهام، ولكن نتوقف الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة قفصة وما جاورها.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
4: ما زلنا مواصلين في برنامج المشهد اليوم. كنا نتحدث على المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بولاية قفصة، انطلق هذا اليوم، وتحدث عادل طاهر على أهم ملامح هذا المنتدى، عدد المشاركين، الاستثمارات المقترحة ضمن المشاريع. الجانب الجزائري بطبيعة الحال حاضر من عدد من المشاركين، من رجال أعمال، من أطراف رسمية. نبيلة ناصر تحدث إلى مبروك بزاز عن غرفة التجارة والصناعة بتبسة الجزائرية حول الحضور الجزائري.
5: هذا المنتدى يأتي في إطار مخرجات اللقاءات بين السلطات البلدين حول تنمية المناطق الحدودية. احنا اليوم حاضرين هنا مع إخواننا وشقائنا في تونس بوفد من رجال الأعمال مثل جميع القطاعات، من حرفيين إلى رجال الأعمال إلى غير ذلك، باش نشاركوا في هذه المنطقة، وإن شاء الله يكون فيها مخرجات إن شاء الله اللي تعود بالفائدة على البلدين وعلى منتسبين، يعني منتسبي غرفة التجارة والصناعة قفصة وغرفة التجارة والصناعة تبسة. كما لاحظتوا هنا بنام هذا المنتدى فيه معرض للمنتجات الجزائرية، فيه لقاءات شراكة، فيه مداخلات يعني حول التعريف بالقدرات ومزايا الاستثمار بالبلدين، وإن شاء الله في المخرجات تكون فيه توصيات ويكون فيه إن شاء الله عقود بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والتونسيين.
6: يعني تعمل على تنفيذ التوصيات؟
5: إن شاء الله أكيد بين المتعاملين، يعني رجال أعمال هم يعلموا على تنفيذها إن شاء الله يكون فيها.
4: طيب، إذن يمكن أهم نقطة في هذا المنتدى أهميته في جهة قفصة بعد تحذير مدة أشهر.
7: نعم.
4: في منطقة حدودية وفاعلية اقتصادية في هذه المناطق، ولكن المهم يكون طرحته نبيلة ناصري أن نوصل إلى توصيات واتفاقيات في مشاريع محددة، ولكن التنفيذ حتى ينعكس مباشرة على هذه المناطق. صح. وتستفيد بطبيعة الحال المناطق الحدودية بين البلدين.
7: يعطيك الصحة مكرم، هذا هو تقريبا النقطة الأساسية، لأنه هذا جاء نتيجة أو عقب لقاءات سابقة بين الجانبين التونسي والجزائري. هيئة ربما لهذا اللقاء الذي يدوم كذلك يومين، اليوم وغدا، وإحنا في تقريبا في هالمناطق الحدودية تقريبا ذهب في ظننا وفي تقاليدنا أنها مناطق تهريب، يعني مناطق صالحة كان للتهريب، يعني باش تهرب كذا بطرق غير شرعية وكذا، في حين أنه إمكانيات التعاون، إمكانيات التبادل بأمور واضحة بشركات يعني قانونية إن صح القول هي الأجدى من هذا. يعني هذا حتى اللي كان يعيش ربما نقوله من التهريب وكذا يمكن أن ينخرط في هذه المشاريع، أن يجد يعني فرصة لإنجاز مشروع لعمل تجاري لكن قانوني على أي حال، ويبعد على المخاطرة ويبعد على الطرق الأخرى اللي هي غير قانونية.
4: وعادي يعني بين هذه الدول تكون هذه الشركات موجودة وفتح المجال في الحدود لهذه، وهذا هو الأهم.
7: لا يعني عندما تكون عندنا مناطق حدودية لابد أن يستفيد الطرفان، ونستغل هك القرب الجغرافي بيننا وبينهم، وخاصة لما يكون ثم حسن نية وثم يعني ترحيب من الجانبين أنه التونسي قابل وأنه الطرف الجزائري قابل وأنه ما عناش لحسن الحظ ما عناش مشاكل، هذا بالعكس احنا عنا صداقات وعنا أخوة ويعني بيننا وبين الجزائر كيف حتى بيننا وبين الأشقاء الليبيين، رغم الأعيان أحيانا هالأحداث معزولة وغير ذلك تصير هذا يصير، لكن في الأساس وفي العمق هي شعوب يعني شقيقة، شعوب يمكن أن تستفيد من الجوار وأن تنمي هذه المناطق الحدودية التي تنتظر كثير من الإنجازات، لأنه ثم يا مكرم كثير من المجالات التي يمكن يعني تحويلها إلى مشاريع إنتاج ومشاريع تنمية، سواء كان في صناعات أو في مناجم أو في لاحة، صناعات غذائية، خدمات، لوجستيك، سياحة، صناعات تقليدية، تكوين، بناء، أشغال عمومية، تجارة. هذه كلها مجالات يمكن باتفاق ثنائي بيننا وبين الأشقاء الجزائريين أنها نكون هذا الكل في هذا المجال الجغرافي القريب، مجال الحدود بيننا وبينهم، ومش معناها لفائدة فقط هل الولايتين المتقاربتين المتجاورتين قفصة وتبسة، لا، راهو يمكن تستفيد منه يعني البلاد كاملة. ونعرف راهو حتى في مستوى معاون يعني علاقات أخرى إخوان الجزائريين راهم يستقربوا قفصة من يجوا من تبسة، يجوا من صحيح. من سوء واد سوف يجوا يعالجوا في قفصة حتى للعلاج أقرب لهم، ربما يقول لك من ما أنه يمشي للمنطقة ربما بعيدة يعني، وهذا طبيعي وعادي جدا، وإحنا رحبوا بهم بطبيعة الحال، ولما لا تتطور هذه العلاقات إلى مؤسسات مشتركة توفر مواطن شغل لأبناء هذه المنطقة كما توفر مواطن شغل لأبناء المنطقة الأخرى. ونعرف رأي المناطق الحدودية مكرم، إذا كان ما تستغلش هالقرب هذا رأي تبقى مهمشة،
4: صحيح،
7: تبقى يعني على نوع من
4: طيب هو رو عبد الرحمن تويتي. نعم. نتونق حكيت على نقطة مهمة أنه لابد من التنفيذ، لأنه صارت لقاءات قبل وصارت اتفاقية تقبل وتم التوقيع على عديد من الشركات ولكن ما تنفذش. يمكن عادة طاهر مدير جهة للتنمية تحدث على رقم مثلا 1500 مليون دينار ثم ألاف مواطن شغل في قطاعات ممكن موجودة في جهة قفصة، خاصة من جانب التحويلي في جانب المقطعي موجودين. رو إذا تنفذت مثل هذه المشاريع فإنه الصورة في علاقة الدولتين على المنطقة الحدودية باش تغير بنسبة كبيرة، وهذا نعم. يمكن يشجع المناطق الحدودية الأخرى أن تمشي في هذا المسار.
7: نعم، هنا رو هنا زاد لابد من انخراط رجال الأعمال من سواء كان بين قفصة وتبسة أنهم يقدموا على إنجاز مشاريع، على إنجاز مؤسسات سواء كانت مشتركة وإلا بالتعاون بين هذا وهذا. هذا اللي يخلي يعني نحولوا الشعارات الى واقع، نحولوا الشعارات الى حقيقه. هذا هو تقريبا المطلوب بزينة من الترحيب والترحيب
4: ما حتى الترحيب ذاهي
7: ليس ينفوتوا صحيح انا رحبنا بهم ورحبوا بنا، لا نمروا الى الانجاز والتفعيل. هذا هو
4: وخلق تسهيلات لهم من ناحية القانونية الإدارية بعيد عن التعقيدات، لانه هذا مهم يشجع في نهاية الامر المشروع عنده تأثير مباشر وانعكاس على الشغل وعلى تنمية في الجهات الداخلية. عندك نقطة ولا
7: لا؟ فقط
4: طيب شكرا لك عبد الرحمن التويتي، تقريبا هكا وصلنا إلى نهاية المشوار في هذه الشبكة في برنامج المشهد اليوم.
7: نعم.
4: إن شاء الله نتوقف في البرمجة الصيفية ثم نستأنف الحوار والنقاش مازال غدا مع زميلتنا هدى. ثم نستأنف إن شاء الله برنامجنا في الشبكة إن شاء الله نطيب على كيف صحة وعافية وتكون دائما في صحة وعافية. شكرا لك عبد الرحمن التويتي. نجو الآن إلى الركن الأخير في استضافات اليوم، ضيف اليوم.
8: ضيف اليوم.
4: إذن باش نركز الحديث على واقع قطاع المهندسين في تونس بعد عقد جلسة استماع بمجلس نواب الشعب. الحديث عن هذه الجلسة وهم مقترحات عمادة المهندسين انضم إلينا عميد المهندسين التونسيين السي محسن الغرسي. أهلا وسهلا.
9: أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لأصدقائي ولأهلنا في قفصة وضواحيها.
4: شكرا على قبول استضافتنا عبر موجة إذاعة قفصة للحديث عن قطاع أنت تحدثت عليه في أكثر من مناسبة، وكانت ليك فرصة في مجلس نواب الشعب للتعبير عن واقع هذا القطاع وأفاق تطويره والحفاظ على مردوديته، لأنه نعرف تأثير المهندس في المسار التنموي في الأشغال العامة في كل القطاعات تقريبا موجود، ولكن قطاع يعاني من العديد من الإشكاليات. على كل زميلتنا سوريا بن محمد في ركن باختصار أعطنا ملامح تصريحاتك وأهم ملامح القطاع في القطاع المهندس مهندسين وأهم مقترحاتكم. تسمع معنا سيد العميد ثم نرجع.
8: باختصار. حذرت عمادة المهندسين التونسيين من أن انقطاع الصلة بين تونس وعشرات الآلاف من الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج يمثل خسارة تنموية للبلاد، خصوصا في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقات المتجددة. وأفاد عميد المهندسين محسن الغرسي في تصريح إعلامي بأن العمادة اقترحت خلال جلسة استماع عقدت يوم الاثنين الماضي بمجلس نواب الشعب إحداث منصة رقمية تجمع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وعمادة المهندسين والوزارات المعنية لتكون حلقة وصل مباشرة بين تونس والخبرات الهندسية التونسية بالخارج. وقال الغرسي إن العديد من هؤلاء المهندسين يريدون مساعدة بلادهم لكنهم لا يجدون قناة للتواصل معها، مشيرا إلى تجارب دول نجحت في توظيف كفاءاتها المقيمة بالخارج لدعم التنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا. وبلغ عدد المهندسين المرسمين بعمادة المهندسين التونسيين أكثر من 105,000 مهندس، بينهم نحو 45,000 هاجروا خلال الأعوام العشرة الأخيرة وفق المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن تكوين مهندس واحد يكلف ميزانية الدولة أكثر من 100,000 دينار. ووفق العمادة يساهم المهندسون التونسيون المقيمون بالخارج في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ويشغل عدد منهم مناصب قيادية في قطاعات استراتيجية من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة والبنية التحتية والصناعة والطيران والطاقات المتجددة. هذا وكان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية قد أرجع في دراسة نشرها سنة 24 و2000 هجرة المهندسين التونسيين إلى 7 عوامل رئيسية هي ظروف العمل غير الملائمة ومستويات الأجور وتدهور البيئة المعيشية وهشاشة مناخ الأعمال والتأخر التكنولوجي ونقص التكوين وضعف الآفاق المتاحة للشباب. واقترح المعهد في الدراسة نفسها استراتيجية لتثمين الكفاءات الهندسية التونسية واستقطاب المهندسين المقيمين بالخارج. وتشمل هذه الاستراتيجية تحسين الحوافز المالية والضريبية وتعزيز التطور المهني عبر ملائمة برامج التكوين مع التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير برامج استقبال المهندسين المغتربين وإدماجهم، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لتهيئة مناخ أكثر جاذبية. كما تتضمن تحديث المختبرات ومراكز الأبحاث لخلق بيئة تنافسية للمهندسين وتشجيع ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة والإسراع في مراجعة مجلة الصرف، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي.
4: طيب، ما زال معنا عميد المهندسين التونسيين سي محسن الغرسي، نرحب به من جديد. سي محسن، يمكن تنطلق على لقاءكم صلب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، ولكن خلينا نبدأ بالأرقام لأنه من خلال الورقة اللي قدمتها زميلتنا صهيب محمد ثم أرقام ملفتة للانتباه. عندكم أكثر 150,000 مهندس صلب العمادة، بينهم نحو 45,000 هاجروا في العشر سنوات الفارطة، وهو رقم كبير الحقيقة.
9: أول حاجة نحب نشكر اللي قام معناها بالخلاصة والتقرير معناها اللي كان يقرأ فيه، حاجة ممتازة برشا.
4: هذه زميلتنا الصحفية.
9: عدد المهندسين اليوم مرسمين بالعمادة يفوت 105,000 مهندس. البرسنتاج متاع الشباب معناها يفوت 45%، هذه حاجة ممتازة. اليوم المهندسات من جنس النسائي يمثلوا المرتبة الثانية على الصعيد العالمي من ناحية عدد السكان، وهذا شرف كبير معناها لتونس ويبين معناها قيمة المرأة المهندسة في المجتمع التونسي. لكن كيف نشوفوا أنه أكثر من 45,000 مهندس غادروا البلاد في العشر سنوات الأخيرة، معنى هذايا بالحق عدد مفزع. وكما قال تقرير أنه في تقرير جوان 2024 المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية معناها كتب سطر خطير جدا نعتبره هنا، يحكي عن الهجرة الجماعية.
4: أيوة،
9: الهجرة الجماعية هي معناها كلمة كبيرة برشا، وإحنا قلنا كان جدنا دين وراءه على السطر هذا صار اجتماع وزاري مضايق. علاش؟ على خاطر إذا كان نحكيو على الهجرة معناها ما نجموش احنا اليوم نمنع الناس باش تهاجر، ما حكيش على هجرة فرادة أو مجموعة صغيرة، قال هجرة جماعية. وهنا تأكدت أكثر سنة 2022 أنه تقريبا عدد المهندسين المتخرجين من المدارس الهندسية هو نفسه تقريبا العدد اللي هاجر تونس، 8000 مهندس عام 2022. وهذه كانت النتيجة نتاعه هو المماثلة اللي صارت في الوقت ذاك مع الحكومة نتاع الوقت ذاك. وقت عملنا احنا أمضينا الاتفاق المشهور اتفاق 16 فبراير 2021 اللي يخص زيادة نتاع المنحة الخصوصية للمهندسين الكل، واللي يقرها في الحقيقة مجلس الأمن الوطني سنة 2018 إلى يومنا هذا. والاتفاق هذاك معنا نقاش التفعيله، وإلى حد اليوم نلقاه معنا العديد من المهندسين. والأخطر نعطيك حاجة أخطر،
4: أيوة.
9: الأخطر اليوم هو أنه مش كان المهندسين الشبان اللي يهاجروا تونس، بل اليوم معنا نسجلوا مهندسين عندهم خبرة ما بين 15 و20 سنة في مراكز حساسة في مؤسسات وطنية اللي معناها قاعدة شاد الاقتصاد الوطني، نلقاهم يهاجروا بالعائلة نتاعهم. هذا الخطر الكبير، السؤال الكبير غدوة شكون باش يخدم المشاريع الوطنية الكبرى في تونس.
4: يمكن هذا هو أخطر نقطة، أنه لأنه المهندسين لهم دور خاصا في مجال المنشآت العامة، في مجال الأشغال العامة، في المشاريع الكبرى، عندهم حضور لافت ومؤثر، وبداية المشاريع تكون عن طريقهم. أنت تحدثت على أنه ممكن العنصر الأخطر أنه هناك مهندسين لهم من الخبرة الكبيرة وفي مواقع إدارية حساسة ومؤثرين في المسار يغادروا البلاد. البيئة المنفرة شنو اللي فيها سيد العميد فيما يتعلق بالعمل؟ هل أنه الأجر؟ هل أنه ظروف العمل؟ هل أنه الترقية؟ هل أنه المحيط المجتمعي؟ هل الاجتماعي الإداري؟ شنو اللي يخلي مهندس يدرس سنوات طويلة ويتكلف على المجموعة الوطنية أكثر من 100,000 دينار يغادر البلاد ويلوج على فرصة أخرى؟
9: هذا اللي كنت تحكي فيه الكل تقريبا هذا هو، وكان معناها بالتدقيق معناها موجود في تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. لكن أهمها هو الأجر وظروف العمل. اليوم بصراحة معناها كي نحكيو على أجر المهندس معناها في تونس، حقيقة معناها شيء من شرف معناها بلاد. اليوم المهندس بحق معناها احنا كل الشرائح اللي قرأت نفس السنوات نتاع الدراسة بعد البكالوريا على كلمة المهندسين تبركنا جاتهم زيادة الأولى والثانية والثالثة. لكن المهندسين معنا رغم اللي كما قلت لك معنا في 2018 مجلس الأمن القومي قصد بالاختر الشيء هذا كل وأقر منحة خصوصية للمهندسين، مالورزمو المنحة هذه لم تصرف بعد، خاصة للمهندسين نتاع القطاع العام. كي نقول القطاع العام هم المؤسسات السيادية كما السباك كما السونات كما الجروب شيمي كما السي بي جي، هذوما بالحق الظاهر انه هما معناها مهندسين معنى الاجر نتاعهم كبير، لكن في الواقع انه الاجر نتاعهم معناها دون المتوسط اللي معناها ياخذ المهندس التونسي معناها حاليا في الوظيفة العمومية. لذلك علاش احنا طلبنا على الاقل اقل حاجة اللي اليوم معناها احنا كعمادة نجم نصبروا بها المهندسين نتاعنا. يا خويا نعملوا مثلا سالير دو ريفيرونس نتاع الوظيفه العموميه، هذا معناها اضعف الايماد وادنى شيء. اليوم راهو الدراسات تقول انه باش عائله تتركب من 4 افراد وتعيش معناها في مستوى اني ما تحتاجش للتخريج، معناها يلزمها دخل العائله دي لما دخل قرابه 4500 دينار. معناها كيف تشوف الدراسه نتاع اولادهم، كيف تشوف الكراء، كيف تشوف معناها العديد معناها كشوف اليوم معناها عائلة تونسية باش تحضر أولادها للسنة الدراسية تاخذ قرض،
4: باش
9: تشري علوش العيد تاخذ قرض، معناها المصاريف اللي موجودة في السيف معناها مصاريف كبيرة. هذا كل المهندس بعيد بارشا
4: طيب
9: على المستوى هذا.
4: طيب
9: لكن على الأقل احنا على الأقل قلنا معناها احنا اليوم عندنا مهندسين يحبوا بلاد يحبوا تونس. تونس معناها بلاد يستحبوا فيها العيش، تونس معناها بلاد معنا سياحية جيون السياح معنا من كل شيرة، بلاد حلوة وبلادنا ممتازة، لكن قليل معناها من الظروف المادية من الظروف معنا باش الإنسان ينجم يعيش معناها في مستوى على الأقل مش في حاجة.
4: طيب سي محسن، كانت لكم فرصة في لقاء صلب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الشعب وتحدثتوا على مقترحاتكم، شنو أبرز تصوراتكم اللي قدمتوها في المجلس، خاصة أن هناك مقترح قانون لإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج؟
9: بالضبط، هم الحقيقة تعني مدى ثمنا الخطوة هذه المبادرة التشريعية واعتبرناها خطوة إيجابية.
4: نعم،
9: خاطر تونس اليوم راهو عندها جالية مهمة بالخارج، وراهو عندنا كفاءات عالية، معناها تو كان نسمي لك الاستثمار العالي كافة نجاحها في مختلف دول العالم. اليوم عندنا توانسة مستشارين لبعض رؤساء دول العالم يتحققوا في العالم، لكن السؤال الحقيقي هو اللي نحبه نطرحوه، معناها نرى نحبه مجلس للتونسيين بالخارج فقط، واللي نحبوه يكون آلية وطنية حقيقية لاستقطاب الكفاءات والخبرات، وخاصة هاو معنى مربط الفرس اللي احنا حاجتنا به، هو ربط الكفاءات والخبرات هذه ربطها بمسار التنمية في تونس. راهو ما عندكش فكرة، مرات يبدأ عنا بروجي كبير ونبدأ من إدارة إدارة اللوج وكل مكينة هذيك من مش نشريوها، فقال البلان هذيك كيفاش يزنو يتعمل، شنو معناها لوديت تكنيك اللي زين نعملو، ألورك معناها أولادنا نلقاو بهما اللي معناها يترأسوا المؤسسات هذيك اللي احنا مستحقينها. كان جيت عنا من باز دوني معناها وإحنا قاعدين نحضروا فيها، كل رأوا كل مشروع وطني يكون عنده معناها انفيزافي من المهندسين التوانسة معناها البر. اليوم رأوا المهندسين التوانسة اللي يخدموا في أكبر المؤسسات العالمية تلقاهم في الشركات العملاقة في التكنولوجيا في الطاقة في الصناعة اتسيتيرا، هذوما ما نحبوهمش مجرد أرقام في إحصائيات الهجرة، هذوما راهم يزين يكونوا بحق يزين نفهموها هذه يا رسول الله، هذوما يزين يكونوا رصيد وطني
4: صحيح،
9: رصيد استثماري بشري،
4: وخاصة عندهم شبكة علاقات كبيرة وكفاءة كبيرة يمكن تستفاد منها تونس، هذوما في نهاية الأمر هم شكل مشكل السفراء اللي موجودين غادي في الخارج.
9: بالضبط، هذاك علاش احنا ديجا احنا في العمادة بدينا نخلقوا في مشروع سميناه المهندس السفير، ونجاح راهو نجاح ولادنا في الخارج علاش يدل هذا؟ يدل على انه راهو جودة التكوين الهندي في تونس
4: صحيح
9: معناها
4: ممتازة،
9: حاجة ممتازة وعلى قدرة كبيرة معناها في المنافسة العالمية. لكن للأسف اليوم مازلنا معناها مش قاعدين نستفيدوا بالقدر الكافي من هذه الثروة البشرية.
4: واضح
9: علاش موقف العمادة معناها الفرح كان واضح معناها أمام مجلس النواب الشعب، وقلنا بكل وضوح الكفاءات الهندسية متاعنا لازم تكون ممثلة داخل المجلس الوطني التونسي بالخارج. علاش؟ كي نتحدث على التنمية نتحدث على الاقتصاد الرقمي،
4: نعم،
9: على التكنولوجيا على الاستثمار، شكون معناها لا يمكن أن يتم هذايا
4: دون المهندس
9: أصحاب الخبرة والكفاءة.
4: واضح سيد العميد المهندسين سي محسن الغرسي، تقريبا نهاية وقت البرنامج اليوم المشهد اليوم، شكرا لك على مرورك وحضورك معنا في برنامج المشهد اليوم، هكا وصلنا نهاية هذه الحصة اليوم الأربعاء في متابعة الشأن الوطني والجهة، وشكرا لكم على المتابعة والمشاهدة عبر الصفحة الرسمية، قبل جديد بإذن الله، الموعد يتجدد يوم غد في نفس التوقيت، إلى اللقاء.
10: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف مين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
11: في الحوار الاقتصادي المخطط التنموي 2026-2030، ما هي أبرز الرهانات الاقتصادية والاجتماعية؟ تابعونا اليوم من الأربعاء للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
12: أكبر ساعة السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
15: الواحدة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثانية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
16: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
15: انطلاق فعالية المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة الرامي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجهتين الحدوديتين. نقابة الصيد لا تستنكر تراجع الصيدلية المركزي عن مشروع الرقمنة المشترك لتنظيم توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. تواصل الحركة الدبلوماسية بالشرق الأوسط في عقب الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وطهران. بإشراف وزير التجارة سمير عبيد، انطلقت اليوم بمدينة قفصة فعالية المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة لتتواصل على مدى يومين، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأوضح المدير الجهوي للتنمية عادل طاهر أن هذا المنتدى يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون الممضاة بين تونس والجزائر خلال جانفي 24 و2000، والتي تم تدعيمها باجتماع متابعة بتبرقة سنة 25 و2000، مؤكدا على تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال أعمال من الجانبين لبحث فرص الشراكة. عادل طاهر المدير الجهوي للتنمية بقفصة تحدث عن التظاهرة بأكثر تفاصيل زميلة نبيلة ناصري.
17: احنا اليوم في منتدى الاستثمار قفصة تبسة، هو المنتدى يندرج في اطار تنمية وترقية المناطق الحدودية، هي الاتفاقية المشتركة اللي انعقدت بين العاصمة الجزائرية ايام 29 و30 جانفي 2024، تلتها لجنة متابعة اولى انعقدت في تبرقة في 7 و9 جانفي 2025، واللي خرجت مخرجات مشتركة بين ولاية قفصة وولاية تبسة اللي تتمثل في جملة من المشاريع الانشائية ومواد البناء اللي كلف غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة النمامشة تبسة للبحث عن رجال أعمال وكيفية بلورة هذه المشاريع الكبرى. جملة المشاريع هي 7 مشاريع، في مصنع للجبس، مصنع للأجر، مصنع للإسمنت، وتم إضافة منطقة لوجستية. كلفة الاستثمارات 1500 مليار دينار تونسي بتقريبا قدرة تشغيلية 6000 موطن شغل، وهذوما المشاريع اللي كنا نحن ننتظر منهم أنهم يكونوا فاعلين وينموا المناطق الحدودية ويعزوا الروابط الأخوة بين البلدين. حبينا نوسع المنتدى إلى منتدى يجمع حتى رجال الأعمال التونسيين من ولاية قفصة ورجال الأعمال المتبسة للبحث عن شراكات. احنا اليوم إن شاء الله المنتدى سيتوج بمذكرة تفاهم إن شاء الله بين غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة النمامشة تبسة.
15: مبروك البزاز عن غرفة التجارة والصناعة بتبسة الجزائرية. تحدث للزميلة نبيلة ناصري عن أهداف هذا المنتدى وتتويج لقاءات رجال الأعمال من تبسة وقفصة بعقد شراكات في عدة مجالات اقتصادية وصناعية.
5: هذا المنتدى يأتي في إطار مخرجات اللقاءات بين السلطات البلدين حول تنمية المناطق الحدودية. احنا اليوم حاضرين هنا مع إخواننا وشقائنا في تونس بوفد من رجال الأعمال مثل جميع القطاعات، من حرفيين إلى رجال أعمال إلى غير ذلك، باش نشاركوا في هذه المنطقة وإن شاء الله يكون فيها مخرجات إن شاء الله اللي تعود بالفائدة على البلدين وعلى منتسبين، يعني منتسبي غرف التجارة والصناعة قفصة وغرف التجارة والصناعة تبسة. كما لاحظتوا هنا بنظر هذا المنتدى فيه معرض للمنتجات الجزائرية، فيه لقاءات شراكة، فيه مداخلات يعني حول التعريف بالقدرات ومزايا الاستثمار بالبلدين، وإن شاء الله في المخرجات تكون فيه توصيات ويكون فيه إن شاء الله عقود بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والتونسيين.
18: يعني تعمل على تنفيذ التوصيات
5: إن شاء الله؟ أكيد بين المتعاملين، يعني رجال أعمال هم يعلموا على التنفيذ إن شاء الله يكون فيها.
15: ومن جهتي تحدث شاذلي المي مدير التعاون مع البلدان العربية والآسيوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس عن أحداث استراتيجية جديدة صلب الوزارة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع شقيق الجزائر بهدف تنمية المناطق الحدودية والرقي بها ببعث مشاريع كبرى وتتويج مخرجات المنتدى بمذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة ممشى تبسة، مشيرا إلى أن ولاية قفصة معنية بعدد من المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاع المواد المنجمية والمواد التحويلية والفلاحية.
19: ولاية قفصة هذه الولاية أصبحت تمثل الجسر لتعزيز التعاون وتطوير التعاون بين تونس والجزائر، ولينا خارجين من المفهوم التقليدي البيع والشراء التصدير والتوريد، لا أصبحنا نبحث على تكامل تونسي جزائري، على توجه مشترك نحو الدول الإفريقية، على قطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتطوير سلاسل القيمة التونسية والجزائرية باش نجموا مع بعضنا، معناها نمشيوا مع بعضنا الأسواق واحدة وتكون معناها التموقع متاعنا أنجع وأكثر. بدينا في تباحث ما بين الحقيقة وزارة التجارة التونسية ونظيرتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، بدينا نحطه ونضع في الآليات الكفيلة لتحقيق وتجسيم هالتوجه الجديد هذا، وبدينا الحقيقة بالتفكير في تطوير حزمة جديدة للأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، وتم إحداث فريق فني وحطينا مع بعض النسخة الأولية للإطار القانوني اللي سميناه اتفاق شراكة اقتصادية شاملة وتجارة حرة بين تونس والجزائر. هذه الاتفاقية هي اللي باش تضم مختلف الآليات الكفيلة بتحقيق الهدف هذا المبني على التكامل. من ناحية أخرى فيه مسألة الشريط الحدودي التونسي الجزائري، هو شريط ثري جدا، هذاك علاش احنا قامت الحقيقة وزارة التجارة التونسية بإعداد دراسة لأحداث منطقة تجارة حرة ولوجستية على الشريط الجزائري التونسي، وتم إرسالها معناها للجانب الجزائري، وتم إحداث على إثرها الدراسة هذه إحداث فريق عمل فني مشترك تونسي جزائري للتباحث واختيار المنطقة الأكثر مردودية للشروع في إحداث المنطقة هذه. احنا اليوم في المنتدى باش نقوم إن شاء الله بعرض 7 مشاريع اللي هي معناها قابلة للتجسيم والتجسيد، إن شاء الله تكون منطلق نحو هالتوجه الجديد هذا المبني على التكامل والشراكة والاندماج الاقتصادي بين تونس والجزائر فيه العديد من القطاعات. خليني نبدأ نذكر، أنا يمكن ننطلق حتى ولاية قفصة، فيه القطاع المنجمي، فيه القطاع المواد الإنشائية، فيه القطاع الصناعات التحويلية المبنية على القطاع الفلاحي، منتجات فلاحية تونسية أو جزائرية قابلة للتحويل إلى منتجات صناعية، تكون في شراكة وتكون معناها منتج تونسي جزائري قادر على المنافسة والتموقع نحو الأسواق الإفريقية. هذا نموذج معناها مصغر لعمل عملية التكامل وترابط سلاسل القيمة اللي احنا نهدف لها.
15: أعلنت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتوزر ضمن بلاغ أصدرته عن فتح باب الترشح لتمويل مشاريع صغرى في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة الطيب بن يونس. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتوزر يضيف متابعة لوحيد مبارك.
20: في إطار موصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن في برنامج تمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصية، واللي يتمثل البرنامج في تمويل مشاريع صغرى لصالح أسر محدودة الدخل وفي وضعية هشة، وقع فتح بلاغ موجه للأسر هذه. بالنسبة لشروط الانتفاع في البرنامج هذا، يلزم يكون جنسية تونسية، يلزم زاد يكون رب أسرة لأنه موجه للأسر وليس للأفراد، ألا يقل العمر على 18 سنة. بالنسبة الفئة المستهدفة لهذا البرنامج هي خاصة الأسر ذات الولي الوحيد، الأسر محدود الدخل، بالنسبة كذلك المصرحون من السجون اللي بيرغبوا ببعث مشاريع لتعيل أسرهم. بالنسبة كيفية تقديم المطلب، هو تقديم مطلب باسم السيدة الوزيرة للانتفاع بالبرنامج هذا، حط فيه نسخة من بطاقة تعريف، بطاقة فنية للمشروع، وصف مشروع، كذلك وثيقة إثبات ملكية أو أهلية التصرف في أرض إذا كان هو مشروع فلاحي، إذا كان موجود نسخة من الشهادة العلمية أو شهادة تكوين أو شهادة في الاختصاص اللي يرغب بشبعته، كذلك يعمل التزام كتابي أن بش يحافظ على المشروع وما يفرطش فيه لا بالبيع ولا بالكرة، لأنه هو مشروع خاص بالأسر هذه، ويحاول يعمل على استدامة المشروع هذا. المطالب تتحط على مستوى المعتمديات، وبعد المندوبية تتولى جمع المطالب هذه والنظر فيها. أكيد هي باش ننظر حسب الأولويات وحسب نقاط نقاط معينة. بالنسبة للمشاريع على حسب الاعتمادات المفتوحة، احنا عندنا قرابة 40 أسرة في ولاية توس، آخر أجل الأربعاء 8 جويلية بإذن الله.
15: اختتمت اليوم الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وما يعرف بمناظرة سيزيام التي ترشح لها بولاية قبلي 1359 تلميذا وتلميذة. ماجد عمارة تنقلت أمام مركز الاختبار معهد ابن منظور وتحدثت مع عدد من التلاميذ.
0: اسمي أمان الله بن عمار، عديت حزين امتحانات الأخرين، واحدين جاوا صعاب واحدين جاوا سهلي، الله ربي ينجح مش النموذج.
21: أنا اسمي يسرى شتاوي من قبلي بن محمد، عديت رياضيات سمح امتحان به، فرنسي صعيب والإيقاد العلمي سهل والإنجليزي صعيب والعربي سهل، إن شاء الله نمشي النموذج.
22: اليوم نرجع نقرأ في مدرسة بن محمد، اليوم عدينا رياضيات جانا سمح الامتحان، حس راح باش ننجح فيه ونجيب فيه أكثر من 15.
23: تاج بن عبد الله من البلادي، عديت رياضيات سهل خدمتك، إن شاء الله ننجح نمشي النموذج. الحافظين من البلادي رياضية باهي جاي.
24: اسم أسمه بلقاس جاية من البلادي، عدنا اليوم رياضيات جانا سمع حسين، امتحانات الكل جانا سمحين، إن شاء الله ربي ينجح.
15: الأولياء بدورهم حضروا بكثافة أمام المعهد وتمنوا النجاح لأبنائهم في هذه المناظرة التي تبقى تجربة تحفزهم في المستقبل على خوض بقية المناظرات.
25: عندي بنية هني تعدي هني، العبرة في المشاركة، قال المهم تجيب نتيجة والعمل على الله، يعني جابت راحة جابت هني كتجربة، هي ما نش طالبين منهم الحاجة أكثر من جيد.
26: جبت ولدي اليوم آخر نهار في المناظرة تاع السيزيام، إن شاء الله ربي معهم، اليوم عندهم رياضيات آخر نهار، هي التجربة الصغيرة لازم يتعدى بها بصراحة بالنسبة لي. أما تلامذة بصراحة مستواهم بجي يضعف برشا، أما بين المناظرات تجربة وفي نفس الوقت بين المستوى تاع التلميذ.
27: جبت ولدي يعدي في المناظرة اليوم وحبيتها تكون تجربة باش نهار آخر كي يعدي مثلا مناظرة نفيام ولا باك ما يتفاجئش بها وما يخافش، ماذا بي زاد يدخل نموذج إن شاء الله، علاش لا، إن شاء الله ربي ينجحهم الكل.
15: يحتضن اليوم المركب الشبابي بالقصرين يوم العالمية للتعريف بأهداف المشروع شباب القصرين لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر. وتطلق الجمعية التونسية للحوكمة المحلية مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل بهدف تثمين الموارد المحلية وتنمية قدرات الشباب على المبادرة والابتكار. عن مجمل الفقرات تفيد سماح العبيدي منسقة مشروع الجمعية التونسية للحوكمة في متابعة لرضي ربعاوي.
28: عنا اجتماع اطلاق مشروع شباب القصرين واللي هو يستهدف بالاساس الشباب اللي هما بين 18 سنة و 35 سنة. المشروع متاعنا فيه ثلاث محاور واللي هما ثلاث دورات تدريبية اللي تستهدف الشباب. الدورة التدريبية الاولى هي باش تكون تثمين نفايات الرخام، باش تكون في تيلا في شهر جويلية، والدورة التدريبية الثانية تقوم أساسا على تكوين مرشدين سياحيين وإعداد مسلك سياحي في معتمدية سبيتلا، والدورة التدريبية الثالثة باش تكون للمكافحات الحشرة القرمزية في ولاية القصرين، وهذه باش تكون إن شاء الله في شهر نوفمبر. اليوم في المركب الشبابي عنا اجتماع واللي حاضرين معنا الإدارات الجهوية المعنية والمجتمع المدني والشبان اللي هما باش نعملوا لهم الدورات التدريبية.
15: استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ له إثر اجتماع عقده لتناول عدة ملفات تتعلق بالقطاع، تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيدلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. ولفت المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى نسبة تقدم المشروع بلغ 80%، وكان قد أشرف على إطلاقه وزير الصحة سنة 24 و2000، وهو موضوع مذكرة ممضاة من الطرفين ذات التزام أخلاقي ملزم حسب تقديره. وعبر عن استغرابه من هذا التراجع الذي جاء دون إعلام مسبق أو توضيح رسمي، وهي خطوة غير مفهومة تضرب مسار رقمنة التعامل وشفافيته، بما يطرح التساؤل حول مدى التزام هذه الأخيرة بهذا الأمر. وقعت جمعية تونس والضفتين فرع تونس والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية مؤخرا اتفاقية شراكة وتعاون لمزيد تعزيز العمل الاجتماعي والتربوي وخدمة الأطفال والشباب. وتهدف هذه الاتفاقية لتوحيد الجهود وتطوير برامج مشتركة في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. استشهد شخصان وأصيب 14 آخرون ممن وصلوا إلى المستشفيات جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 من أكتوبر 25/2000 إلى 1029 شهيدا. ووصلت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم تنفيذ خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة شملت توغلا بريا محدودا وإطلاق نار وقصف مدفع إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمن نازل ومنشآت سكنية. يتواصل الحركة الدبلوماسية بالشرق الأوسط في أعقاب الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وطهران التي استضافتها سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، وذلك بعد أسبوع على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين وبعد مرور 116 يوما على اندلاع الحرب. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قيادة التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسرة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجهتين الحدوديتين. نقابة الصيادلة تستنكر تراجع الصيدلية المركزية عن مشروع الرقمنة المشترك لتنظيم توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. تواصل الحركة الدبلوماسية بالشرق الأوسط في أعقاب الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية النشرة، شكرا على حسن متابعة الاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: 막 떠듬으느라 있나.
1: استقبل يومك.
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري ركنية زينة
0: معكم تضوى المراية
1: تبعني تربح
0: معايا سافر مع الموسيقى
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية
0: النغمة اللي ترد الروح
1: مبروك اللي فرحك يفرحني
0: تونس عقلي وروحي شبكة صيف 2026
1: شارع الفن النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار
0: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة
3: معكم تضوى المراية
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم ماجازين سبور ماجازين سبور
4: حضرات السادة والسيدات أحباء الرياضة في كل مكان أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور والعدد اليوم هو باش يكون الأخير في هذه الشبكة باش تنطلق إن شاء الله الاثنين الجاي شبكة جديدة وإن شاء الله كنا قد وفقنا طيلة موسمين متتاليين في تقديم الماجازين سبور أيام الأربعاء والخميس اليوم باش نسلط على جمعية وفي الحقيقة اليوم حصة وغدوة إن شاء الله كذلك نلتقي معاكم في آخر حصة ديما الأربعاء والخميس معاكم اليوم في حصة اليوم باش نسلط على تتويجات الفرق الفردية في آخر موسم واليوم باش نتناول جمعية الصقور توزر لرياضة الكوشنكاي في الفوز بالكأس الممتازة بالقلعة الكبرى وتحصلت على ميدالية ذهبية ميدالية فضية وميدالية برونزية وبعد قليل يكونوا معنا ضيوف أصحاب الميداليات رحب بالمدرب السيد شكري نفتي سي شكري مرحبا بك
5: السلام ومرحبا بك
4: مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة جمعية الصقور الرياضي بتوزر قبل ما نمشوا لهذه الدورة وفوزكم بالميداليات اللي ذكرتهم ربما من سيادتك تعطينا فكرة على هذه الجمعية
5: مشكور سي فوزي على هذه الاستضافة
4: شكرا
5: ونشكر زادة إذاعة قفصة على هذه الاستضافة الكريمة وهذا ليس غريب معناها بإذاعة قفصة العريقة معناها.
4: هذا واجبنا سي شكرا
5: عايش كاتك الصحة أنا شكري نفتي حزام أسود درجة سابعة مدرب ورئيس جمعية صقور توزر صقور توزر هي قال حافلة ديمة بالتتويجات والميداليات وعندها أبطال معناها حتى على مستوى عالمي معناها قدمنا برشا تتويجات وبرشا وجبنا برشا معناها انتصارات للجهة بالنسبة لتوزر وقفصة والجنوب بصفة عام
4: نعم بالنسبة للجمعية نشاطها عدد المنخرطين كيفاش تسيروا في الجمعية بما انك سيادتك رئيس الجمعية كذلك
5: والله بالنسبة للجمعية معناها جمعية تأسست 2004 عدد المنخرطين تو عنا قرابة 280 منخرط ديما الحاجة الوحيدة معناها سمحني في الكلمة اللي هي الجمعية ديما الناقصة بارشة الدعم المادي من السلطة معناها وعديد الأطراف معناها علشان ديما عنا إشكالية وبعد نحكي عليها شوي اللي هي عنا بارشة وليديت متوجين وأبطال لكن للأسف ما نجموش يشاركوا البطولة هذه للصعوبات المادية بالنسبة للجمعية معناها معروفة من قبل عديد المشاركات شاركنا من 2004 وديما احنا أغلبية المشاركات نتاعنا مرتبة الأولى مرتبة ثانية مرتبة ثالثة الحمد لله معناها كوننا برشا أبطال كوننا برشا وليديت والحمد لله معناها النتائج ديما قاعدة معانا لأن الخدمة مستمرة والخدمة دائمة وبالنسبة للجمعية حاليا معناها جمعية معناها فارضة روحها بالرغم من ضعف الماديات نتاعها في التسيير نتاعها جمعية قوية في الأمور الفنية نتاعها والإدارة الفنية نتاعها جمعية معناها الحمد لله موجود كل شيء لكن تنقصنا كان الأمور المادية اللي هي تنجم تعطي فرصة كبيرة برشا للتلامذة نتاعها.
4: نعم بالنسبة للتويل متاعك ذكرت أنت قليل برشا ولكن ربما من كيفاش تجاروا في الأمور المادية خاصة؟
5: والله هي أغلبيتها نشكر معناها شكر كبير برشا خاصة للأولياء اللي هم قاعدين معناها مدين يد التعاون مع الجمعية واللي هم بكل صراحة معناها هم لو كان ما جوش هم ما نجموش نشاركوا الأولياء ثم أولياء وصلت حتى تنسي كرابة وتمشي معنا معناها باش نجموا نشاركوا في الدورات هذو البطولات
4: نعرف أنه توا موسم الحصاد بالنسبة ليكم كانت آخر ربما هو تحصلتوا في الكأس الممتازة اللي دارت بالقلعة الكبرى بسوسة معناها تحصلتوا على 3 ميداليات ذهبية ثم فضية ثم برونزية ربما أنا أول شيء نعرف معك الدورة هذه وتعرفنا أكثر كيفاش كانت المسابقة هذه والنتائج.
5: هذه المناسبة هي كأس الممتازة الكأس الممتازة هذه بطبيعة الحال ما يشارك بها إلا النسيات المعناها المتوجين سابقا في الكأس تونس هذاك علاش حتى هي بطولة كأس ممتازة معناها هضم أبطال تونس
4: معناها النخبة
5: النخبة نتاع النخبة معناها هضم اللي هم اللي عندهم الحق باش يشاركوا والحمد لله معناها عندنا شاركنا بثلاثة وليدات اللي هي روحية رضوان معروفة معناها ما شاء الله عليها مرمر درغوثي وأشرف كشرادي وكانت النتيجة كالآتي معناها مرمر درغوثي ميدالية ذهبية روحية رضوان ميدالية فضية بالرغم أنها صارت لها إصابة في النهائي وعندنا أشرف كشرادي زاد ميدالية برونزي يعني عندنا ميدالية فضية بالنسبة للروحية ميدالية ذهبية بالنسبة لمرمر درغوثي وميدالية برونزية أشرف كشرادي
4: هو جاء روحية وأشرف موجودين على الطرف الثاني للهاتف ونخذهم بعد سيادتك ما تحصلناش على مرمر درغوثي إن شاء الله المانع خير هو اللي تحصل على الميدالية الذهبية بعد هذه المسابقة نعرف تحذيرات وكذلك دورات مازال جاية بالنسبة ليك ربما اليوم باش نبعد عليك على التدريب أكثر لأنه في الحقيقة رو مدرب صحيح يأخذ الحمل والعاتق الكبير فنين ولكن حتى الرئيس الجمعية رو معناه كل شيء على كتافه معناه في المستقبل شنو عندكم سي شكري؟
5: والله إن شاء الله في المستقبل هو بالنسبة للعام هذا معناه هو الصيل الختام معناه الموسم هذا إن شاء الله في الموسم القادم إن شاء الله التحضيرات نتاعنا بشكون أكثر جدية ونحاول كيفاش نوفر أكثر ماديات لأن إن شاء الله عنا بطولات تنجم تكون حتى بطولات مشاركة دولية إن شاء الله للجمعية وللولدات اللي هم مستوى معناها حاليا ولا مستوى دولي وإلا عالمي معناها تبارك الله وإن شاء الله التحضيرات تكون من بداية 6 نوفمبر كما مستانسين معناها آخر الصيف يصيفوا ويرتاحوا شوي وعنا تبارك الله برشا ناجحين في الباك وعنا بنيات وولدات تخرجوا ما شاء الله خلوهم يرتاحوا شوي وان شاء الله في الديبي نتاع سبتمبر نبدا ان شاء الله المشوار نتاعنا ويكون النشاط متواصل كما العاده باش نكملوا على نفس المنهج نتاعنا وان شاء الله يا ربي يوفقنا ان شاء الله
4: اللي يسمع فينا وخاصه من جهه توزر ولي او تلميذ او طالب او غير يحبي يدخل للجمعيه كيفاش يكون سي شكري
5: لأي طالب وإلا أي لاعب وإلا أي مستجد يحب يدخل الجمعية يتصل بالقاعات اللي موجودين اللي هم عنا نادي حامة الجريد في حامة الجريد عنا نادي قاعة شكري في توزر عنا زادة كيف قاعة بوهلال عنا زادة كيف قاعة دغومس معناها أي واحد يحب حتى إذا كان يحب على المباشر معناها يكلمني ناس خاصة يكلمني مرحبا به بالعكس احنا ماذا بينا ونحاولوا كيفاش الناس نتعاونوا نعطوا لوليداتنا فرصة للتميز والنجومية إن شاء الله.
4: نعم إن شاء الله. شكرا لك سي شكري نفتي رئيس ومدرب نادي الصقور باش بعدك نستضيف. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق لكم سي شكري. نستضيف اللاعبة روحية رضوان صاحبة فضية المسابقة هذه. روحية مرحبا بك.
6: مرحبا بك عايش.
4: مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة. تتويج بالنسبة ليك ما كان يذكر سي شكري نفتي برغم من إصابتك تحصلتي على ميدالية فضية. قبل ذلك كيفاش ربما قبل ما نوصلوا لهذا التتويج هات نعرفوا كيفاش روحية بدأت في هذه الرياضة؟
6: بدأت روحية بدأت في
4: هذه
6: الرياضة من عمري 6 سنين وأنا بابا يهزني ترينا عند هانشي شكري نفتي.
4: نعم.
6: شاركت في برشا بطولات جهوية ووطنية والحمد لله تحصلت على المراتب الأولى. وشاركت في سنة 2020 في بطولة عالمية في تركيا تحصلت على المرتبة الثالثة. و 2025 شاركت في بطولة دولية والحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى.
4: معناها مغرومة بهذه الرياضة.
6: اي مغروم.
4: وتشجع ربما زميلاتك من أنهم يلعبوا الرياضة هذه؟
6: نشجعهم. أي
4: باي هات نحكوا تو على آخر دورة وهي كما كان يذكر سي شكري هي نخبة النخبة الكأس الممتازة. كيفاش كان بما أنك خذتي الدور النهائي كيفاش كانت ربما المنافسة من بدايتها لنهايتها؟
6: كانت منافسة صعبة والحمد لله كنا في المستوى.
4: أي ما معناها تعرضتي إلى إصابة في الدور النهائي هكا؟
6: أي
4: باهي. تواجبتي فضية وتوعدي ربما زملائك وحبائك أنك ربما تمشي أكثر في هذه الرياضة.
6: أي نوعدهم وباش نكمل في المسيرة متاعي ومتطورة.
4: أعطينا لمحة ربما نعرف أن وراء الفتيات في توزر حتى كان ما يحبوش الرياضة ولا يهرب وربما ترغبيهم أنت في هذه الرياضة. كيفاش تعيش يومك بممارسة هذه الرياضة؟ أنت تلميذة.
6: أي تلميذة.
4: كيفاش توفقي ما بيناتهم؟
6: نوفق ما بيناتهم نوزع أوقاتي وننظمهم
4: على كل. شكرا لك روحية وإن شاء الله بالتوفيق لك روحية رضوان حائزة على فضية الكأس الممتازة اللي دارتك بالقلعة بسوسة. صاحب الميدالية الذهبية هو اللاعب مرمر درغوثي كان من المفروض أن يكون معانا على كل هم قدموا تهانينا ليه بذهبية ولكن تخلف إن شاء الله يكون المال أخير. والآن نستقبل صاحب المركز صاحب الميدالية البرونزية في هذه الكأس الممتازة اللاعب أشرف كشرادي. أشرف مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة. مرحبا بيك استياتك ونشكركم برشا
4: شكرا
7: على البدر هذه الطيبة.
4: شكرا وكان ليك الفضل رو باش نجيبوا اليوم جمعية الصقور بتوزر نعطيك حقك لهذه الرياضة خاصة بعد تتويجها بالكأس الممتازة. مبروك ليكم. هاتنا نتعرفوا على أشرف كشرادي كيفاش تمارس هذه الرياضة وقتاش بديت غرامك كيفاش كان وثم نوصلوا للمسابقة هذه مسابقة الكأس الممتازة.
7: بديت وانا صغير عمري وقتها 17 سنة ترنيت وقتها سنوات وبعدت فترة وحبست من سبب خدمة وبعد عرفت بعدت شوي بعد سنين بعدت مدة باهية رغم اللي بقيت ديما نتبع في أصحابي وديما نتبع حتى معناها ونتفرج عليهم وديما عرفتك الحاجة بقيت في داخلي خاطر غرام والغرام ما يفوش. حتى كنت قابلنا والمدرب سي شكري نفتي ونحييه ديما يشجعني باش نرجع يقول ما ضيعش روحك معناها ارجع سبورة وباهي وكذا ونقوله باهي ان شاء الله ورجعت والحمد لله. قال دربت معناها وحضرت روحي ويرجع فضل زاد سي شكري النفطي اللي معناها كان معناها جدي معنا في التحضيرات ووليداتنا زاد باهيين برشا زاد ما شاء الله مازالوا عنا أبطال أخرين ما شاركوش معناها ثم اللي معناها صار له حادث معناها المدة اللي فاتت إن شاء الله نتمنى له الشفاء ويرجع إن شاء الله يترنا معنا. لقيت صاحبنا اسمه إياد حتى هو واحد من الأبطال الجمعية معناها تاريخ كما كان يحكي لك المدرب معناها البطولات والتتويجات هذه معناها حاجة مش غريبة على الجمعية إن شاء الله ما شاء الله عليها وإن شاء الله ديما متفوق. ورجعت والحمد لله وتحضرت معناها حضرت للبطولة هذه وشاركت البطولة مرة الفاتت وتحصلت على مثل المرتبة الثالثة والمرة هذه كيف تحصلت على المرتبة الثالثة إن شاء الله إن شاء الله جاي.
4: وهي هي تو بربما ما باش نكون أوضح للجمهور بالوزن ولا بالحزام معناها تلعبوها المسابقة
7: بالوزن وفما معناها بالحزام خاطر معناها يزمك مويه معناتها ثم عندك معناها درجه من معناها الحزام ثم مثلا نقول حنايا من سنتين مارون ثم فوق
4: اي معناها كان
7: مش واحد مثلا واحد متمكن معناها اللي هو نجم على سنتين مارون ينجم يشارك معناها في البطولات من اقل معناها ادنى شيء.
4: والوزن اللي شاركت فيه
7: الوزن فوق 85 كيلو.
4: بالنسبة لك كانت منافسة قوية؟
7: منافسة كانت منافسة يعطيها مصحة الوليدات لعبنا ماتش باهي مزيان كان ماتش باهي قوي الحمد لله اللي وفقنا ربي وحصلنا على ميداليات وروحنا الناس كلها باس وفرحانين الحمد لله يا رب.
4: نعرف أنه الطموح اللاعب ديما راهو المزيد وخاصة بما أنه اعتلى منصة التتويج يحب ديما أكثر وكذا ما معناه عندك طموح ربما حتى على المستوى التمثيل الدولي بالنسبة ليك
7: إن شاء الله إن شاء الله. أنا هذه فرحت كي معنا المراتب الثلاثة اللي مش نجم يشاركوا في البطولة العربية إن شاء الله فرحت أصلا حتى خدمت أموال على الأقل أموال مرة الأولى ثانية وما حتى ثالثة مع الترشح نجم ترشح في البطولة العربية وإن شاء الله أنا من هنا متحمس باش نشارك فيها إن شاء الله وإن شاء الله نجيبوا نتائج طيبة بقدرة الله.
4: عندكش فكرة البطولة العربية وين؟
7: البطولة العربية في بالي في تونس باش يعملوها
4: في تونس معنا أصحاب ثلاثة المراكز يسمح لهم باش يشاركوا في البطولة العربية في توزر معنا تشجع الشباب أن يشيقوا يقبل على هذه الرياضة نعرفوا أن الرياضات الجمعية تجلب أكثر الشباب ولكن في الحقيقة رو خاصة المناطق الداخلية نشوفوا خاصة في الجمعيات للرياضات الفردية دائما هي المتألقة
7: تعطيك صح.
4: معناها تشجع زملائك انهم يقبلوا على هذه الرياضه
7: تشجع ماذا بيها وخاصه الشباب من توا قال تشوف الوضع كيفاش ماذا بيها الناس كل تترينا اي سبور حتى مارش يعمل حتى بسكليت المهم يتحرك ويحرك الدم سبور بحد ذاته حاجه باهيه لكل شيء
4: على كل شكرا لك أشرف كرشادي صاحب الميدالية البرونزية في الكأس الممتازة اللي دارت بالقلعة الكبرى. نذكر أنه اللاعب مرمر درغوثي تحصل على ذهبية روحية رضوان تحصلت على فضية وذلك لجمعية الصقور لرياضة الكونشن كاي بتوزر. إن شاء الله بالتوفيق لكم وإن شاء الله في مسابقات أخرى معناها تتحصلوا على نتائج تكون خير من هكا وأكثر لاعبين وتشجيعا للجهة. دائما إذاعة قفصة مواكبة لهذه الرياضة رياضة الكيوشون كاي. على كل شكر لكم. هكا تكون نهاية مصافحتنا مع جمعية الصقور توزر للرياضة. بالنسبة للأخبار آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي كان تحول إلى الولايات المتحدة باش يجري نهار الجمعة مباراته في النصف الليل نهار الجمعة في نصف الليل ضد المنتخب الهولندي. في الحقيقة مباراة بالنسبة للمنتخب هي شكلية على مستوى النتيجة ولكن هامة على مستوى المردود لأنه زوز مباريات المنتخب الوطني التونسي كان ما قدمش فيهم مردود طيب. على كل ثم زوز بلاغات باش نعرضهم على سيدك. هو بلاغ من الواحة الرياضية بيقبلي حول الجلسة العامة الانتخابية اللي تجريها فريق الواحة الرياضية بقبلي. بالنسبة للبلاغ الواحة الرياضية بقبلي جاء فيه وأنه الانتخابات بالنسبة باش تكون إن شاء الله في نهاية هذا الشهر نهاية شهر جوان. نعطيكم التاريخ بالضبط باش تكون يوم الثلاثاء 29 جوان 26. بالنسبة للتدريبات أو آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 27 جوان كآخر موعد لتقديم الترشحات. هذا بالنسبة للواحة الرياضي بقبلي. المستقبل الرياضي بالقصرين كذلك في بلاغ لي تعلم الهيئة المستقلة لانتخابات جمعية المستقبل الرياضي بالقصرين عموم الأحبابي أنه لم يرد على المقر الهيئة المستقلة أي طلب ترشح للهيئة المديرة لجمعية المستقبل الرياضي بالقصرين للمواسم 2026 27 28 2028 29 بالمقر أو عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وعليه فن التاريخ يوم 27 السبت 27 جوان 26 سيكون موعد انعقاد الجلسة العامة العادية التي سيقع خلالها عرض التقريرين الأدبي والمالي للموسم 2025-2026. هذا هو ما جاء في البلاغ من الهيئة المستقلة للانتخابات للجمعية المستقبل الرياضي بالقصرين. هكا تكون نهاية حصتنا اليوم في ماجازين سبورت. تحيات كوكب رامي كمال عبادي فوزي نصيب كان في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
1: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
0: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
2: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
0: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما.
0: مشاهد شغف وإبداع بهية، أرسمها معكم أنا سمية.

0: الكاتبة والمؤرخة والحرفية حليمة عبد الله راشد الصايغ.
1: كتاب نيكلس وكرتانة يكشف العديد من المجالات والتفاصيل عن حرفة الصياغة في شبه الجزيرة العربية.
0: ضيفتنا اليوم في فضاء أرابيسك. تابعونا من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الثانية بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: انطلقت اليوم بمدينة قفصة فعاليات المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية، وأكد المتداخلون على أهمية هذه التظاهرة في دعم التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة في المناطق الحدودية. وأوضح المدير الجهوي للتنمية عادل طاهر أن هذا المنتدى يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون الممضاة بين تونس والجزائر خلال جانف في 24 و2000، مشيرا إلى أن ولاية قفصة معنية بعدد من المشاريع الاستثمارية مع تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال أعمال من الجانبين لبحث فرص الشراكة. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية قبلي وبدعم من الإدارة العامة للشباب، تنظم دار الشباب المتنقلة 2 تظاهرة تحت شعار الطريق خطير أحمي روحك بدار الشباب الشكرية بعمادة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية، ويشمل برنامج تقديم ومضات وحملات تحسيسية حول السلامة المرورية داخل الأوساط الريفية وخاصة لأصحاب الدراجات النارية، إلى جانب مداخلات توعوية حوارية. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل آي دي سيصبح إلزاما بداية من غورة جويلية بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت في بلاغ لها أن الاعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ للمنصات الرقمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، مضيفا أن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجل بشأن وصولهم إلى إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: صوت المواطن، صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قسام. من توا حتى الثلاثة الموعد يجمعنا في صوت المواطن بأصواتكم، بنداءاتكم، بلغاتكم، تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم. مرحبا بكم على 76 226 600، تحبوا زادة تطلبونا على 31 376 730.

0: في خدمتكم.
1: تحية متجدد لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمونا على موجة إذاعة قفصة، في خدمتكم. نمشي معكم في بداية مشوارنا للبلاغة التالي، وين ما تدعو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة جميع حاملي مشاريع الطاقات المتجددة إلى المشاركة في ندوة افتراضية مخصصة لتقديم عرض حول المنصة الوطنية المعدة لإيداع ومتابعة ومعالجة ملفات مشاريع الطاقات المتجددة نظام التراخيص. وذلك والندوة هذه ستتيح التعرف على الخصائص الوظيفية للمنصة، وأيضا خطوات إيداع الملفات ومتابعتها إلكترونيا في إطار مساعي الوزارة لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية ودعم الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. باش يكون الندوة هذه بتاريخ 30 جوان 2026، والتوقيت بداية من الساعة 10 صباحا إلى 1 بعد الظهر. هذا بالنسبة للبلاغ الحاضر معنا. أنتم تحبوا تشاركوا معنا سادة المستمعين وين ما كنتوا تسمعونا، مرحبا بكم. ديما نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس من ساعتين للثلاثة، ومكالمة حاضرة معنا نقولوا عسلامة. مرحبا.
2: الله يسلمك والله يبارك لك.
1: أهلا وسهلا. مرحبا يا عم العفيف.
2: الله يسلمك والله يسترك.
1: تفضل يا سيدي.
2: الله يبارك لك أختي. اليوم حلقة استثنائية، أمس نام التكتي مروح من السوق تعب، نسمع في سلع جيلي يقول راو برنامج صوت المواطن عاد على الأبواب. أنا يغيظني أنا كي نبدأ برنامج سمح كأنه جار عماية نتعامل معاه ونتعامل معايا كجار الباهي.
1: أي
2: نيجاه عاد غدوة، قلت أول غدوة 10 محرم نهار المبارك اللي نجى فيها ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى.
1: أي
2: ما قادر ما ونجيه كيما قادر، نحن صانك الطلب اللي طلبناه كله يتحقق غدوة وتكمل.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا عم العفيف نكونوا
2: ربي تيسويه. اي نعم. عاد البرنامج قلت عاد خلها ويشيع ويروح، ولسان نروح من بعد كان ماجورة ونقول له برا في الامان يا برنامج صوت المواطن، قديش راك قديش وسعت البال معانا وخزيتي بالخاطر، وكل متدخل تسمعه وتفهم لغاته وكل موضوع تحسب له حساباته في اطار القانون، وفرح بيك كل مسؤول اش تقول في كافة البرور. راك وصلت ياسر، برنامج رابح ماهوش خاسر، بدا بالتلمية والفلاحة والصحة والطرقات وحتى على الكلايب السايبة والحشرات والماء الصالح للشراب والرجوع وعالم الانترنت.
1: أي.
2: واليوم عم وعم خيرك في كل البلادات. وفي الختام قال لي ياسر العفيف الماجوري، قولي كافة المستمعين والمتدخلين راني باش نرتاح مدة ويامات ونرجع نصافي معاك الحسابات
1: ان شاء الله. ان شاء الله ولا يشعر عم العفيف، نورتنا باتصالك يا عم العفيف. اي
2: انا نقول والرب هو الشاهد، وباسمي وباسم اهالي ماجور الرحم لك على الوالدة والوالد.
1: شكرا ليك عم العفيف، هذا واجبنا واقل حاجه نعملوها، معناتها راهو قاعدين نسعوا معاه في ظل
2: عندي اصحابي ربما نتقابل ما نتقابلوش مع عند الهادي الزويدي وعمي سالم من مجد بن عباس وسيل عجيلي وعم العدود وكل عام
1: ان شاء الله. عم العفيف ان شاء الله برنامج صوت المواطن، صوت المواطنين وين ما كانوا يسمعونا يهزوا، اللي ما تغشش اللي ما تغشش يهز التليفون يكلمنا، الفرحان يهز التليفون ويشكي لنا. الناس الكل مرحبا بها، مرحبا بأصواتكم، نحاولوا نعاونوكم قدر الإمكان، وإن شاء الله هي ترتيحة صيفية بالحق من برنامج صوت المواطن، وأكيد نرجع بنفس جديد. مرحبا بمكالمة أخرى. مرحبا بكم.
3: هلو.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
3: عسلامة.
1: عسلامة يا سيدي. مرحبا بيك.
3: أهواك أختي.
1: عايشك. مرحبا.
3: غريسي من المضيلة.
1: سي غريسي من المضيلة، منين تكلم فينا يا غريسي؟
3: من حي القبلي، بحث المقبرة القبلية.
1: حي القبلي به نسجله. شنو الإشكال سغريسي؟
3: والله عندنا إشكالية في المقاول تاع التطهير
1: مع ديوان التطهير. أي
3: لنا عامين تو جو عملوا الدراسة وامروا للرقار الكبيرة وكل شيء.
1: أي
3: وامروا وحفروا ديجا حفروا في واحدة ركبوا رقارة كبيرة، إلى يومنا هذا ما ثم حد شيء. نمشوا للسيد الكاتب العام، اتصلنا بالإدارة الجهوية في قفصة، ما ثم لا حتى نداء.
1: للحي كامل تقصد مشروع ربط
3: الحي كامل؟ حي كامل. جاء للمقاول، جاء وامر البقايا
1: عسل. اسمعنا من الهاتف لو تسمح سي غريسي، لانه فما رجع سادات نقص شويه في الراديو، والمشروع هذا تنشوفوا تفاصيله وين وصل ان شاء الله. مشروع الربط المنازل بالشبكه التطهير. شكرا لك ان شاء الله.
3: بالله والله صدقيني كان ابار عنا ابار تاع الحفرين، كان ردت علينا الريحه فصيح.
1: واضح. أنا نوصل لك صوتك سي غريسي، وإن شاء الله يتم ربط هالحي هذا بالشبكة التطهير.
3: هو ديجا والله المقاول 9 رقارات كبيرة.
1: نحن نشوفوا تفاصيل سي غريسي، نشوفوا تفاصيل المشروع هذا، ونشوفوا مع البلدية، ونشوفوا مع ديوان التطهير.
3: وتوا خويا الميزانية تاعكم وفت
1: الميزانية وفت ميساج، نحن تو نشوفوا شنو تفاصيل هالمشروع هذا ونفيدكم بالمعلومة.
3: هذا كي مشيت اتصلت بسيد الكاتب العام، قال لي المقاولة تاعكم قال الميزانية وسط، ولكن ثم في بلايص مش مربوطة ربطوها.
1: باهي نوصلك صوتك سي غريسي، لعليا اني نوصلك ان شاء الله. شكرا ليك، انا نوصلك صوتك. تحيه لكل متسكني حي القبلي في المضيل، نحييكم ونقول لكم توا نوصل لكم صوتكم بناء على الطلب هذا. مو كلمه اخرى معانا. مرحبا.
0: العسلامه.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
0: نور. مساء النور اختي فاتن، وتحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه قفصه والفريق اللي عامل معك.
1: شكرا ليك. شكون معانا؟
0: معك اخوك الطيب بركوس متلوي.
1: سي الطيب من المتلوي، مرحبا يا سي
0: الطيب. انا اللي تكلمتك المره اللي فاتت وسالتك
1: اي
0: فيما يخص تمك الشركات المنحيه للقروض، قلت انت ما تسميش شركه ما سميتش.
1: اي اي
0: حبيت نقول لك
1: اي
0: من جانب القانوني، احنا عندي شكون انا عنده قرار بالنوع هذايا في النيولا، وهم عملوا له بلوكاج البنك سنترال، لا جا باش ياخذ قرار منا ولا باش يخلص منا. قلت انت قلت اسالني على الجانب القانوني، ما رجعت ليش، بس ما تكش انا جاوبت عليه.
1: نرجع لك سي هذه، لانه الـ الـ الـ الافاده اللي عنا، المعلومات اللي عنا، انه فما خليه مختصه بفض النزاعات الماليه هذه مع الشركه بيدها المعنيه، تمشي فما تقدم مطلب انه يصير صلح بين الطرفين ويتفاهموا على اعاده جدوله للقرض السابق اذا فما إمكانية من طرفهم هما قبول، ويتم تسوية الوضعية بناء على على الأساس هذا. يزم فما مطلب صلح قبل تتقدم به
0: معناه نقدم مطلب صلح
1: أي للشركة المعنية المانحة للقرض، وتشوفوا معها تسوية وضعية في الخلية التابعة للنزاعات المالية اللي موجودة في صلب الشركة هذه. اي صحيح. وان شاء الله يصير خير، معناتها مش من اللي سألنا عليه، انه مش من المسائل المستحيلة، ولكن حسب انا ما عنديش معطيات القرض وقتاش خذيتوه وشنية اللي ترانش اللي تخلصت وما تخلصتش وعليش وكيف.
0: فما القرض اللي تخذاه ما خلصش منه حتى وتخل في وضعية انه هم عملوا فيه عملوا قضية.
1: اي انا اللي فتك به، لانه انا ما نجمش، انا بناء اللي تفضلوا جاوبونا به انه تتفضلوا بحذاهم تقدموا مطلب صلح معهم وتشوفوا هم توفيدوكم بناء على الوضعية المحددة المالية اللي انتو ما عندكم. انا ما نجمش نحكم على قديش بالضبط، شوفوا معهم وان شاء الله يصير خير. شكرا ليك. شكرا ليك سي طيب، مرحبا بكل تليفوناتكم. تحبوا توصلوا اصواتكم، مكلمة اخرى معنا في توقيت الساعتين و15 دقيقة. نقولوا عسلامة، مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
4: بربي مواطن من منزل بوزيين، عديد المرات نشكو على الطريق متاع مدرسة الابتدائية بالملوسي.
1: الملوسي وصلنا
4: التجهيز ولا جانا حتى حد بظلق، يا رب يشوف لنا حل.
1: هو شوف سيد الكريم، نحن وصلنا صوت، ولكن مبرمج انه باش يتم التدخل على مستوى الطريق هذه، خاصة الطريق اللي رابطه مع المدرسة، ولكن الأشغال وقتش وكيفاش ما المهم، هو مبرمج انه في دراسة خلال العام هذا او نهاية العام هذا باش يتم التدخل فيه.
4: رأيك راهب مشت معلمين يقروا عليه تلامذة رام زوز كيلومتر بربي حتى التصليح ما جوش يصلحوه طول معناها سكت وزارة التجهيز متاع منزل بوزيان سكت الطول.
1: نحن وصلنا صوت إن شاء الله يتم التدخل والتفاعل مع الوضعية هذه مع الرابطة مع المدرسة والملوسي هذا شارع هذا الطريق زوز كيلومتر فقط معناتها يتم التدخل عليه. نحن وصلنا صوت ماذا بي في قادم الأيام تقولوا لي قبل العودة المدرسية تقولوا راهو ربما تم برمجة التدخل أو تهيئة للطريق هذه مدرسة الملوسي. شكرا لك يا سيدي. معنا مكالمة أخرى. مرحبا بكل تليفوناتكم. أنا نحب نسجل كل

0: شكون معانا؟
1: صالح حسني.
0: سي صالح حسني من المتلوي، مرحبا يا سي صالح.
1: توا عندي 15 يوم بعد الرساله بالضبط ما وصلت.
0: سي صالح حسني، الوضعيه الضرر عندك حاصل في المنزل هكا؟
1: لا انا خدمت عند واحد 20 سنه.
0: لا وصلتنا المراسله، وصلتنا يا سي صالح. وصلتنا المراسلة، وإن شاء الله أن إذا تحصلنا على أي رد نجاوبك عن طريق الهاتف المسجل في المراسلة هذه. شكرا لك، إن شاء الله يصير خير. شكرا لك، مكالمة أخرى، مرحبا.
2: أهلا عسلامة.
0: أهلا عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: سالم، سالم مجد العباس.
0: سي سالم من مجد العباس، تفضل يا سي سالم.
2: توا خلى الناس ما نقولوا عمل عفيفة البرامج غيرتنا ياسر. أما هذيك هي الدنيا، هذيك هي الدنيا.
0: أي البرنامج برنامجكم أكيد توا نرجعوا إن شاء الله بعد معناتها الصيف، البرمجة الصيفية عندها برامجها الخاصة، تستنى فيكم برمجة هايلة برشا من البرامج الأخرى. كل مرة نجدوا شوية ونعملوا شوية برامج معناتها مختلفة فيها الأذواق الكل، برمجة صيفية خفيفة هكا فيها أكثر موسيقى، وإن شاء الله نرجعوا في صوت المواطن أكيد باش تكون فما عودة.
2: أختي نحب دول الجمعيات الطب وحب شيء الله غالب أن الجمعيات إن شاء الله جمعية، أي جمعية تسمع فينا تسمع في ذات قفصة البيه يذي يدخلوا بجا ربي للبنية، هذا وش نقصد.
0: تتكفل بها، ما عادش ما أنت تحب تشوف جمعية خيرية تتكفل بالبنية هذي. أي
2: سوى في صفاق، سوى في كيب، سوى في قفصة، سوى في المهمة، أي وين يوصل صوت قفصة.
0: إن شاء الله يا سي سالم، إن شاء الله نسمع الخير، إن شاء الله يتم التفاعل معاكم مع وضعية البنية هذه.
2: يرحم والديك بعد ذلك باللي تسلم على سي العزيلي وما نعرفوش وسلم عليه يرحم والديه وسي عفيف ويرحم بوي.
0: شكرا لك، شكرا لك سي سالم بسلامة. مرحبا زادة بالمكلمة هذه، مرحبا، شكون معانا؟
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بكم، مرحبا بلاد قفصة.
0: شكرا لك، شكون معانا؟
3: صح، مرحبا على التليفون.
0: أيوة.
3: السمالي بالحبيب.
0: سي الحبيب، مرحبا سي الحبيب.
3: أيوة. وبيك يعطيك الصحة، ربي يسترك، ربي يحفظك إن شاء الله وربي يهنيك.
0: أيوة، الطلب بالمرة ذي شنو سي الحبيب؟
3: الطلب المرة ذي على قسم تاع طريق أولاد سليمان الفتح 4 كيلومتر.
0: أي.
3: رسموها سيدي بكيت نظرك في الرشب وفيكي وعملوا دوها الأحمر منه ومنه ومنه 4 كيلومتر.
0: اي
3: يا سيدي عندي 5 سنين مجونيش طوه، نحن كنمشي سيدي بوزيد نجيب نمشي 8 كيلومتر على تقلع فيه ونرجع 7 كيلومتر للفتح.
0: اي
3: وتعدوا سيدي بوزيد طوه القصة دي سمحة 4 كيلومتر سمحة، والله يبقى قد يرقدوا هنا مجونيش او الصيف
0: ال- ال- ال- ال- القصة هذه بين بير الحفي والفتح قلت لي.
3: لا القصة بين اولاد سليمان والفتح،
0: اولاد سليمان والفتح القصة.
3: وتعدوا سيدي بوزيد
0: وتجيب طريق سيدي بوزيد.
3: ايوه يعطيك الصحة.
0: باه نوصلوا الصوت لإدارة التجهيز والإدارات المعنية نشوفوا ومعناته شنو مبرمج في على مستوى الطريق هذه، إن شاء الله يصير خير. نمشي مكالمة أخرى، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا.
4: ألو.
0: مرحبا، شكون معانا؟ نسمعوا فيك.
4: ألو بنتي، معك إبراهيم العاكر من الرقوب الكسرقة.
0: سي إبراهيم عاكر ميم القصر قفصة، مرحبا يا سي إبراهيم.
4: ربي مشكلتك نتاع النقل من قفصة للتفاقس ما فماش أنا وسائل نقل، معنا الحق احنا متقاعدين بس نمشوا من المزيلة من البطار من قفصة من البطار من سنت للتفاقس يقول لك الكار ما فماش، ما فماش كيران،
0: ما فماش كيران قفصة صفاقس.
4: يقول لك يقول لك كان صفاق كان سبعة لما يمشي في السبعة من رسولت للتفاقس نوصل لك الوقت صيف ما عدوش يعدوني.
0: معناتها اللي فهمته منك تحب تطلب برمجة رحلة تخرج من قفصة باتجاه صفاقس تكون بكري شوي.
4: ايه 5 نتاع الصباح، ولا يقول لك لا مثلا زي كان من ذي استعد طول ما تدخلش المحطة وقول لك برا اللوازع ديما نمشوا للوازع داخلنا متقاعد نمشي نركب

0: الوزارة ربي معقولة لها.
1: واضح. نوصل لك الصوت إبراهيم. برمجة رحلة رحلة فجرا
0: من المحطة نتاع الصباح، من قفصة للساقط في 5 نتاع الصباح ولا 4:30، نوصل للساقط ونعدي ونجم نروح بعد.
1: واضح واضح سي إبراهيم. نوصل لك الصوت الإدارة الشركة الشركة الجهوية للقوافل، نحاول نستفسروا على وضعية الرحلات باتجاه صفاقس. فما برشا نداءات الحقيقة، نلموا ونحاولوا نجمعوهم الكل في
0: بنت الموضوع هذا وصل عليه ثبت لي ما تقولش نقول
1: لك لا لا لا لا، نحن نسألوا ونوصل لك صوتك ما دام طلبتنا كان فما إشكالية. شكرا ليك، مكالمة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
1: عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
2: مرحبا، يعيشك. سعيدة من القصرين.
1: سعيدة من القصرين. القصرين المدينة.
2: أي نعم.
1: به شنو يا سعيدة النداء؟
2: النداء فما جمعية اسمها جمعية،
1: من غير ما نسموا الجمعيات، أما ميساج الجمعية شنو الإشكال معاه ولا شنو المشكل؟
2: الجمعية هذه هي معناها تقوم دور تكوين والوسيط بين المؤسسة وبين المكون.
1: ايه؟
2: حبيت نتصل بها الجمعية هذه، ما عرفتش اسم الجمعية هذه، فتقوم تكوين وتقوم دور وسيط بين المؤسسة وبين المكون. حبيت معناها نتصل بها
1: جمعية تقوم بتقديم تكوين لشكون التكوين، شكون معناتها شكون يقصدها الجمعية هذه؟ خارجي تعليم عالي وإلا تحكي على أي شخص يتلقى تكوين؟
2: أي شخص من فئات كله من المستويات الكل، معناها هي تقوم دور التكوين هذا وتقوم ما بين تكوين في المؤسسة.
1: موجودة في القصرين معناتها؟
2: موجودة في القصرين في 4 ولايات، في القصرين في سيدي بوزيد والقيروان، مهم فيها برشا ولايات. اي الجمعية هذه اسمها جمعية أليف، معناها عطوها على في برنامج إذاعي. اي تصل ما خيش نوم وحتى تصل في اللحظة.
1: به انا تنفيدك معناتها مبدئيا ربما تدخل تلوج على المؤسسه هذه على الانترنت، وفي فما مواقع معينه فيها معناتها عناوين هالجمعيات، خاصه فما قائمه بتاع جمعيات اذا موجوده تنجم حتى تتواصل مع مكاتب التشغيل موجودة في القصرين وتفيد وتتسائل معناتها على اسم الجمعية هذه يفيدوك، لأنه إذا جمعية قانونية وموجودة في منتسبة معناتها في القصرين سهل برشا باش توصلها والأدرس نتاعها والعنوان. شوف مع مكتب الشغل، وأنا من جهتي إن شاء الله إن نفيدك بالمعلومة يا سعيدة. مكالمة أخرى. مرحبا.
3: تمام. ألو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
3: محمد من معرفة.
1: مرحبا يا سي محمد، مرحبا بي.
3: عايش الله يخليك. عندي زوج مواضيع. الموضوع الأول هو يخص
1: المخابز ولا لا؟
3: ولد كيفاش؟
1: قلت لك الموضوع الأول اللي يخص المخابز، لأنه نقطة المخابز اللي أنت طلبتها وصلنا صوت.
3: يعني صح، موضوع آخر هذا المخابز هذيك مع رئيس كنت وصل ألف صوت يعني صراحة، إلا في حل واحد أني تدور على المخابز بالمخبز يعني يعني ما تقدمش كيما الفو سكر هذا حل.
1: إن شاء الله يصير خير يعني معناتها إن شاء الله يتم معناتها تفادي هالإشكال هذا في توقيت عمل المخابز ومدى توفر الخبز صباح العشية. على كل نمشوا للنقاط نتاع اليوم والإشكاليات نتاع اليوم سي محمد.
3: يخص أول حاجة حي أولاد عيساوي، يعني حي كبير برشا يعني
1: حي أولاد عيساوي،
3: يعني بصفة عامة أولاد عيساوي بصفة عامة، خاصة الحي نتاع مدرسة فرحات حشاد.
1: باه شنو الإشكال؟
3: هو موجود ذاكرين تعبيد طريق هذاك، باه لكن هذا مذكور ما نعرفش قديش ليه باش يعبدوه يلقوه كذا كذا، لكن الصحيح ما تمش. أنا تصب الأمطار أختي حتى يمكن ساعات حتى على رجليك ما تمشيش حتى تعدل. أنا سبحان الله خطر تراب مش وعرفت كان معبد قبل لكن ما عادش
1: بيه؟
3: ما عادش بيه. نحب نعرف السلطات هذه خاصة مع رئيس. أنا نحكيك بصفة خاصة مع رئيس الساعة خاصة في ولاية قفصة معتمدين مع رئيس راهي بصفة خاصة.
1: المطلوب معناتها تعبيد الطريقة هذه الموجودة في حي أولاد عيساوي تحديدا مدرسة فرحة حشيد. خليني سجل النقطة هذه.
3: الحي كبير يبدأ هذيك معناها الحي هو يبدأ من طريق الحشانة وانت ماشي معناها حتى الأولاد عيساوي هذا وقت.
1: أنا نوصل لك الصوت بخصوص النقطة هذه والنقطة الثانية.
3: نقطة ثانية ثم حبيت اقتراح يعني لوزارة التربية.
1: إيه.
3: في مخصص مناظرة البكالوريا.
1: إيه.
3: يعني هي تكون محاسبة يعني الناس اللي تنقل مثلا.
1: إيه.
3: يحاسبوا التلميذ. لا. أنا نقترح حاليا إنك ما تحاسبش التلميذ. حاسب الولي. طبق القانون على الولي خطر الولي هو الرأس المدبر.
1: لهنا اقتراح من الاقتراحات ولكن لهنا نتصور ما هل اقتراح هذا ما من ما هوش واقعي معناتها نتصور هيك.
3: صدقني اخت فاتن وكان يطبق القانون هذا ما عاد تلقى حتى واحد ينقص.
1: صعيب شوي.
3: 80% انه الولي عنده دور.
1: تلميذ البكالوريا إنسان واعي وصل وناضج وموصل بشي معناتها في المرحلة هذه كان هو فاهم شنو قاعد يعمل بالضبط. على كل واضح مقترح من المقترحات عدى معنا في صوت المواطن. شكرا ليك على المشاركة معنا. أنا يوصل بي الوقت لساعتين و29 دقيقة فاصل صغير نرجع بعد ونستقبل مكالماتكم الهاتفية.

0: خدمات إذاعية.
1: تحية متجدة لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعوا فينا. باش نمشي معاكم لمدينة قفصة. اليوم انطلقت بإشراف وزير التجارة سي سمير عبيد، انطلقت فعاليات المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البيئية بين ولاية قفصة وتبسة، وتتواصل هالفعاليات هذه على مدى يومين، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. المنتدى هذا يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون الممضاة بين تونس والجزائر خلال جانفي 2024، تم تدعيمها باجتماع متابعة كان في تبرقة عام ناول 2025، وتأكيدا على تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال أعمال من الجانبين لبحث فرص الشراكة أكثر في خلال التظاهرة هذه. إن شاء الله مزيد من معناتها الجودة الخدمات زادة لهنا تكون حاضرة، في أنه الجانب التجاري يرى مجال أوسع في التبادل التجاري بين الولايات، خاصة الحوض المنجمي من خلال المواد المنجمية والمواد التحويلية والفلاحية، وأيضا ولاية تبسة في الجزائر. أيضا نمشي معاكم زادة للبلاغات، الجانب البلاغات، ونتحدث على حماية غاباتنا من الحرائق. لهنا ثم بلاغ صادر عن الحماية المدنية فيها خطوات لازم نتبعها الناس الكل باش نتفادوا الحرائق، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اللي تزيد من خطر اندلاع الحرائق، وهذه مسؤوليتنا الناس الكل. أولا عدم القيام بإشعال النار لأي غرض، خاصة قرب الغابات، قرب المناطق الفلاحية، أيضا إبعاد المواد سريعة الاشتعال من محيط الغابات، كذلك جمع النفايات في أكياس ووضعها في صناديق القمامة خاصة الزجاجية، منها عدم رمي أعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطريق أو عند التنزه في الغابات أو في محيط المناطق الغابية، وضع مدفأة يدوية في السيارة لاستعمالها في الحالات الطارئة، دعوة أصحاب الأراضي المجاورة للغابات إلى تجنب حرق الأعشاب اليابسة، أيضا تنظيف الأراضي مهما معناتها هكا كنحاولوا ديما بعد مصادر الخطر ومصادر الحرائق المحاذية للغابات، كذلك الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر خلال فترات جني العسل، أيضا مراقبة الأطفال وعدم ترك وسائل الإشعال تحت تصرفهم كيف الولعات أو أعواد الثقاب، وعلى كل حماية المدنية تقول لك في عند التفطن لنشوب حريق اتصل فورا بالحماية المدنية على 198. إن شاء الله رب يحفظ الجميع. مكلمة حاضرة معنا، صوت المواطن، مرحبا أهلا وسهلا. كنت تسمح تسمعنا من الهاتف؟ مرحبا، شكون معنا؟ أهلا وسهلا، مرحبا، نسمعوك من الهاتف خويا باش الصوت ما يكونش فيه رجع صدى. مرحبا بيك، شكون معنا؟
2: هناك عمر العجال من دوس.
1: مرحبا يا سي عمر، مرحبا.
2: لا يشك يا رحمة لديك، بارك الله فيك.
1: تفضل.
2: بالنسبة لنا عندي عطيني سكن شعبي، وكلماتك عليه المدام النهارين من عهد التريكة من 2012، فهمتي؟ وبنوا الجيراني بنوا لهم وما كملوا لهمش، وبالنسبة لنا ما وصلونوش تماما، عطيني في الورقة باش نمضي عليها اني عندي 30 مليون، فهمتي؟ لاريت 30 مليون وزوبوا الدنيا ومشت بما فيها، فهمتي؟ وكلماتك عليها المدام النهارين قلت لها انا تشوف نكلموك. الو
1: نسمع فيك سيدي نسمع فيك. أنا ما نعرفش بالضبط الوضعية اللي أنت تتحدث عليها وشكون المدام اللي طلبتنا، ولكن
2: طلبات كثيرية من دوز من كل وقت النهارين ما حكاية أسبوع التالي ما
1: أنا ما شوف سيدي أنا ما عنديش المعطيات. أنا قلت لها ديما في الوضعيات هذه ديما نقولكم تبعثونا مراسلة فيها معطياتكم فيها عدد تسجيل ملف فيها وقت تصب المطلب معطيات، لأنه حدي صراحة تاني هو شوف هو صراحة نستنوا مع بعضنا. هو تبعثنا مرحبا بيك، ولكن هو برنامج صوت المواطن تقريبا غدوة يكون نهاية الشبكة هذه مع صوت المواطن. نرجع إن شاء الله في شهر سبتمبر نحاولوا نتواصلوا معاك ونحاولوا حتى خارج البرنامج تبعثنا مرسلة مرحبا لصوت المواطن ونفيدوك بالمعلومة حسب الرقم الهاتف اللي باش ترفقوا في المطلب. شكرا ليك سي عمر، شكرا ليك، مرحبا بيكم وين ما كنتوا. ناخذ مكالمة أخرى، مرحبا.
3: ألو عسلام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
3: عايشة سعيدة تقطع لي التليفون الجسري.
1: مدام سعيدة أهلا وسهلا، تفضل يا سعيد.
3: عايشة حبيت نثبتك على الجمعية اللي جت معناها هما يقوموا بدور الوسيط ما بين المكون ما بين المؤسسة اللي بتكون فيها وما جمعية اسمها أليف.
1: نحن أنا أفدتك يا سعيدة بالمعلومة مبدئيا، إذا أنت تحب باش تتواصل معها الجمعية من الجمعيات هذه القانونية المنتصبة في تونس في أي ولاية نجم تتواصل مع مكاتب التشغيل يعطوك كل التفاصيل، تلقى العنوان وتلقى أرقام الهاتف وتلقى شكون مشرفين عليها في مكاتب التشغيل في القصرين في أي ولاية موجودة في سيدي بوزيد في أنت قلتي في القروين، معناتها سهل باش نوصلوا للعنوان الخاص بالجمعيات هذه.
3: أنا اتصلت
1: مكتب التشغيل يفيدك بالجمعية وين موجودة وكيفاش تخدم، وخاصة إذا فما تكوين ما تقدم في تكوين للشباب ولا لخارجي التعليم العالي وإلا الفئات هذه أكيد تلقى معلومة موجودة حول عناوينهم وكل التفاصيل. شكرا لك يا سعيدة. مكلمة أخرى حضرة معنا، مرحبا أهلا وسهلا مرحبا، شكون معانا؟
4: يا سلام، اهلا
1: وسهلا مرحبا.
4: واصل ملفوني مزونه
1: سي واصل.
4: بربي دنسلك على موضوع التراث،
1: خليني ناخذ معك الاسم بالضبط. سي واصف
4: محمد بن مبارك. محمد بن مبارك.
1: سي محمد بن مبارك، مرحبا سي محمد. شنو اشكاليه التراث؟
4: التراث هذايا جدي هذايا متوفى الله يرحمه عنده 4 بنويات.
1: اي
4: ولد.
1: اي
4: يا اخي الولد هذايا معناها اغتنم الفرصة معناها ما في جميع ما يكسب ما صوروا من شيء.
1: باهي
4: كان اسمه باسمه هو اصبح باسم الاخر باسم ولده.
1: اي
4: معناها انا قدمت اعتراض محال في موضوع امي الولد.
1: اي
4: انتم مازال ما نعرف شيء وخالي هذايا ونسيبي ثاني واحد ولده علي بن صالح الاسود
1: من غير ما نسمو رجاء اسماء. تفضل. شنو الاشكال بالضبط؟ شنو الاشكال؟
4: الاشكال عندي الحق في الارث مثلا كان زوجتي معناها باباها متوفي.
1: اي
4: معناها كما بالتوكيل يقولوا لي ولا معناها ناخذ لها حق ما ادري.
1: شوف سيدي تحب إذا الإشكالية هذه تشوفها معناتها إشكالية، أنا لهنا من الجانب القانوني نسألوا لكم ما نجمش نفيدك بالمعلومة وأنا ما عنديش حيثية القصة، نفيدوك بمختص في القانون بعد ما تبعث لنا مراسلة فيها تفاصيل الإشكالية هذه ونجموا نتواصلوا معك معناتها نعاونوك إذا ما فما إشكالية، ولكن نعرفش في النوع طبيعة لهنا كيفاش نجم نفيدك معناتها إلا كيما نطلع نطلع على تفاصيل هل الإشكالية. أنا ما عنديش حتى تفاصيل، أنا تقول لي راو أنا أمي عندها الحق في الأرث وأنا شنو تحبني معناتها لهنا. أنا وصلت لي تبعثنا تنجم تبعثنا مراسلة باسم البرنامج ونطلع على تفاصيل معناتها الإشكالية هذه ونفيدوك شنو تنجم تعمل.
4: معكم.
1: شكرا لك، شكرا لك على المشاركة. مكالمة أخرى معنا، مرحبا.
5: هذا
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
5: معك طيب من العرايس.
1: سيد طيب من أم العرايس، مرحبا يا سيد طيب.
5: وبيك الله يبارك فيك.
1: تفضل سيد.
5: نشكرك على البرنامج، والله فيه برشة فوائد العباد و...
1: شكرا لك، إن شاء الله يرجع البرنامج معاكم إن شاء الله بعد الصيف. تفضل.
5: إن شاء الله بربنا، عندي وضعية نحكي لك عليها. معناها المسؤول عليها هو اللي كنا عمل صندوق ال
1: أي
5: لكنا
1: بيه
5: عندنا مرة كبيرة تعمل 65 سنة كيك
1: أي،
5: وعندها جميع الأمراض، عندها السكر وعندها التونسيون وعندها الغدد وبحيث ما عندهاش، وعندها الروماتيزم، مريضة بكلها. لكن مشت لقابل الطبيبة معينة، عطتها ثم مطبوعة عمرها الطبيبة متاع معناها يلزم الكنام يوفق لها قبل ما تشري الدواء.
1: معناتها لازم الصندوق الوطني للتأمين على المرض يوافق لها باش تشري الدواء.
5: يعطيك صح.
1: هاي
5: عملت إجراءات هذوما الكل ودفعاته في معناها هنا في المحل عندنا في المعرايز.
1: اي الفرع.
5: الفرع عندنا هنا.
1: اي
5: مشى القبصة هو ذي، تعرف عام نهار 20 مي معناها تو عنده اكثر من شهر. وش بعد لا وقت الموافقة قالوا له يزبك انت شي تهزو من قبصة ما يبعتوش هنا. ما عرفتش الحكمة شنو الحكمة تو مرة كبيرة هي، ولا الساعة عايشة في البيت حتى المدينة ما تعرف هيش كنت تحط في القفصة تغد مريضة، وانا ليش ما بقول ليش هنا ليش تمشي في القفصة؟ والله يرني لقيت لها تفسيرنا.
1: انتوما كي صبيتوا المطلب صبيتوا في إدارة أم العرايس؟
5: ايه هنا في المكتب المحلي متاع أم العرايس.
1: ربما انا مبدئيا ربما يكون نوعي ما انت الوثيقة هذه او الموافقة هذه يزمها تتسلمها شخصيا، ونوعية المرض وإلا نوعية الوثيقة هذه تتعطى على المستوى معناتها الجهوي من الإدارة الجهوية في حد ذاتها.
5: إيه وشني الفائدة منها؟ أنا حبيت نعرف توا إذا كان ثم فائدة تمشي هي القفصة، هي ساعة ما مشتش هي بعث لأن هي عاجزة بيش تمشي. ولا كان أنا حبيت نعرف الحكمة علاش يهزها من القفصة، علاش تنزلش من هنا من العرايس.
1: أنا هني قلت لك ربما طبيعة الوثيقة هذيك تستوجب أن تأخذها على المستوى من الإدارة لهنا في قفصة، ولكن أنا نحاول نتواصل مع إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في قفصة ونفيدك بالمعلومة. أكيد فما علاش، ما نصورش ما فماش علاش، أو أنتم تتواصلوا مع إدارة الفرع فرع الإدارة في أم العرايس الكنام وتشوفوا معهم علاش الوثيقة هذه بالذات يتم تسلم.
5: ما عنديش حتى إجابة برا القفص.
1: واضح.
5: ما شفت ما جيتش حتى مصلحة للإدارة ولا الكنام إنها عزوز كبيرة ومريضة وتمشي القفص تنزل من قفصة.
1: أي.
5: والله لقيت لها تفسير.
1: واضح.
5: صير وتعب. المهم لا نتمنى لو واحد من المسؤولين بتاع الكنام يسمع فينا ويسهل يسهل الوضعية مش حتى بالنسبة للمرضى.
1: أي معناتها على العموم.
5: أي.
1: به مادام فما فرع تقول انت على المستوى المحلي في أم العرايس علاش يتم ينجموا يبعثوها في مراسلة مضمونة الوصول للفرع في أم العرايس باش نجم تتسلمها على عين المكان
5: بيناتهم هما راهو بين الفرع هنا والمقر الرسمي تاع قفصة الجهوي اللي وراك عارف يوصلوا من هنا، لكن هذه وضعية ما فهمتش علاش
1: نستفسر ونحن على الوضعية وإن شاء الله يصير خير معناتها فما إجابة. ربما هاني قلت لك طبيعة الوثيقة هذه تستوجب أن يتم تسلمها معناتها في قفصة. على كل نمشي مكلمة أخرى، مرحبا.
6: هلو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟ أهلا وسهلا، مرحبا.
6: حمد الطيب.
1: سي حمد.
6: أي.
1: من وين سي حمد؟
6: مجلسين.
1: من الجرسين قبلي.
6: اي
1: هاي مرحبا سي حمد، اهلا وسهلا، شنو النداء؟
6: كلمتك مده على كرسي متحرك، مش حل ولا شيء.
1: إلى حد الآن ما الحقيقة ما جينا حد معناتها على النداء هذا. نعود نجد النداء سي حمد، المجال مفتوح ليك، تبحث على كرسي متحرك، شكون يعاونك على كرسي متحرك في الجرسين؟
6: شلون الشرعية
1: تجبيهم
6: تعقل؟ أي فرت بيهم ولا
1: سي حمد مش نسمع فيك، راهو الصوت هكا غط شوية. كنت شنو عاود لي سؤال؟
6: قلتك الشؤون الاجتماعية تاع قبلي.
1: أنت ما طلبتش أنا نتواصلوا مع الشؤون الاجتماعية في قبلي، أنت طلبت من فاعلين الخير، قلت لي عندهم كرسي متحرك يعاونوني به.
6: قاتل
1: نعم،
6: أنا من 24 خذت مصب قداهم وعد على السبيب وبنحلي كرسي تقول استنى فيه، بقول لي ما زلنا.
1: كي تقول لي شوف سي حمد، كي تقول لي سي حمد شنو القب سي حمد؟
6: حمد الطيبي، حمد بن عيد الطيبي.
1: الطيبي
6: الطيبي،
1: والله سي حمد ما سمعتش القب بالضبط.
6: طيب بالعيد
1: بالعيد الطيبي
6: الطيبي
1: حفيظي.
6: واو
1: به
6: الطويبي.
1: به
6: ايوه
1: الطويبي به باسمك. نحن تو نتواصلوا لهناك، انت قلت لي مع تنشوفوا خدمات النهوض الاجتماعي في قبلي ونحن انت راك توجهت مرتين للنداء هذا الفاعلين الخير. نشوفوا فاعلين الخير اللي عندهم كرسي نجم يفيدوك به، كرسي متحرك في الجرسين قبلي. الناس اللي تسمع فينا مستمعينا في قبلي اللي يحب يتعاون مع وضعية سي حمد نجم يتواصل معنا إذاعة قفصة ونوصلوا له الكرسي المتحرك إذا فما شكون يحب معناتها يربح أجر في معناتها يعاون سي حمد. شكرا ليك سي حمد، صوتك وصل. باش نمشي معاكم فاصل قصير، نرجع بعده نستقبل مكالمتكم الهاتفية.
7: Thank you.

0: في خدمتكم.
1: يوصل بنا الوقت لساعتين واربع وخمسين دقيقة، نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. باش نختم بالبلاغ من المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي اليوم الاربعاء 24 جوان 2026. يتميز الوضع الجوي تقريبا بظهور خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، باش تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف القصرين وقفصة، وباش تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. إن شاء الله مطرت خير على بلادنا، وإن شاء الله تكونوا الناس الكل في صحة جيدة. أنا هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن، موعدي معكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من ساعتين لثلاثة. هذه فد هنشيري تحييكم وين ما كنتوا، تحية لكل الفريق العمل معي، شكري في زميلنا شوقي في تأمين مكالمات المستمعين، كوكب إبراهيم معنا في الكونسولات، تحية للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: في الحوار الاقتصادي المخطط التنموي 2026-2030، ما هي أبرز الرهانات الاقتصادية والاجتماعية؟ تابعونا اليوم من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 3.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت اليوم الأربعاء بمدينة قفصة فعالية المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات. وأفاد المدير الجهوي للتنمية عادل الطاهر أن هذا المنتدى يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون الممضاة بين تونس والجزائر خلال جانفي 2024، والتي تم تدعيمها باجتماع متابعة بطبرقة سنة 2025. كما أشار أيضا المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر أن ولاية قفصة معنية بعدد من المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاع مواد البناء، من بين أحداث مصانع للجبس والآجر، إلى جانب عرض حوالي 7 مشاريع من بينها منطقة لوجستية مع تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال أعمال من الجانبين لبحث فرص الشركة. أعلنت المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة كبار سن بتوزر ضمن بلاغ أصدرته عن فتح باب الترشح لتمويل مشاريع صغرى في إطار برنامج التمكين الاقتصادي الاقتصادي الأسرية ذات الوضعيات الخاصة. دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حاملي مشاريع الطاقات المتجددة للمشاركة في ندوة عبر الإنترنت ستخصص لتقديم المنصة الوطنية لتسيير ملفات الطاقات المتجددة الخاصة بنظام التراخيص، وذلك يوم الثلاثاء القادم 30 جوان الجارية. وأوردت الوزارة في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف أساسا للتعريف بخصائص المنصة الرقمية وطرق إيداع الملفات ومتابعة الطلبات عن بعد في إطار دعم جهود الدولة الرامية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز رقمنة الخدمات العمومية، بما يساهم في دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. في أخبار العالم، أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان سقوط شهيدين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفرومان جنوب لبنان. وجاء ذلك في وقت تتواصل فيه الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، وسط مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والتمهيد لانسحاب القوات الإسرائيلية. نهاية هذا الموجز، ونفسح الآن المجال لإناس حمادي في برنامج دندنة.
4: أهلا وسهلا، شكرا لك فاطمة تليجاني، قدمتي موجز أخبار 3. نتقابل إن شاء الله مع زملائنا من قسم الأخبار في الأربعة.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: استقبل يومك،
8: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
7: ديماري وبنية زينة،
8: معكم تضوى المراية،
7: تبعني تربح،
8: معايا سافر مع الموسيقى.
7: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
8: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
9: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
8: النغمة اللي ترد الروح.
7: مبروك، اللي فرحك يفرحني،
8: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
7: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
8: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
9: معكم تضوى المراية.

Dendana. دندنة عسمتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بأحلى وأغلى مستمعين في الدنيا. ياش نحويلكم، إن شاء الله تكونوا بصحة بخير الناس الكل. لكل ما التقت موجة إذاعة قفص جيلة، حقيقة الدنيا سخونة، لكن حاولوا بأحلى الإيقاعات وأرق العبارات والكلمات هكا باش نبردوا عليكم شوية من وطأة حرارة الطقس في برنامج دندنة. برشا موسيقى، برشا إيقاعات تتلون تختلف بين الجديد وبين القديم، بين نوستالجيك وبين الأغاني العالمية وبين الإعادات. عندكم ما تسمعوا البلاي ليست باش نبدوها اليوم. قبل ما نبدو البلاي ليست مع جديد الفنان وائل الكفوري، حبيت نسلم عليكم ويسلم عليكم الأزهر حمد في برنامج دندنة، رفقكم إناس حمد الرويسي. يلا نبدو بوائل الكفوري، زوز أغنيات ما بين ماي وجوان، ما شاء الله عدد ونسبة كبيرة برشا من المشاهدات على مختلف المنصات، منصات التيك توك، اليوتيوب، الكل والمحطات الإذاعية والتلفزية، نسب مشاهدة عالية يرجع بينا للأغاني اللي حفظناها والأغاني اللي حبيناها للفنان وائل الكفوري. سرق لي عمري، شو مشتاق لي، جديد وائل الكفوري.

دندنه دندنه ان شاء الله راكم دندنتوا مع وائل كفوري. شو مشتاق لي وسرق لي عمري توا باش اذا كان ما دندنتوش مع وائل كفوري توا باش دندنوا مع صابر رباعي. اسبوعين من اللي خرج اغنيه هي خواطر فرنسيه تونسيه بامتياز، كتب ولحنها تحت الياسمين والتوزيع الموسيقي لحمدي المهيري. تحت الياسمين جديد الفنان صابر رباعي.

دندنة. كنا نسمع في سبع ربع يوصل بين 3:16 دقيقة على موجة إذاعة قفصة في فقرة الإعادات. اليوم باش نسمع زوز أغنيات للعندليب الأسمر، الأولى باش نسمعها بصوت مروان وجنات، والثانية باش نسمعها بصوت الفنانة أمال ماهر على قد الشو اللي غناها عبد الحليم حافظ عام 1955، كتبها محمد علي أحمد ولحنها كمال الطويل. ونسمع مقطع من موعود، الأغنية اللي ألفها محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ عام 1971 على قد الشو، ومقطع من موعود.

أمال ماهر تبقى ديما من أحلى الأصوات اللي غنت الأغاني الترابية وأدتها بطريقتها بطبيعة. موسينا ديما في فقرة الإعادات في برنامج دندنة نحن والأمر جيران اللي غنتها فيروز عام 1995، كتبها الأخوي الرحباني ولحنوها زادة. نخليكم باش تسمعوها توا في دندنة بصوت نهلا.

دندنة. إذي نهلا نحن والأمر جيران ولافيان غوز توا باش نمشوا الموسيقى العالم باش نمشوا لتركيا تحديدا. فمنذ عهد السلاجقة وحتى يومنا هذا تطورت الموسيقى التركية في ميادين مختلفة. الموسيقى الكلاسيكية اللي تطورت على يد النخبة المثقفة في المدن كما الموسيقى الشعبية التركية اللي رافقت الإنسان إنسان الأناضول على مدى قرون طويلة تطورت على يدي باش تكون ملازمة ليه في سرائه ذر رأها الموسيقى الدينية زادة تركية الموسيقى الحماسية العثمانية المعروفة بفرقة مهتر والموسيقى الغربية ذات الطبقات الصوتية المتعددة اللي ولت مألوفة في تركيا بعد قيام الجمهورية فضلا عن أصناف أخرى اللي شاعت مؤخرا كيما البوب والروك والجاز. نخليكم تستمتعوا بأحلى الإيقاعات التركية في دندنة توقيتنا 3:35.

هذه الإيقاعات والموسيقى التركية في دندنة 3-4 غربة على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم من جديد. توا باش ندندنوا ونرجعوا لفترة التسعينات مع زوز أغنيات مزيانة. واحدة كتبها إيلي بيتار ولحنها جورج مارديري سويان للفنانة ديانا حديد تحديدا عام 98 من ألبوم أماني. يلوموني الأغنية اللي باش تسمعوها تغنيها ديانا حديد. وأغنية تونسية كتبها الروحة ولحنها غازي العيادي. حبيت زماني هذه في النوستالجي لبرنامج دندنة بالنسبة لليوم.

سمعنا جنى حداد وسمعنا غازي العيادي. باش نخليكم على امل لقاء بكم غدوه ان شاء الله في حصه الختاميه في دندنه قبل الشبكه الصيفيه. غدوه نتقابل معكم في مساء الأونس, لكن توا باش نخليكم مع مقطع من مستنياك العزيزه جلال يغنيها وديع مراد معاها من كلمات عبد الوهاب محمد الحان بلي حمدي.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي موجود في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وين باش يلعب مباراته غدوة ضد المنتخب الهولندي انطلاقا من الصليب توقيت تونس. يعني دخلنا في نهار جديد من نهار الجمعة، مقابلة في الجولة الثالثة والأخيرة من التور الأول لكأس العالم 2026. منتخبنا يكمل اليوم تحضيراته المباراة غدوة. نذكروا المقابلة هذه انطلاقا من نصري كما ذكرنا في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول. منتخبنا باش يعمل اليوم حصة تدريبية أخيرة في نفس توقيت المباراة في كينساس سيتي. بعد شوية رفيرونار باش يعقد ندوة صحفية للحديث عن مواجهة هولندا، باش يكون مرفوق بأحد اللاعبين. حسب آخر الأخبار ما فماش تغييرات كبيرة مقارنة بالماتش متاع اليابان، لا على مستوى اللاعبين ولا على رسمة لا تكتيكي. نحكو على تغيير ولا اثنين إذا صحوا، بن حميدة باش يكون مكان ديلان برون، وإسماعيل الغربي مكان لياس سعد أو سيباستيان تونكتي. مازال ما فهم شيء واضح إلى حد الآن. بعد باش نسمعوا إرفيرونار ونسمعوا اللاعب اللي باش يكون معاه، شنو الموقف متاعهم بعد الهزيمة ضد المنتخب الياباني، كيفاش باش يكون منتخبنا، شنو هي النقاط اللي لعب عليها إرفيرونار من بعد الفضيحة اللي تعرض لها منتخبنا الوطني التونسي، هل يتحدث عن وضعية اللي وجد فيها المنتخب الوطني التونسي، ما زلنا ما نعرفوش. أكيد ندوة صحفية من بعد إن شاء الله باش نعرفوا من خلالها شنو حكى المدرب الوطني إرفيرونار اللي باش يكون له المباراة الأخيرة مع المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الهولندي. وكما أشرنا سابقا في المجازين مباشرة بعد تعيين إرفيرونار وبعد البلاغ الفضيحة اللي يصدر عن الجامعة التونسية لكرة القدم حول التعاون بعيد المدى مع المدرب الفرنسي وليس التعاقد، كنا تحدثنا وقلنا أنه هذا يعني ليس تعاقد، وإنما المدرب باش يكون مع منتخبنا الوطني التونسي في زوز مقابلات فقط في هذا الكأس العالمي. برنامج اليوم في مباراة كأس العالم انطلاقا من 8 بتوقيت تونس، زوز مقابلات كندا سويسرا. نحكو على الجولة الثالثة من الدور الأول، البداية متاع المقابلات اليوم بالنسبة للجورنية الثالثة. وفي 8 كذلك قطر مع البوسنة والهرسك، انطلاقا من 11 متاع الليل برازيل اسكتلندا، وايتي مع المغرب في صراع بين البرازيل والمنتخب المغربي من أجل تصدر المجموعة متاعهم. نرجع للجهة، تعلم الهيئة المستقلة للانتخابات عن جمعية المستقبل الذي بقصرين عموم الأحباب بأنه لم يرد على مقر الهيئة المستقلة أي طلب ترشح للهيئة المديرة لجمعية مستقبل قصرين للمواسم 2026-2027 2027-2028 و2028-2029 بالمقر أو عبر البريد المضمون أو مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو البريد السريع بعد انتهاء كافة الأجال. وعليه فإنه تاريخ يوم سبت 27 جوان سيكون موعد لإنعقاد الجلسة العامة العادية اللي سيقع خلال عرض التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي المنقضي وفق جدول أعمال التالي. تداول تقرير مراقبي الحسابات الموسم 25-26 النقاش والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي هذا، وسيتم نشر بلاغ مجريات وترتيب الجلسة العامة كما أذكرنا في وقت لاحق. هكذا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي، هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.
0: الكاتبة والمؤرخة والحرفية حليمة عبد الله راشد الصايغ.
2: كتاب نيكلس وكرتانة يكشف العديد من المجالات والتفاصيل عن حرفة الصياغة في شبه الجزيرة العربية.
0: ضيفتنا اليوم في فضاء أرابيسك، تابعونا من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام الساعة الرابعة مساء.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار خلال المنتدى التونسي الجزائري المنتظم بمدينة قفصة. أفاد مدير التعاون مع البلدان العربية والأسيوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس بأنه تم إحداث استراتيجية جديدة صلب الوزارة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر بهدف تنمية وترقية المناطق الحدودية. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن توحيد كافة التدخلات وتضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة في مجال استعمال المياه المستعملة المعالجة وعن الترفيع في مستوى التنسيق الأفقي والعمودي بين كافة هياكل وزارة الفلاحة بالشراكة المتكاملة أساسا مع وزارة البيئة وكذلك وزارة الصحة. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026 وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعة التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية. ينظم المعهد العالي لإثارة الطفولة بقرطاج درمش الملتقى الدولي تحت عنوان التعلم وعلوم الأعصاب نحو سياسة تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسة يومي 26 و27 من شهر جوان الجاري. خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت فرنسا ومناطق واسعة من غرب أوروبا لموجة حر شديدة وصلت خلالها درجات الحرارة إلى أكثر من 44 درجة مئوية في بعض المناطق وترافق ذلك مع اضطرابات في المدارس والنقل والكهرباء. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: لمة الحباب ما تحلكين بيكم العائلة لأصحاب الحباب.
1: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم في الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي اليوم نحكي على المخطط التنموي 2026-2030، نحكي على أهمية هذا المخطط من حيث الجانب الاقتصادي والاجتماعي. للتفاعل كالعادة يكونوا حاضرين معنا أعضاء المجالس الجهوية والمحلية للتنمية، نأخذ معهم فكرة على الرؤية كيف تبلور هذا المخطط في إطار الأعداد دائما للخماسية 2026-2030 في علاقة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، على أو المعطيات التي تم من خلالها البناء على هذا المخطط اجتماعيا واقتصاديا. نعم إطلالة في قفصة في القاسرين ثم إلى توزر ضيوفنا بعد قليل تباعا، يكونوا حاضرين معنا في هذا الإطار. تحية كل زملاء شوقي عكرمي في غرفة الهاتف، زميلنا لزهر حمد في الإخراج التقني، هذه تحية رياض الحيدوري، مرحبا بكم، نتواصل بعد قليل في الحوار الاقتصادي.

0: الحوار الاقتصادي.
1: مرحبا بكم من جديد في الحوار الاقتصادي. في الحوار الاقتصادي اليوم نحكي على المخطط التنموي 2026-2030. نحن في حواراتنا دائما حديثنا حول المجال الاقتصادي، ولكن اليوم نحكي من جانب اقتصادي اجتماعي. كل المجالس أعدت المخطط وتم إرساله إلى الوزارات المعنية، في جانب منه دائما أغلب المقترحات عندها أبعاد اقتصادية واجتماعية، لأنه اقتصادي يمشي مع اجتماعي وأيضا العكس صحيح. احنا نعمل إطلالة دائما على العمل متاع المجالس المحلية والجهوية، ولكن أيضا ديما نفتح الحوار من أجل أكثر تفاصيل في العمق دائما من خلال الجهات. نعمل إطلال على ولاية قفصة، ثم على القسرين، ثم على توزر. نحكي أكثر على الإقليم الرابع في هذا الإطار. يحضر معنا عضو مجلس الإقليم الرابع السيد المولدي نسيب. سيد المولدي مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سيد المولدي مساء الخير.
2: مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. احنا حوارنا اليوم حول هذا الموضوع، ولكن قبل الأذان سي المولدي باش نفسحوا بعد شوية البجل للأذان، باش نطرحوا الموضوع هذا لأنك أنت عشت رئاسة مجلس الإقليم الرابع. الإقليم الرابع اللي فيه تقريبا الولايات المتشابهة، ويعتبر الإقليم الأكثر حظا من حيث المدخرات وإلا الإمكانيات. قبل الأذان بقليل سي المولدي، هل هذا اليوم يشكل معطى مهم بالنسبة للجانب الاقتصادي والاجتماعي في كلمة قبل الأذان؟ رجاء أنه بعد نرجع نواصل الحوار.
2: بالنسبة للإقليم الرابع هو إقليم متميز من حيث الثروة وتنوع الثروة وتنوع المنتوج.
1: نعم.
2: الصناعي الفلاحي بمناها بجميع المجالات من المنجمي، يعني إقليم متنوع. ولذلك هنا تجي الخاصية متاعه أنه نستطيع أن نحقق تكامل والاقتصادي ما بين هذه الجهات أو الولايات الأربعة اللي تم تسميتهم هما طوز وقفتة. وهنا مخططات التنمية عادة ما تخضع لهذا المجال، حيث أن تتحقق التوازن بين هذه الجهات
1: والتكامل. نعم. به تبقى معنا سي المولدي بعد الأذان، نتواصل بطبيعة في هذا الإطار.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: الحوار الاقتصادي.
3: مرحبا بكم من جديد في الحوار الاقتصادي، تقبل الله صلاة الجميع. نرجع من جديد إلى ضيفنا سيد المولدي نسيب سيمولدي، مرحبا بك من جديد. حوارنا يأخذنا للحديث عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمخطط التنموي. الأبعاد لا تتجلى فقط من حيث وجود اقتصادي وتنموي وأفكار مشاريع، ولكن أيضا أساسا في طريقة البناء والأعداد.
4: أهلا وسهلا، أنا سهلا مجديد. ربما السؤال بتاعك اليوم جاء في خضم الحديث اليومي اللي دائر الآن حاليا في هذه الأيام في بين المجالس وأعضاء المجلس.
3: نعم.
4: خاصة وأن مخطط التنمية 2030 الآن وقع الإمضاء عليه من طرف رئيس الحكومة ومن طرف الوزارة، وأصبح جاهزا وأيضا أرسل أصبح الآن بين أيدي نواب الغرفتين.
3: نعم.
4: يعني للنقاش، وأصبح مشروعا جاهزا بيتمعنى الكلمة أنا بشوق بطبيعة الحال تحويله إلى مجلس الغرفة الأولى والغرفة الثانية لمناقشة هذا المشروع بطبيعة الحال. ولذا نحن ننتظر في المخطط بطبيعة الحال بفارغ الصبر بشوف هنا مدى مطابقة هذا المخطط لما، لأن هذا المخطط مختار هو مدعم من ايضا من الحكومه ومن المجالات من المجالات ومن الوزارات، لان تم اقتراحات ايضا في اطار القطاعات، القطاعات ايضا عندها اقتراحاتها في هذا المجال. واليوم بدا الكثر الحديث من بطبيعه الحال حول هذا المخطط ووجود هذه خاصه المشاريع ذات الصبغه الاقتصاديه والاجتماعيه.
3: نعم.
4: اليوم هي في خضم الحديث بتاعنا، وراو المخطط باش يكون هو اجابه بطبيعه الحال عن هذه المسائل الاقتصاديه والمسائل الاجتماعيه، لانه اسمه هو المخطط. المخطط الجديد هو نعرف ان البلاد انه منذ القديم كانت موجود مخططات.
3: نعم.

0: الشريعة أنه سيقع إجازة، لكن على الأقل هي أصبحت بشكل بازدوني موجود عند الحكومة اللي هي باش تنهل منه باش تهز منه وما عندهاش بطبيعة الحال وما عندهمش الحق باش يأخذوا خارج هذا الإطار خارج المحلي. فضل سيادة الرئيس الجمهورية أكد على أن كل المشاريع يجب أن تنفع من المحلي إلى المحلي في الجهة وفي الأخليني.
1: نعم من خلال
0: احنا عندنا على مستوى اقتصادي ماذا ستحقق هذه المشاريع؟ على مستوى اقتصادي ستحقق بطبيعه الحال تحقيق الثروه على القضاء مثلا على البطاله باش توفر اكثر منكم من الدعم.
1: نعم
0: باش تعمل بنيه تحتيه متميزه اللي هي باش تساهم في تطوير وفي تنميه الجهات، لانه لما يكونش ثمه تنميه بدون بنيه تحتيه باش تكون بالرفع من مستوى التعليم. هذه كلها هي أيضا الصحة وما أدرك الصحة لابد أن يكون الوضع الصحي وضع مناسب معناها يحقق لنا حياة كريمة، لأن ما ثمش صحة ما ثمش حياة ما ثمش معيشة ما ثمش سعادة ما ثمش يعني ما ثمش أمل في الحياة. هذه كلها طبيعة الحال أهداف لا يمكن أن يحققها هذا المخطط.
1: نعم
0: باش يجاوب عليها المخطط إن شاء الله اللي هو الآن سيوقع مناقشته في هذه التين وغرفتين، وإن شاء الله يكون محققا لأمان نحن نطلب من ربي أن يكون محقق لأمان نخبينا ولأمان شعبنا، لأنه نادي منقول راه المخطط اللي خرجناه نحن المجالس المحلية والجهوية والإقليمية راه مخطط يعبر عن تطلعات وعن مطالب الجهات ومطالب المواطنين.
1: نعم بالعودة سي المولدي إلى المجلس أو الإقليم الرابع، مجلس الإقليم الرابع اللي كنت سيادتك رئيسا في فترة الفترة الفارطة تسبق الرئاسة الحالية اللي هي في جهة توزر، لقاء اللي كان يجمع بين مختلف ولايات الإقليم الرابع بالتركيز على أنه هذا الإقليم هو إقليم نموذجي بالأساس فيه تقريبا كل مكونات بناء الاقتصاد واقتصاد يعني نعكس على المستوى الاجتماعي، تحصيل المشاريع اليوم والعمل على الاعداد لهذا المخطط، على شنو بالضبط ركزتوا اكثر في جهات او في مختلف مكونات ولايات الاقليم الرابع؟
0: شكرا. تو نرجع بطبيعه الاقليم الرابع اللي انا عضو فيه وسبق رئاسه الدوره اللي فاتت الاقليم الرابع، ونحن كما تعرف انه بالنسبه للمخطط الاقليمي هو مخطط راهو جديد بالنسبة علينا، يعتبر المخطط الإقليمي اللي خدمناه صحبة في طبيعة الحال مجموعة من الإداريين كان مخططا رائدا، لأنه أول مخطط يخدم أنا أول مخطط يوجد في تونس.
1: نعم
0: طبيعة بس لنا أصفر شنو ركزها دائما نظرتنا هي نظرة إقليمية، يعني أن مشاريعنا بس تكون مشاريع ذات صبغة إقليمية. ركزنا أهم شيء على المجالات اللي هي تربط بين القنيم هذه وتساعد على الشراكة وتساعد على التكامل، لأنه الهدف تاعنا هو التكامل بين هذه الجهات، تساعد التكامل وخاصة البنية، خاصة أهم شيء البنية التحتية اللي ركزنا عليها خاصة فيما يخص الطرقات اللي هي تربط بين الجهات كالسكة الحديدية. أيضا هناك أيضا ركزنا على المشاريع ذات الصبغة المشاريع الاجتماعية الصبغة الإنتاجية اللي هي باش تحل إشكاليات الجهة كالصناعات التحويلية مثلا عندنا للزيت والطبق والبطاطا اللي هي تعاني من إشكالية الترويج، لابد ركزنا على أنه ثم لابد من بعض مناطق صناعية، وظهر لي أنه ثم استجابات على الأقل لبعض المشاريع حسب ما يوصلنا من بعض الأجزاء أن ثم استجابة لعديد المشاريع الإقليمية في هذا المخطط اللي نحن تم ركزنا عليها. وركزنا أيضا على الجانب الصحي، لأنه ما قلنا أنه الصحة رغم أن عندنا فاقد اللي فيها معناها من المؤسسات الصحية الكافية، لكن راهي فاقد معناها المنطقة أيضا أصبحت تعاني من الاكتظاظ وتعاني من عندها إشكاليات كبيرة ياسر في الصحة، لذلك لابد من تركيز اتحاد مستشفيات صبغة جامعية وذات مستشفى متعدد الاختصاص في قفصة، لأن احنا نعتبر أول مشروع إقليمي ندعو به ونحاول نسرع في إنجازه، لأنه هو لحد الآن نحن لحد الآن هذا المشروع العملاق المشروع اللي هو باش يحل العديد من المشاكل، لكن رغم أنه موجود لكنه يشهد بطء كبير. نحن لحد الآن سؤالنا اليوم بالذات لماذا مستشفى الاختصاص قاعد يشهد هذا البطء في الإنجاز، لأنه المفروض تو أنا بدينا في الإنجاز وبدينا في البدايات.

0: لان 27 في الكوبري بين هي 27 المفروض انه كان حاضر هذا المشروع. يعني هذه المشاريع هي ذات صبغه اجتماعيه.
1: نعم.
0: هي لان
1: واللي هي مطلب يعني. مطلب شعبي، هذه مطلب شعبي.
0: مطلب شعبي.
1: نعم.
0: والاجتماعي مطلب شعبي.
1: نعم. نعم.
0: هذا على مستوى الفرد الاجتماعي، وكذلك قلنا ان ذلك الكفه الصناعه التحميليه، لان مناطقنا خاصه في الوزاره الكفه هي مناطق فلاحيه تشهد بناها ان انتاج وفير في الزيتون، انتاج وفير في الرز، انتاج وفير في البطاطا، انتاج وفير في جميع الخضر في الوزاره الاولى الوطنيه في انتاج الخضر، لكن عندنا مشكله نتاع التسويق. مشكله نتاع التسويق هذا من نجم نخرج منها الا ببعض مؤسسات صناعية تحويل، يعني يلزم الصناعي والفلاحي يمشي جنبا إلى جنب. أما كاش ما نجمش نحلوا لا مشكلة الصناعي ولا مشكلة الفلاحي، لأن الصناعي يلزم يتوجد أينما وجد المنتوج، أينما وجد المادة الأولية، و الفلاحي أيضا يلزم يتوجد المصانع، لأنه مش يكفي أنا باش نخرجوا حاجة خام، يلزمنا أيضا نخرجوا النوع في المنتوج، في المنتوج باش نخرجوا ما نخرجوش زيت فقط، نخرجوا زيت ونخرجوا معاه زيت معلب ونخرجوا بذل. لابد من التنويع، الحليب خارج الحليب، خارج الجبن، خارج الفرماج، يعني لابد ان ننوع في الانتاج هذا حتى نضمن على الاقل نضمن للفلاح انه يستمر، لان الفلاح مشكلته مشكله الترويج، الانتاج ما عندناش مشكله تاع الانتاج، انا عندنا الانتاج. اما مشكلنا عندنا مشكله الترويج ومشكله كيفاش نجم انا المنتوج هذا نسمنه وايضا نعود بالفائده للفلاح وللدوله بصفه عامه.
1: نعم. نعم نعم تثمين
0: المنتوج.
1: نعم مهم جدا، هذا على مستوى اقتصادي اجتماعي. باش نخدم معاك سي مولدي حول الانتظارات اليوم، انتظارات كبرى بالنسبة للجانب الاجتماعي والاقتصادي لهذه المخططات التي تختلف عن سابقاتها. كما ذكرت كان المخطط فوقي مباشرة، فوقي مباشرة من السلطة إلى الشعب، اليوم من العمادة إلى المعتمدية ثم إلى الولاية ثم إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم وزارة التخطيط الاقتصاد والتخطيط، مسار كبير في الانتظار على مستوى مجلس الإقليم الرابع في تنسيق مع بقية المجالس. هل هذا موجود أو بقية الأقاليم عفوا بقية الأقاليم الإقليم الرابع مع بقية الأقاليم الأخرى تنسيق على مستوى كنا جهوي شوية نحكي على مستوى أقاليم ولكن نحكي على مستوى وطني، هل هناك نقاط التقاء وإلا تقاطع مع بقية الأقاليم؟
0: شوف بالنسبة للناشر السابق ذكرت أننا مع في علاقة مباشرة مع بقية الأقاليم، وخاصة نحن الأقليم الرابع مع الأقليم الخامس ومع الأقليم الثالث، تمت عنا حتى لقاءات وقعت في السابق مع بعضنا، لأن عنا هناك مشاريع وطنية، مشاريع وطنية إذا تشمل الأقاليم الدول، لابد إذا نحن شنو الهدف تاعنا أن أولا نحاول أن نبعث ونفكر في مشاريع وطنية تعود بالفائدة للأقاليم بطبيعة الحال المجاورة، وأيضا الدفع ببعض المشاريع وبعض المشاريع نستطيع نقول المعطلة البطيئة في الإنجاز من أجل معناها الدفع بها للإسراع في الإنجاز. أعطينا مثال، أحسن مثال أنا عملنا من جلسة في القصرين وتكلمنا على خاصة على مجال البنية التحتية، على الطريق مثلا طريق عدد 15 قفصة القصرين، طريق سريعة مثلا تونس قفصة، هذه كلها معناها تكلمنا من أجل، وأيضا السوق الكبيرة المركزية اللي هو يحاول باش يبعثها في سيدي بوزيد للخضر والجلال باش تكون مستوى وطني، باش تكون وطني، باش تكون تنجم تنظم العمل الفلاحي والمنتوج الفلاحي، باش تكون تخطط له حتى معناها نحاول نقضي على السمسرة ونقضي على السماسرة اللي هما عادة ياخذوا على اللي هما عادة يضربوا في الفلاح أكثر من يمكن. عندنا تنسيق فيما بيننا، عندنا والإقليم وخاصة في الإقليم الخامس، عندنا الأرقى الاقتصادية تكلمنا عليها اللي هي تربط من بوشبكة، يعني إقليم ثالث، إقليم رابع، إقليم خامس الجابس، وأيضا وإلا من تربط من حزوة إلى قبل إلى جابس، أيضا بالنسبة للرواق عدد ثلاثة، لأنه يعني عندنا ثلاثة أرقى يخرجوا من الإقليم الرابع. الإقليم الثالث معنا عندنا يخرج من قصر الرواق الأول من قصرين صفاقس عابرة سيدي بوزيد، وهذا الرواق الناس تستطيع تقولوا أن الإنجاز بتاعه وصل 80%، من ذلك الجزء أروقة اللي هو نحن تو في صدد بجوخ الإنجاز بتاعه عن طريق يبدأ العمل فيه عن قريب اللي هو بوشمكة فريانة القفصة والجبس، ثم رواق عدد ثلاثة اللي هو حزوة توزر وقلي وجبس. هذو أرقى ثلاثة يمروا بطريقة هذا بالقليم الراء بالقليم الراء، وعندهم أهمية كبيرة في التجارة الداخلية وفي التجارة البينية وفي التجارة الدولية، لأن نحن تو أصبحنا تونس أصبحنا نبحث على أن انفتاح على الأسواق الخارجية، وخاصة وخاصة وخاصة السوق الإفريقية، السوق الإفريقية
1: نعم
0: الاستثمار في إفريقيا
1: اللي هي بوابة ولا تقريبا الأنظار الكل في اتجاه إفريقيا.
0: الأنظار كله، ونحن عندنا مقومات خاصة على مستوى حتى مجالنا، ما إذا تحت هذه الرواقات هذه اللي تربطها بالجزائر، والجزائر عندها الطرقات تربط مباشرة بالي
1: جنوب الصحراء، افريقيا جنوب الصحراء نعم يعني اللي هي مطمح الصين، اللي هي مطمح الصين
0: مطمح الصين مطمح نعم. جميع الدول كل عليها، ونحن عندنا فرصة اقرب 10 الالاف امتار، يعني احنا عندنا ميزة هذه مو بين الجيران، نستطيع ان نصل نلج الى هذه الاسواق بسهولة.
1: واضح، شكرا سي المولدي، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك، يعطيك الصحة على كل الإضافات. هذا المخطط التنموي 2026-2030 رؤية من قفصة. بعد شوية نعمل إطلال على القاسرين، يكون حاضر معنا من القاسرين أيضا عضو المجلس الجهوي في القاسرين، ناخذ فكرة عن الموضوع في نجي شعباني. نعم نجي شعباني يكون حاضر معنا عن ولاية القاسرين، ناخذ فكرة أيضا على ولاية القاسرين كيف تنظر إلى هذا المخطط 2026-2030 من خلال أبنائها اللي هم أعضاء المجلس المحلية والتنموية والجهوي.

0: الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.
1: الحوار الاقتصادي متواصل 34 دقيقة بعد الأربعة. تتواصلوا معنا دائما من خلال المخططات التنموية 2026-2030. قلت كيف تنظر المجالس إلى هذا المخطط من حيث أنه هي من صاغها، وأيضا العملية انطلقت من العمادات في اتجاه المعتمدية إلى المجلس الجهوي ثم إلى المجالس الأقاليم في اتجاه وزارة الاقتصاد والتخطيط. أكثر تفاصيل عن القاسرين من المجلس الجهوي بالقاسرين ينضم لنا سيد ناجي شعباني. سيد ناجي مساء الخير، مرحبا بك.
2: مساء الخير، تحية ليك إلى كل المستمعين ومشاهدي لإذاعة القفصة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. سيد ناجي، حديثنا كما ذكرت اليوم حول هذا الموضوع، احنا ركزوا أكثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. زوز أبعاد مهمة جدا في صياغة وإعداد هذا المخطط. منذ أن بشرتم العمل على إعداد هذه المخططات، كيف كان التصور منذ البداية؟
2: بارك الله فيك، شكرا. نحب أن نوضح الرأي العام ولكل المواطنين أن راهي المخطط التنمية، كنا في السابق يعني نسمع أنه ثم مخطط التنمية بقي يعني حبر على ورق، اليوم نحكي على مخطط التنمية كرؤية وطنية جديدة تشاركية نحو يعني تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية. يعني نحكي على التنمية المحلية المندمجة. بطبيعة الحال المجلس المحلي في كل المعتمديات بالجمهورية التونسية ومنها ولاية القاسرين وكل الولايات أعدوا يعني المسودة في شكل مقترحات تشخيص للوضع العام يعني لكل عمادة، وهذا هو المهم في المسألة، أنه كل نائب محلي هو قريب من العمادة اللي يقتنى بها، هي قراءة شاملة تحاكي واقع وهموم كل مواطني المعتمديات بمختلف يعني في مختلف الولايات. المخطط التنمية يعني بعد عمل دام لشهرين انتقل إلى من المحل إلى الجهوي كما تفضلت بذكره، من الجهوي إلى الإقليمي ومنه إلى المركزي، بعد يعني عملية التأليف عند وزارة التخطيط الاقتصاد والتخطيط، يحال المخطط التنمية كجملة هذه المقترحات إلى المجلس الوطني للجهات والأقالية ومنه إلى مجلس نواب الشعب. في الحقيقة نحن متفائلون، ثم برشا مقترحات يعني حظيت بالقبول الأولي.
1: نعم.
2: نحب نوضح حاجة. نعم، ومسألة أخرى مهمة، احنا قدمنا برشا مقترحات لك، نعرفوا انه ثم حدود يعني ميزانية الدولة، يعني الطموحات كثيرة
1: والأولويات ايضا تفرض روحها اليوم.
2: بالضبط، هذا هو عنواننا، هذا هو عنواننا تقريبا كل الجلسات. نحن توبرك خرجنا من جلسة بمجلس الجهوي بمقر ولاية القاسرين، تحدثنا كثيرا، اكدنا انه راه العنوان المرحلة يكون يعني بتحديد الأولويات، يعني باش الامور يعني تمشي، وهذا هو يعني مبدا التنازل ومبدا تحديد الاولويات لي يعني تحريك هذه العجله الاقتصاديه كما نجمو نوصفوها. يعني ثم خصائص يعني ديموغرافيه بشريه معناها في مخصص كذا التنميه والتشغيل، ثم معطيات احنا كمجلس محلي بمجلس العباس وباعتباري أمثل مجلس العباس في المرحلة الحالية بالمجلس الجهوي بالقاسرين، يعني تحدثنا أنه راهو تشخيص الواقع يكون وفق يعني نمط الانتاج وخصوصية كل عمادة، وكذلك على المستوى الإقليمي الإقليم الثالث كذلك وضع يعني تصور يعني يهم القاسرين ككل، وهذا أيضا مهم. نحن اليوم عنا التصور متاعنا، وإن شاء الله يعني ما بش ما نبلغوش، إن شاء الله جملة المقترحات اللي تم إدراجها في الكتيبات في مختلف المحليات إن شاء الله تلقى صداها، لأن المواطن كذلك عنده يعني انتظارات كبيرة. نعم. وهذا من حقه وموكول علينا. تفضل.
1: نعم جيد. من حيث ولاية القصرين الجانب الاقتصادي والاجتماعي أين يتبلور أساساً من خلال الكتيب اللي حكيت اللي قدمته منذ قليل؟ نعم
2: نعم، هو كنحكو على
1: كنحكو على القصرين ككل باعتبارك عضو المجلس الجهوي.
2: نعم نعم، نعم هو نحكو على البعد التنموي في في في مستوى قطاع الفلاحة، القطاع الاستراتيجي، القطاع اللي مختلف عن بقية كل القطاعات، الفلاحة وما أدراك ما الفلاحة اللي هي العمود الفقري للاقتصاد في القصرين. والحمد لله يعني كثم انسجام في عمل المجلس الجهوي بالقصرين، والتقاطعات كانت تقريبا يعني مصبوبة في مستوى الفلاحة، كذلك المستوى الصناعة. يعني تعرفوا القصرين تزخر معناها بثروات طبيعية كبيرة جدا، طالبنا بإحداث مراكز تحويلية لمختلف المنتوجات التي تنتجها القصرين. نعرفوا القصرين تمتلك 34% من المخزون الأثري بتونس، وتعرفوا القصرين أكثر من 50% يتمركزون بالريف، وهذا الامتداد الجغرافي المهم وكذلك التاريخي يتطلب منا اليوم على المستوى الجهوي أن نحن يعني نقرب من الفلاح ونعطي التصورات تكون موضوعية وكذلك واقعية. نفس الشيء بالنسبة لإحداث بعض المناطق الصناعية، بطبيعة هذا علاوة يعني لتحسين البنية التحتية المتهالكة في جميع يعني النقاط.
1: نعم هذا في إجمالا. لو كان نرجع معك شوية باعتبارك ممثل عن ماجر بالعباس، في ماجر بالعباس يبدو لي هو بيده نفس المشروع اللي تذكر برشا اليوم، هو مشروع الأروقة الاقتصادية اللي عنده بعد محلي جهوي ثم وطني إقليمي وطني. اليوم هذا المشروع عنده بعد اقتصادي اجتماعي.
2: والله فعلا والله سؤال ممتاز، ونحب نأكد أنه اليوم الرواق الاقتصادي هذا المشروع الحلم يربط بوشبكة بجابس مرورا بفريانة مجبل عباس وقفصة في مستوى الاكتار ثم وذرف. هذا يعني مشروع ضخم، مشروع يعني يراود كل يعني سالك الطريق الوطنية 15 وكل متساكني هذه المناطق، وكذلك على مستوى المبادلات التجارية، لأنه الهدف الكبير من إنجاز هذا الرواق الاقتصادي هذه الطريق السريعة هو يعني ربط الجزائر بليبيا وتونس ومنه إلى بلدان يعني الأفريقية اللي هي مستقبل الاقتصادي بالنسبة للشعوب في قادم السنوات. اليوم الرواق الاقتصادي في مرحلة متقدمة، هما في مستوى إعداد هذا يعني الدراسة، والبنك الأفريقي ما هو من سيتكفل بتنفيذه إن شاء الله بقيمة 2000 مليار. هو يعني مشروع ضخم ومعه مكونات أخرى إن شاء الله تكون يعني هي الرافعة الحقيقية لتنمية يعني شاملة تخص كل هذه البلدان التي ذكرتها.
1: نعم مش تختم معك سي جمعي أو سي ناجي. اليوم للمتابعين بالنسبة للمشاريع الاقتصادية، اليوم المخطط موجود ليكون على الأقل في علم الناس الكل، لأنه الجميع اشتغل من أجل صياغة هذا المخطط، ولكن اليوم يبقى تطبيقه حسب الأولويات. بالنسبة لكم الأولوية في القصرين ما هي؟
2: الأولويات هي تخص القطاع الفلاحي باعتباره توفر الموارد الطبيعية في مختلف كل العمادات، كل عمادة عندها ميزاتها التفاضلية، يعني ثم كل خصوصية يعني كل معتمدية عندها خصوصيتها الفلاحية إن شاء الله. يعني مسألة الماء الصالح للشرب وكذلك يعني المسالك الريفية والمسالك الفلاحية إن شاء الله يقع يعني تعبيد هذه المسالك لفك العزلة وتقريب الخدمات للمواطنين إن شاء الله.
1: شكرا لك، تحياتنا لك سناجي شعباني. شكرا. عضو المجلس المحلي بمجلس بلعباس وعضو المجلس الجهوي عن مجلس بلعباس في القصرين. 43 دقيقة بعد الأربعة نعملوا إطلالة على توزر تحديدا تمغزى، نعملوا قراءة البعد الاقتصادي والاجتماعي في مخطط تمغزى ضمن ولاية توزر في إطار المخطط الخماسي 2026-2030. نرجعوا له بعد قليل، يكون حاضر معنا سفيان شرف الدين عضو أو رئيس المجلس المحلي بتمغزى من ولاية توزر.

0: الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.
1: مرحبا بكم في الحوار الاقتصادي. نختم بتمغزة من ولاية توزر. حاضر معنا الأخضر العبيدي عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر. حديثنا على المخطط المحلي للتنمية والمخطط 26-30. أكثر تفاصيل كيف ينظر أبناء المجالس المحلية وإلى الجهوية المجالس الجهات والأقاليم لهذا المخطط، كيف تم الترتيب، على شنو، على البناء على أساس اقتصادي وإلا اجتماعي وإلا زوز مع بعضهم. سي الأخضر العبيدي حاضر معنا بديلا لسفيان شرف الدين. مرحبا بك سي الأخضر، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. في كل الحالات وفي كل الاتجاهات وفي جميع
1: جيد أوقات. جيد، وهذا مهم جدا. أنا سي الأخضر نحيو سي سفيان الالتزامات، في الحقيقة مهم جدا أنه يكون حاضر معنا أي طرف، ولكن الكلهم تقريبا يعوضوا بعضهم وباعتبارهم يخدموا في إطار مصلحة مشتركة. هاي سي الأخضر ناخذ معك فكرة عن الموضوع. تفضل سيدي.
2: هو لكن يكون هو في العادي يزمر ما يكون أكيد بس كل يكون يدوحت
1: اللي حاضر يززي.
2: هاي
1: نواصل سي الأخضر معكم. كنا في القصرين، كنا في قفصة ثم في القصرين. المشاريع التي تم تبويبها ضمن المخطط 2016-2030 انبنت على معطيين اقتصادي واجتماعي. بالنسبة لكم في تمغزة كيف كانت الأعداد، على شنو ارتكزتوا، كيف كانت النظرة؟
2: احنا مرحبا بكم ساعة، ونحن بمجهود جماعي تشاوري بحكم صفاتنا اللي ترجع ديما المشاورة مع المواطنين ومع منظورينا كل. ارتأينا بعد التزامنا الأخلاقي والتزامنا لخدمتنا هذه، وأنا باش نخدم على زوز على المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. المجال الاقتصادي في الاقتصادي في الفلاحة والتركيز على على على السياحة في إحداث بعض المنشآت السياحية. والفلاحي في إحداث بعض المناطق الصخوية فهمتي، والبحيرات الجبلية على تقوية المياه المائية، وأثر على أثر ذلك انه الدخل في أراضي في الصحراء إن شاء الله، ونعمل شوية مشاريع للشباب الفلاحي.
1: نعم سي الأخضر، خذيتنا للحديث، يبدو لي الطقس تغير الفترة هذه، وثم برشا أمطار وثم برشا سيلان متاع أودية، وهذا معطى مهم جدا. اليوم برشا بحيرات في تمغزة
2: إن شاء الله.
1: توا ثم أمطار في تمغزة.
2: لا عندي أنا توا دايرتي عماد الشبيكة الحمد لله، أنا توا المطر قاعد تصب وقاعدين نتخافل معك المطر توا ديجا قاعد تصب
1: الحمد لله يا رب.
2: دايرتي عماد الشبيكة المعطل دي تمغزة
1: ثم برشا بحيرات، هذا معطى اقتصادي نخدم عليه
2: على مستوى جبل الأطلس. احنا بالنسبة لنا نحن
1: نعم
2: وسلسل جبل الأطلس هذه معناها جبل البليج، عندنا برشا بحيرات ان شاء الله. ان شاء الله في المستقبل عندنا نظرة استشرافية جيدة جدا، وحسب الدراسات وخرجنا عملنا زيارات ميدانية لبرشا بلايص، عندنا برشا مجاري نتاع مياه نحبوا نستغلوها باش نعملوا منها بحيرات جبليه. معنا علاش احنا الماء تو اللي قاعد تصورنا سابقا ولاحقا كما نقولوا، حبينا ان الماء هذا نحصروه معنا نعملوه في شكل بحيرات جبلية. اولا
1: ما ثماش بحيره جمله سي الأخضر، ما ثماش بحيره جمله،
2: عندنا سدود جبليه، عندنا سدود على مستوى معطلي تمام، وعندنا زوج سدود.
1: قديش مستوى الماء اذا كان عندك فكره قديش يوصل خارج في الإطار متاع الأمطار ومعنى التساقطات؟ ينجم يكون مستوى محترم جدا اليوم حجم التساقطات متاع الأمطار، المياه على مستوى ارتفاعها في السدود.
2: وشوف احنا انا باش نعطيك النسبه المئويه 100% ماشي، اما ثم خيرات وخيرات ان شاء الله نتاع جيست
1: لازمها تكون مستغله،
2: وين تصب المطر جيست نقول موجوده كميه لا باس بها من المياه على مستوى السدين تمغزه وسدودي. وان شاء الله علاش احنا اقترحنا هكا، ثم جانب اخر من الجبل على مستوى شيره عماد الشبيقه فما الخانق والسندس، قاعد الماء اللي قاعد يهبط من الجبل قاعد يمشي البحيره هذه تاع سبخة تاع الاخرى شط الغرسه، قاعد ما يتدرك تحبوا نستغلوه نحن نعملوا منه بحيره جبليه، وان شاء الله نحاولوا كيفاش نكملوا نعملوا منه حوايج اخرى مستقبليه للبلاد كسواء فلاحيه او سياحيه.
1: هذه ضمنتوه ضمن المخطط موجود في الاقتراحات؟
2: مذكور ان شاء الله، مذكور ان شاء الله، مذكور نعم. مذكور وعديناه. احنا عدينا كان دايره كمعتمديه تمغزه، مجلس محلي تمغزه، عدينا 99 مشروع بما فيهم خيرنا، واني كل ثلاثه كل عماده عندها ثلاثه مشاريع بهين، اللي هم يخلوا الساكن او القار او المتساكن تاع معتمديه تمغزه يلتزم يشد براسه، بتكون شكل العمليه تاع الهجره تاع الشباب،
1: تثبيت
2: تكون
1: تثبيت السكان المحليين في أراضيهم في جهاتهم، وهذا مهم جدا للقضاء على عمل النزوح والهجرة من الريف إلى المدينة البيحضرية. بالنسبة للهجرة بين من الريف إلى المدينة، مش بيحضرية على كل، بالنسبة للجانب الاجتماعي، الإشكاليات لوين بالضبط؟ اليوم يقول لك رأو ما ثماش حديث في تمغزة عن مشاريع اقتصادية وإلا اجتماعية دون المرور بالمعذب السفلي معذب العلوي، يعني الطريق اللي توصل ما بين تمغزة وتوزر، هل هذا صحيح سي الأخضر؟
2: تربطك هو شوف بالنسبة للمعذب يربطنا بالولايات الزوز، ولاية قفصة ولاية توزر، هو تحديدا جاء في معتمدية تمغز.
1: نعم.
2: سبنا في عزلة انتع أموا الشاحنات، حتى مستثمر باش يجيك يعمل يستعمل ليزونجان تاعو الكبار اللي هما الشاحنات الثقيلة.
1: نعم.
2: باش يتجاوز من جبل المعذب ما ينجمش. توا احنا عنا اقل اشكال هو وانك باش تتواصل مع ولايتك كمواطن معتمدية تمغزة، باش توصل مع ولايتك ثم النقل موجود، النقل العمومي المنظم اللي غير منظم موجود متوفر، لكن النقل العمومي المنظم اللي هو حافل نقول احنا باش تربطك ما بين معتمدية الواحد، لحد هذه اللحظة ما ثماش، اللي سبت معضلة شوي نوعا ما الواحد نتصور، ولينا نطلبوا في شوي مؤسسات مشابهة للمؤسسات اللي في وسط الولاية باش توفر لنا الاخر العبء انت التنقل وانت الواحد وكل شيء. حتى كان موجود نقل عمومي غير منظم، هذا موجود راه وما يوفرش حاجيات المواطن. تصور انت 75 كيلومتر من الفريد بشاه بتاخذ حاجياته على مستوى ولايه توزر، 75 كيلومتر يهزوا النقل عمومي غير منظم بشكل تتسع انت اصباح، كان عنده تحليل واجراء طبي ولا اي حاجه باش يعملها راه ما يخلصش اصباح.
1: قديش تكلف بالله سي الأخضر، قديش تكلف من الفريد في اتجاه ولايه توزر؟
2: من الفريد اتجاه،
1: اذا كان تاخذ على عاتقك معناها وحدك مش تكري وتمشي على روحك سيارة،
2: الكهرباء 100 دينار من الفريد التوزر.
1: نعم.
2: 100 ألف ما أقلش من 100 دينار،
1: زيدهم قيمة التحاليل معناها لازمتك على الأقل 300 دينار ولا 500 دينار باش تقضي قضيتك إذا كان عندك.
2: هذا صحيح، وهذا رقم يعتبر عادي أبر مصاريف أخرى ساعة تمشي على أساس أني عندك قضية، نقولوا نحن منظمة أيضا متأكد منها تظهر طارئة أخرى وتسد وتعمل كذا كذا، والكراه إذا كان أعطاك أكثر من نص نهار ممكن يولي يزيد حتى في هذا، في صورة ما باش تستغل كهرباء خاصة تمشي بها باش.
1: شكرا.
2: نعم.
1: سي الأخضر يعطيك الصحة، هذا نكتفي بهذا القدر. هذه صورة اليوم مهمة جدا، أنه مواطن من جهة من الفريد في اتجاه توزر 100 دينار باش يتنقل لغياب النقل ومرورا بالطريق هذه. هذاك علاش احنا لابد من البناء على البنية التحتية قبل ما نحكو في كل شيء، لازمنا بنية تحتية. يقول لك المستثمر ما ينجمش يشوف حتى يشوف عندك طرقات وإلا البنية التحتية حاضرة وإلا لا، باش نستثمر باش نحكو على الاقتصادي والاجتماعي، هكا ولا سي الأخضر؟
2: تم معظم تاع نقله، وهو بالكاد هو معذب السفلي. علاش نتحدث على معذب السفلي؟ معذب
1: نعم.
2: السفلي هو السبب الرئيسي علاش حتى في مطالبنا اللي في مطالبنا العادية نطلب ويقول لك كار ما تنجمش تطلع معذب ولا أنا مش ولا معذب بحق.
1: إن شاء الله كل خير، تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في تمغزة، نكتفي بهذا القدر، نصل وإياكم سي الأخضر العبيد يعطيك الصحة إلى ختام الحوار الاقتصادي 2026-2030، مخططات تنموية تنتظر إن شاء الله الموافقة عليها وتفعيلها في مختلف الجهات. صدق تحية زميلنا الأزهر حمد وزميلنا شوقي عكرمي، بعد شوية فاطمة ليجاني من قسم الأخبار، موجز الساعة 5، ثم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة. إلى اللقاء.
3: الحوار الاقتصادي منصة إذاعية لعالم المال والأعمال. إشهار
4: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
6: إشهار
7: موعدكم في منوعة مع طلبة. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي الجودة الدوليتين. تألق 9 طلبة توانسة في نهائيات مسابقة علمية بالصين. بعث قناة خاصة

0: تمام الخامسة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات وتبعا لجلسات اللجان الجهوية للسلام المرورية انعقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر ولاية توزر جلسة عمل حول الحملات التي تستهدف الفحص الفني العرضي لوسائل النقل والحملات التحسيسية الخاصة بدعوة مستعمل الدراجات النارية للتقدم لمصالح الوكالة الفنية لتسجيل الدراجات والحصول على البطاقة الرمادية. وتم بالمناسبة تقديم عرض مرئي مفصل تضمن إحصائيات دقيقة في هذا الخصوص مع التركيز بشكل خاص على حوادث الدراجات النارية. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود أن منظومة المبادرة الذاتية شهدت انخراط أكثر من 10,000 شخص حتى الآن، مؤكدا أن المنظومة مرقمة بالكامل من البداية حتى الحصول على الوثائق الرسمية، وأن الدولة تتحمل أعباء الانخراط في السنة الأولى دون إشكاليات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما كشف أيضا عن توجه الوزارة المستقبلي لاستيعاب فئات أخرى في العمل المنظم وتحديدا المستقلين فريلانسر والذين ينشطون عبر المنصات الرقمية وكذلك نظام المشاريع. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل آي دي سيصبح إلزاميا بداية مبادرة التجويل القادم بالنسبة لكافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريع استثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت في بلاغ لها موجها إلى المستثمرين أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز آمن للمعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. أخيرا، دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء إلى احترام الأجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، مذكرة بأن غدا الخميس 25 من جوان الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
3: أوتوماك، برنامجك لي همك.
4: تاكسي تاكسي تاكسي.
5: مرحبا، هاني تندور لحظة.
4: خويا توصلني لإذاعة قفصة؟
5: مرحبا بيك خويا، أطلع مرحبا.
4: شنو أحوالكم؟ لاباس؟
5: ولا الحمد لله لاباس. وينكم أنتم إذاعة قفصة؟ وش ثم برمجة السنة في صيف السنة؟ ديما مشيخين راكم في الصيف، السنة اش ثم؟
4: صيف السنة عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة.
5: ملا شيخة، وشنو هو المحتوى متاع البرنامج هذا؟
4: برنامج اسمه أوتوماك، مجلة متاع الكراهب جديدها والميكانيك والموتوات والسلامة المرورية.
5: ملا وقتاش قلت لي إن شاء الله؟
4: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصر
5: برا، وإن شاء الله باش نبقى نستنى.
3: أوتوماك، برنامجك لي همك.
2: معاك خطوة مرايتنا. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: هناها سباق اسم إسلام على الله توكلنا نبير الله.
3: سوق الربع بصفاقس سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة، جذورها تمتد إلى العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخاً ومقاماً. وإن لم يسعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع. الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق. وهل من نظير له في العالم العربي؟
4: احنا اليوم مش نحكيه على سوق الربع أو سوق الرباع، تسمية هذه إذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة صفاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم متاع المدن القديمة. سوق الرباع هو الرباع، نحسه اللي هو يقسم المدينة العتيقة إلى أربع أرباع، لأنه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوفه فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي، وجزء شرقي غربي. وإحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، يذكرنا بالكوفة، نلقاه اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاه دايرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي إحنا أول ما يبنى في المدينة صورة قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ما هوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله في الوقت الحالي. سوق الرباع هذية راهو موجود مش كان في مدينة عتيقة متاع صفاقس، نلقاوه في مدينة طرابلس أو في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط، واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كانت فما مصطبة، وللأسف معناها في أواخر التسعينات أو الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوكم نلقاهم يا أما في الصور القديمة، اللي حب يشوف المصطبة هذية في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاه.
3: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
5: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهش بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرق مستواه وحريفه الذي يكون بالنهش. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن المدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني باء القماش، فإذا التسمية مناسبة لاختصاص السوق. في القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة صفاقس. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
3: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
4: مواد وتقنية البناء. أي. أولاً هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخو المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاحة، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت ذلك هي الحجارة، حجارة احنا نسميها نداس بل الدبش أو بالفرنسية مولان، والمادة الجير والجبس على شكل يعني ممر تشوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كمر أو على شكل أقبية طولية وفيها إضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرف اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس، نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسطي، نعرفه احنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
3: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا اختص في نوع من التجارة، فكان منه الملبوس الصفاقسي.
5: اختصاص السوق بذلك شك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص في اللفة، وحين نقول اللفة كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها، ليس المنسوجات حسب، هناك الكبوس مثلا تباع فيه الكبوس، يباع فيه القدرون، ثم حتى الأنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت لعل هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية، معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، هي الأقرب ما في ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوس، الشاشية، الجبة، الكبوس، والعديد من البضائع.
3: وإلى جانب الحركية التجارية ودورها الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دوراً ثقافياً تاريخياً مهماً بالجهة.
5: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان لي المرحوم محمد المصمودي والدكتور علي الزواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
3: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية، ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سوق الربع بصفاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: الدنيا غناية. إذاعة قفصة مراية تتكلم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لو سهلة. مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كمل اليوم تحذيرات المباراة غدوة اللي باش تجمع بالمنتخب الهولندي في ترى الجولة الثالثة والأخيرة من التور الأول في المجموعة السادسة, وهي المواجهة الأخيرة بالنسبة لمنتخبنا في المونديال بعد الفضيحة اللي صارت في مباراتي السويد واليابان في أسوأ مشاركة تونسية في تاريخ كأس العالم. ريفيرونار باش يعقد ندوة صحفية مساء اليوم للحديث عن مواجهة هولندا, باش يكون مرفوق بأحد اللاعبين. حسب آخر الأخبار ما فماش تغييرات كبيرة مقارنة بماتش اليابان, لا على مستوى اللاعبين ولا على مستوى الرسم التكتيكي. نحكو على تغيير ولا زوز, بن حميد ربما مش يكون مكان ديلان برون, واسماعيل الغربي مكان اليسعد أو سيباستيان تونكتي. مازال ما فهم شيء واضح إلى حد الآن كما ذكرت. هذا بالنسبة لمنتخبنا. الندوة الصحفية بعد ريفيرونار باش يحكي أكيد على الوضعية متاع منتخبنا الوطني التونسي. ذكروا ببرنامج مقابلات اليوم بالنسبة للمونديال. ندخلوا في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول, البوسنة والهرسك مع قطر انطلاقا من 8 في نفس التوقيت, سويسرا مع كندا, وفي المجموعة الأخرى اسكتلندا مع البرازيل انطلاقا من 11 متاع الليل في نفس التوقيت, المغرب هايتي انطلاقا من 11 متاع الليل في صراع بين المغاربة ومنتخب البرازيل من أجل صدارة هذه المجموعة. الساعتين متاع الليل بتوقيت تونس, مجموعة أخرى جنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية وتشيك مع المكسيك. هات نذكركم بالمجموعات والترتيب. المكسيك في المجموعة الأولى في الصدارة بستة نقاط, كوريا الجنوبية ثلاثة نقاط, تشيك نقطة, وجنوب أفريقيا نقطة. بالنسبة للمجموعة الثانية كندا أربع نقاط, سويسرا أربع نقاط, البوسنة والهرسك نقطة, وقطر نقطة. والمجموعة الثالثة في البرازيل مغرب اسكتلندا هايتي, البرازيل مغرب أربع نقاط لكل فريق أو كل منتخب, اسكتلندا مركز ثالث بثلاث نقاط, هايتي مركز رابع بصفر من النقاط. نذكروا إلى حد الآن المنتخبات المتأهلة للدورة الثاني, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, ألمانيا, الأرجنتين, فرنسا, النرويج ومنتخب كولومبيا. نرجع لتونس, نحكو على فرق الجهة. الهيئة المستقلة للانتخابات لجمعية مستقبل القصرين تعلم عموم الأحباء بأنه لم يرد على مقر الهيئة المستقلة أي طلب ترشح للهيئة المديرة للجمعية للموسم القادمة 26-27 28 أو 27 28 و 2028 2029, وعليه فأنه تاريخ يوم السبت 27 جوان سيكون موعد لانعقاد الجلسة العامة العادية اللي باش يقع خلالها عرض التقرير الأدبي والمالي للموسم الرياضي المنقضي. طالبت الهيئة المديرة لفريق مستقبل مرسى سي اس اس بتوضيح موقفها بخصوص تفاوضها مع عماد بن يونس اللي أمضى عقدا رسميا مع الجنوية منذ شهر مايو الماضي. وأوضحت الهيئة المديرة أن عماد بن يونس أمضى عقده بشكل رسمي وقانوني مع الفريق, وأي محاولة لحثه من أجل فسخ عقده تعد خرقا واضحا للأعراف الرياضية واعتداء على استقرار الفريق ومصالحه المشروعة. كما أكدت الهيئة المديرة الجنوية أن المؤسسات الرياضية العريقة وفي مقدمتها المستقبل الرياضي بمرسى ونادي سبيرسي تظل أكبر من أن تختزل في تصرفات فردية معزولة لا تعبر عن تاريخها ولا عن مكانتها. نذكر المرسى سينطلق في تحضير موسم جديد بداية من الأسبوع الثاني لشهر جوان. كما نشير ولا حبيت نشير أنه فما اتصالات انطلقت بين النادي سبيرسي وفريق ومدرب مستقبل مرسى عماد بن يونس. نقابل معكم إن شاء الله في نشرة المونديال بعد موجز أخبار الثمانية. هذه أجمل تحيات حيدرون, إلى اللقاء.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان, نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
2: في البرنامج. حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض, نلتقي بالنجوم
3: بالرسمي رسمي. نعرفكم راكم جمهور خطير وبواب عجبتكم ولا؟
4: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
5: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة.
6: معاك غزوة مريتنا.
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: الساعة الآن تشير إلى تمام السادسة مساء.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
8: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: مدينة قفصة تحتضن على مدى يومين فعالية المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين. المنتدى التونسي الجزائري فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. بولاية قبيل تنظيم تظاهرة تنشيطية حول أخطار الطريق متضمنة ومضات وحملات تحسيسية ورشات فنية حول السلام المرورية داخل الأوساط الريفية. وزير التشغيل يؤكد أن التكوين المهني يمثل رافعة أساسية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. تفاصيل النشرة: انطلقت اليوم الأربعاء فعالية المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بمدينة قفصة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات وبمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين التونسي والجزائري ليتواصل هذا المنتدى على مدى يومين. هذا وفد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجنوب الغربي يوسف سالم أنه سيتم خلال اللقاءات الثنائية المشتركة بين الجانبين عرض حوالي 7 مشاريع، من بينها منطقة لوجستية ووحدة للنقل وتثمين مخزون الفضلات الخشنة لمغاس الحوض المنجمي. كما أفاد أن كلفة إنجاز هذه المشاريع تقدر ب 1500 مليون دينار وستمكنه من خلق 6000 موطن شغل. هذا إضافة لإمضاء اتفاقيات ثنائية للتبادل البيني بين الفاعلين الاقتصاديين بين البلدين مع مناقشة غرفة التجارة والصناعة الجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة النامية مشبيت بسة حتى تكون همزة الوصل لتفعيل هذه المشاريع وطرح الاتفاقيات المشتركة على وزارتي التجارة في تونس والجزائر. رئيس غرفة التجارة والصناعة الجنوب الغربي يوسف سالم في مزيد من التفاصيل في مواكبة لنبيل ناصرية.
10: المنتدى يضم متعاملين اقتصاديين من الجانب الجزائري اللي هم قرابة 50 متعامل ونظيرهم من ولاية قفصة اللي 55 متعامل اقتصادي. تمت برمجة أكثر من 400 لقاء ثنائي للتعرف على المنتوجات، للتعرف على الشراكة، وللتعرف على التبادل الاقتصادي والاستثمار بين البلدين. كذلك باش نقدموا 7 مشاريع تمت الموافقة عليه من الجانب التونسي أثر توصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية التي أوصت واقترحت 7 مشاريع باش تقوم غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي وغرفة التجارة بتبسة بالتعريف لدى الجانب الجزائري والجانب التونسي بهذه المشاريع. قدموا جزئيات فنية تخص المخزون المواد الإنشائية وبطاقات مشاريع بقيمة استثمارية تقارب 1500 مليون دينار اللي هي باش تمكن إن شاء الله بعد إنجازها من توفير قرابة 6000 موطن شغل. كذلك في اليوم الأخير باش يكون هناك إمضاء اتفاقيات ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانب التونسي والجانب الجزائري.
8: المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة يمثل فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثمار بين الجانبين. هذا وقد تحدث الخبير الدولي في استراتيجيات التنمية أصيل ولاية قفصة الأسعد الشرايتي عن الدراسة الاستراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة والتي قام بإعدادها لربط الجهة بالأروقة الاقتصادية مع الجارتين الجزائرية والليبية وعلى المدى الطويل مع السوق الإفريقية. هذه الدراسة تعرض إلى توفير منطقة على مساحة 50 هكتار لإنجاز ميناء جاف لاستقبال الحاويات من الموانئ الساحلية لتصديرها للجزائر أو تحويل المواد الأولية وإعادة تصديرها. وسيمكن المشروع من توفير مواطن شغل إضافي لأبناء الجهة حسب ما أفاد به الخبير الدولي في استراتيجية التنمية لسعد الشرايتي.
3: قمت بإعداد دراسة استراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة اللي تلبي كل تطلعات الولاية على مستوى جهوي أو وطني لربط المنطقة بالأروقة الاقتصادية مع القطر الجزائري ثم مع القطر الليبي وفي أمد متوسط مع القارة الأفريقية. دراسة تتكون من 4 أجزاء اللي هي تقديم المشروع كخصوصيات كمكونات كأهداف استراتيجية مثل رؤية استراتيجية للدولة التونسية تعبر على توجهاتها، كما تتعرض الدراسة إلى التوجهات الاستراتيجية اللي تمثل توفير منطقة على مساحة حوالي 50 هكتار تمثل ميناء جاف يتم فيها استقبال كل الحاويات من الميناء سوسة صفاقس ولا جابس من أجل تصدير إلى الجزائر أو من أجل تحويل المواد الأولية لهنا ثم إعادة التصدير. المشروع معنا بيسير باش يوفر عديد مواطن الشغل على نطاق الشركات الخاصة.
8: من جهته تحدث مدير السياحة والصناعات التقليدية لولاية تبس الحدودية الجزائرية زبير بوكعباش عن مشاركتهم في هذا المنتدى بأكثر من 19 حرفيا وعددا من وكالة السياحة والأسفار، ودعا لدعم القطاع السياحي من خلال تطوير المنتوجات التقليدية والسياحية المشتركة بين البلدين، خاصة مع وجود فضاءات سياحية مجاورة بين البلدين ومسارات سياحية وثقافية علمية، إضافة إلى ضرورة التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في المجال السياحي والتسويق لمختلف هذه الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع.
11: الهدف من مشاركة قطاع السياحة في هذا المنتدى إيمان منا بضرورة تطوير المنتوجات السياحية المشتركة بين البلدين، وأيضا وجود فضاءات سياحية مجاورة بين البلدين. في الجهة الجزائرية عندنا مناطق للتوسع السياحي مجاورة للجمهورية التونسية، وفي الجمهورية التونسية أيضا وجود فضاءات سياحية ودي ميني زون تخدم قطاع السياحة وليس بعيدة عن الشواطئ اللوفلي يعني التوريسيك اللي راه يجي للجمهورية التونسية. إذا تطوير منتوجات سياحية أيضا من خلال مسارات سياحية المشتركة بين البلدين، هناك مسارات تاريخية، مسارات ثقافية، مسارات طبيعية، مسارات حموية، مسارات دينية، مسارات استكشافية، مسارات علمية، هذه يدعونا إلى ضرورة التنسيق المشترك وتبادل الخبرات. هناك خبرات محترمة في الجانب التونسي، نريد الاستفادة من تجارب التكوين ومن اللوجستيك اللي دعم قطاع السياحة. أيضا هناك أيضا خبرة لا يستهان بها في المجال تطوير الحرف والصناعة التقليدية في الجمهورية الجزائرية، أيضا يمكن تسويق هذه الأفكار. إذن كيف نرتقي بهذا المنتوج إلى هذا المجهود الوطني ويصبح تسويق ويصبح تنمية؟
8: بإشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي وبدعم من الإدارة العامة للشباب، تنظم دار الشباب المتنقل 2 بقبلي تظاهرة تنشيطية حول خطر الطريق بدار الشباب الشكرية بعمادة الجرسين من معتمدي قبلي الجنوبية. برنامج هذه التظاهر يتضمن تقديم ومضات وحملات تحسيسية حول السلام المرورية داخل الأوساط الريفية وخاصة لأصحاب الدراجات النارية، إلى جانب تقديم ورشات فنية في الرسم والبرعات اليدوية ومداخلة توعوية حوارية. مدير دار شباب المتنقل 2 بقبلي الفاضل محمد علي يتحدث بأكثر تفاصيل لمراسلة إذاعة قفصة سعاد الكيلانية.
12: المشروع هذا يهدف إلى نشر الوعي بأهمية السلام والثقافة المرورية داخل الأوساط الريفية، خاصة اللي يقودوا في الدرجات النارية. زاد من أهداف أخرى التقليل من السلوكيات الخطيرة في الطريق، تعريف المستفيدين بقوانين الطرقات، توعية المترجلين ومستعملي الطريق بحقوقهم وواجباتهم، التحديث بخطورة السرعة، بخطورة استعمال الهاتف وضرورة استعمال حزام الأمان، التوعية بضرورة الحصول على رخصة قيادة لدراجة نارية وبيان أهميتها في السلامة المرورية. النشاط هذا موجه للشباب وموجه للأولياء، لأن الأولياء هم اللي يشروا لأولادهم في سكوتير وفي الفرزة، واللي يبدأ ما زال مبلغ السن القانونية ويقودها، مما يعرضها للحادث طبعا باعتبارها صغير وكل حماس وكل طاقة وناقص وعي. بالنسبة لليوم المشروع هو بنادي شباب شكرية بقرية الزرسين، غضوة بقرية الرابطة. اختار الزرسين باعتبارها عمادة تابعة قبيلة جنوبية، واخترنا قرية الرابطة باعتبارها تابعة قبيلة شمالية. حبانا كمؤسسة متنقلة نغطوا الماكسيموم من المناطق قبيلة. بالنسبة للشركاء فاعلين وهم الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري، الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، جمعية الأمل الثقافي بجرسين، فوج الأمل بكشافة بجرسين. بالنسبة للرابطة عندنا جمعية ثقافية وشبابية، الجمعية الرياضية بالرابطة ودار شباب المنصورة. بالنسبة للفقرات عندنا ورشة السلامة المرورية، عملنا عرض للومضات التحسيسية بين فيها مدى فظاعة الإحصائيات والأرقام للسنوات الأخيرة من حوادث المرور. عندنا مداخلة دينية اجتماعية للأستاذ العايش ضيف الله حول التوعية من الجانب الديني والاجتماعي بعدم التهوف استعمال الدرجات النارية. عملنا حملة توعوية تحسيسية بمفترق الزرسين بداخل السوق الأسبوعية بمنطقة الشكرية، قمنا خلالها بتوزيع مطويات توعوية وتحسيسية. إضافة إلى الجانب الفني، قامت زميلة هاجر بالحاج بتأسيس ورشة الرسم والبراعات اليدوية، وزميلتنا حميدة بالغريس قامت بتأسيس ورشة الجداريات. هذا كل إحنا الهدف نتاعنا تقليص الحوادث ومحافظة على الأرواح.
8: بولاية سيدي بوزيد يتركز إنتاج الغلال البدرية بمعتمدية الرقابة، ويعرف إنتاج الخضر والغلال البدرية بتنوعه، مما يجعل الجهة قبلة فلاحية متميزة. ألف الخصخوصي في المتابعة التالية.
13: يعرف موسم الغلال والخضر البدرية بولاية سيدي بوزيد بتنوع وأهمية إنتاجه، مثل المشمش والبطيخ البدري والخوخ. وفي هذا الإطار أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد مبروكي أن إنتاج الدلاع البدري قدر هذا الموسم ب 33 ألف طن على مساحة 825 هكتار، فيما يقدر إنتاج البطيخ البدري ب 16500 طن على مساحة أكثر من 550 هكتار، إضافة إلى الخوخ البدري بأكثر من 11800 طن على مساحة 600 هكتار. من جهة أخرى ينتظر أن يصل إنتاج المشمش إلى 1750 طنا على مساحة 196 هكتار، بالإضافة إلى حوالي 8750 طنا من اللوز بكل من معتمديات المكناسي ومنزل بوزيان وبير الرحفي وسيد علي بن عون. كما يقدر إنتاج العوينة البدرية ب 370 طن، إضافة إلى 10500 طن من العنب على مساحة 670 هكتار، مع وجود 30 هكتار غراسات جديدة. أما فيما يتعلق بالخضر البدرية فقد قدر إنتاج الطماطم تحت البيوت ب 43 ألف طن، وإنتاج الفلفل تحت البيوت ب 12 ألف طن على مساحة 360 هكتار. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب إنتاج الجهة من الغلال البدرية يتركز بمعتمدية الرقاب. والفخص خوسي سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
8: في الشأن الوطني، قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم الأربعاء أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا في الآن نفسه أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورفيعة أساسية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح الوزير على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني تمكنوا من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. كما أشار إلى أن برنامج كبار المشغلين الذي انطلق سنة 2025 مكن خلال سنة واحدة من ادماج أكثر من 17 ألف شاب، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا على الكفاءات المختصة، على غرار صناعة مكونات السيارات والطيران والإلكترونيك والكهرباء. ودعا وزير التشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبات في الاندماج المهني للتواصل مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للاستفادة مما توفره من خدمات مرافقة وتوجيه، سواء للحصول على عمل مؤجر أو لبعث مشاريع خاصة، مشيرا أن الوزارة توفر آليات دعم وتمويل متنوعة وستواصل العمل على تطويرها خلال السنوات القادمة. كما أبرز الوزير أهمية فرص التشغيل المتاحة في الخارج في إطار اتفاقيات للتعاون الدولي مع تونس، وشدد في هذا الإطار على أن الكفاءات التونسية تحظى بتقدير متزايد بفضل جودة التكوين والخبرة المهنية التي تتمتع بها. وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية على سوق الشغل، أفاد الوزير بأن الوزارة تعمل على دراسة المهن المهددة بهذه التغيرات ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على مواطن الشغل وتأهيل العاملين لاكتساب مهارات جديدة. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن الدفاع المدني اللبنانيين مدنيين اثنين استشهد اليوم بغارة من مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رومان جنوب لبنان في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات لوقف إطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة شخصين ادعى أنهما مسلحان من حزب الله وشكل تهديدا لقواته عند تلة طائل الطاهر جنوب لبنان. وجاء ذلك في وقت رصدت فيه اليوم انتهاكات إسرائيلية متعددة لوقف إطلاق النار في لبنان. في الأثناء تتواصل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في واشنطن، حيث تعقد جولة خامسة منها والتي انطلقت يوم أمس وتستمر على مدار 3 أيام، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. مدينة قفصة تحتضن على مدى يومين فعالية المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين. المنتدى التونسي الجزائري فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون التجاري الاستثماري. بولاية قبلي تنظيم تظاهرة تنشيطية حول أخطار الطريق متضمنة ومضات وحملات تحسيسية حول السلام المرورية داخل الأوساط الريفية. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
14: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيه. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا أهلا وسهلا بكم في مساء الأنس. المشوار ينطلق معكم أنت وحتى للثمانية مع مختلف المتابعات والاستضافات. اليوم باش نحكو على أنشطة اختتام السنة الدراسية بالمعهد الجهوي للموسيقى والرقص بتوزر. باش يعطينا أكثر تفاصيل حول هذا البرنامج مع مدير المعهد باش يكون حاضر معنا بعد شوية. طبعا في أجندة ثقافة مختلفة في المواعيد الثقافية المتنوعة, وأيضا في مشوارنا باش نحكو على جديد جمعية نجوم التنشيط الثقافي والمسرحي وآخر مشاركة الجمعية في التظاهرات الوطنية والجهوية. وأيضا في استضافاتنا باش تكون حاضرة معنا عضو الجامعة التونسية للنوادي السينمائية وباش نحكو على مشروع الشباب والكاميرا. تقريبا هذه أهم استضافاتنا اليوم مع مختلف ورقاتنا الإخبارية والثقافية. يرافقني في الجانب التقني لزر حمد في مراقبة البث والبث الرقمي, كمال عبادي في غرفة الهاتف, كمال أحميد سمير جب في العداد, ولمياء أبو النصر في التقديم.

26 دقيقة على موجة إذاعة قفصة مساء الأنس متواصل معاكم. طبعا هذا المساء برشة تقلبات جوية تقريبا في الجنوب الغربي في مختلف الجهات، خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بقية هذا اليوم في بداية الليل، ثم طقس عامة قليل السحب، الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و 29 درجة وفي حدود 22 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. تقريبا بعض الأمطار في ولاية قفصة في هذا المساء وبرشة ريح في ولاية إقبلي، الطرقات خاصة مستعملية الطرقات ديما نقول لكم ردوا بالكم وسيسوا أرواحكم ونبعدوا على السرعة مع التقلبات الجوية هذه، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مساء الأنس باش نقولوها لضيفنا حاضر معنا عبر الهاتف سيرازي الرويسي مدير المعهد الجهوي للموسيقى والرقص بتوزر. أحلى المساءات ليك سيرازي.
2: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة كاس إن شاء الله ديما منورين.
1: مرحبا
2: بك أختي الغالية، ديما نشكركم إن شاء الله ديما منورين وموجودين معنا في جيري.
1: مرحبا بك وشكرا ليك لقبول دعوتنا ونورتنا سيرازي الرويسي مدير المعهد الجهوي للموسيقى والرقص بتوزر. إذن اختتام السنة الدراسية، وطبعا بهذه المناسبة حضرت برنامج، طبعا البرنامج هذا أكيد باش يكون هو ثمرة خدمة برشا خدمة معناها خلال السنة الدراسية، وأيضا باش يكون إن شاء الله هو المفتتح للسنة القادمة. تعطينا فكرة على هذا البرنامج؟
2: يعني بالنسبة للبرنامج متاع اختتام السنة الدراسية هو خدمة متاع كامل كما كنت تحكي، يعني تضافر الجهود اللي تتقسم ما بين ديما نسميها رباعي الذهبي اللي هم معناتها التلامذة اللي هم الأساس متاعنا واللي هم أيضا الأساتذة والإدارة والولي، هذوما الأربعة اللي يخلقوا معناتها التميز والهدف بتاعنا يبقى ديما التنميه.
1: نعم.
2: احتفالنا في اخر السنه الدراسيه كان فيه عديد الورشات، كنا على قدم الوثائق دائما التحضيرات وقت معناتها البرايب والتحضيرات مع رزنامة التعدية متاع تلاميذ معناتها سواء كان العاديه ولا عندنا النيفيام وعندنا السيزيام وعندنا
1: نظرات الوطني
2: كانوا حاضرين بمعنى.
1: نعم.
2: دونك الحفلة كانت نهار 16 جوان تحت إشراف والي الجهة وبحضور ومواكبة السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتوزر الإطارات الجهوية سواء كان مندوب التربية ولا شباب والرياضة، كل المعنيين معناتها كانوا حاضرين بمعنى وجهنا لهم الاستضافة خاطر هو يهمهم الكل بحكم احنا نقروا في الشباب والشباب هذوما والصغار والأطفال وكلهم يقروا في مدارس يعني وفي ليسيات وفي الكل احنا ديما في شراكه بمعنى. دونك برنامج الحفله كان فيه عديد الفقرات، كانت يعني عزف غنائي عزف معناتها جماعي وايضا فردي، ايضا معناتها الصغيرات القسم الاطفال يعني والتحضيري كان عندهم وصلاتهم الموسيقيه وكانت عندهم دخلاتهم، هذا الكل تحت اشراف يعني اساتذه مختصين بالمعهد وبقيادة المايسترو فريد عبد الكافي اللي هو الأستاذ البيداغوجي للمعهد.
1: نعم.
2: الحفلة كانت متنوعة ما بين عربي ما بين تونسي ما بين أغاني متاع صغار معناتها عندها طريقتهم الخاصة. شو نقول لك معناتها الحضور ما شاء الله ذوق الأولياء الكلهم، احنا عندنا أكثر من 90 تلميذ، كل تلميذ باش يحضروا الأولياء متاعه مع ضيوف اللي محضرينهم، احنا كان حضور ما شاء الله. الحمد لله تعدت بيان ان شاء الله ديما كل عام واحنا من حسن الى احسن.
1: نعم.
2: واحتفلنا زاد نهار 21 زاد ما زلنا كي كملنا الحفله هذيك احتفلنا بعيد الموسيقى يعني تحت اشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه هي المنظمه والمعهد هو اللي اقام الحفل والتلامذه هم اللي يعني كانوا موجودين في الحفله دي واسسوها.
1: نعم.
2: في إشراف الأساتذة
1: أيضا. نعم. هذه فكرة على حفل اختتام السنة الدراسية، وطبعا كما قلت سيرازي طبعا هي ثمرة مجهود عام كامل مع الصغيرات مختلف الأعمار ومختلف الفئات، أكيد من خلال هذه السنة الدراسية ومن خلال تميز الصغيرات أكيد فما برنامج للسنة القادمة باش يكون فما تركيز على بعض الاختصاصات، فما اختصاصات باش تنضاف. حضرت فكرة معناها للسنة الدراسية القادمة، مقترحات زادة إذا فما من التلامذة ومن الأولياء أيضا.
2: هو منذ انبعاث المعهد يعني من 2015 والمعهد عندها 11 عام، العام اللي فات احتفلنا بالعشرية متاع انبعاث المعهد والعام اللي فات زاد هو المعهد أصبح عمومي معهد الجهوي، يعني المعهد متاع تونس كلهم العموميين يعني استقلالية مالية.
1: نعم.
2: فوق احنا في كل عام عندنا برامج وعنا اختصاصات تنزيل وعنا حاجات تنضاف، بخلاف إن على امتداد العام إن نشاركوا يعني في تظاهرات سواء كان ومهرجانات في الجهة أو خارج الجهة ومسابقات أيضا. آخر مشاركنا السنة معناتها في بحجر يعني في مثير، وكنت عنا الجوائز الأولى زاد أيضا في ساقس في مؤخرا يعني في الأشهر اللي فات، وكانت قفة هي المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية كانت التوزر. في وسط معناتها برشا معاها كانوا موجودين معانا. نحاولوا أن نجتهدوا، نحاولوا أن نقدم حاجات مختلفة، نحاولوا أن البرامج معناتها تكون تتماشى مع البرامج اللي موجودة في التربية. يعني هو دائما الهدف هو التجديد، وما نحيدوش على البرامج اللي تعطيها مثلا وزارة الإشراف اللي هي وزارة الشؤون الثقافية.
1: نعم هذا هو. إن شاء الله كل التوفيق لكم سيرازي، مشكور أيضا على مختلف هذه التفاصيل.
2: شكرا.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: إذن مشوارنا متواصل معاكم في مساء الأنس 46 دقيقة. طبعا مواعيد الثقافية ومختلف التظاهرات نحكو على يوم تكويني بعنوان الإيقاظ الموسيقي كأداة لتنمية المهارات الحسية والحركية لذوي الهمم. باش يكون هذا اليوم التكويني يوم 25 جوان 2026 تحت إشراف الأستاذة هيام العيد. طبعا من تنظيم جمعية قدماء الموسيقيين برديف بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور بقفصة. الفئات المستهدفة في هذا اليوم التكويني منشطي ومربي مراكز التأهيل والرعاية الاجتماعية للأخصائيين النفسانيين وأخصائية العلاج الوظيفي والحركي والأولياء وكل المهتمين بتطوير مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة. محاور التكوين الأساسية باش تكون على كيفية استخدام الإيقاظ والموسيقى كأداة تواصل فعالة وآليات تنشيط الحواس وتحفيز التناسق الحركي عبر الصوت والحركة. وباش تكون زادة فما عديد الورشات، ورشات تطبيقية وتدريبات عملية قابلة للتنفيذ المباشر في المراكز. إذن يوم 25 جوان 2026 بش يكون هذا اليوم التكويني.

إذن نواصل مع مختلف التظاهرات والمواعيد الثقافية وعرض مسرحية للكبار من تقديم دار الثقافة السند. هذا العرض المسرحي بعنوان اعتراف، إخراج محمد علي السعيدي، باش يكون هذا العرض بداية من 5 مساء طبعا بدار الثقافة بالسند نهار السبت 27 جوان. طبعا تنجموا تشاهدوا هذه المسرحية وتكونوا حاضرين بدار الثقافة السند على غرار مختلف التظاهرات الثقافية تقريبا في مختلف الجهات ودور الثقافة ودور الشباب.

0: الكاتبة والمؤرخة والحرفية حليمة عبد الله راشد الصايغ.
1: كتاب نكرس وكرتانة يكشف العديد من المجالات والتفاصيل عن حرفة الصياغة في شبه الجزيرة العربية.
0: ضيفتنا اليوم في فضاء أرابيسك. تابعونا من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 7 مساء.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. حققت أشغال إنجاز جسرا على وادي الفريد بمعتمدي التمغزم والتي توزر نسبة تقدم ب 99%، ومن المنتظر أن يكون جاهزا في أواخر شهر جويلية القادم، علما أنه كان مصنفا من بين المشاريع المعطلة حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتوزر ثابت تنسيبية. تواصل المصالح الفنية بالمركز الفني للتمور بالاشتراك مع قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل جهودها لمكافحة دودة التمر باعتماد المكافحة البيولوجية دون اللجوء إلى المبيدات الكيميائية عبر استخدام طفيليات طبيعية، وذلك بهدف حماية صبة التمور والحصول على منتوج بيولوجي سليم. انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين. ويهدف هذا الملتقى الذي يتواصل مدى يومين للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وأفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها، ودعم التوجيه المهني لإفادة الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني، وفق ما أفاد به مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورداني. أخيراً، يعيش غرب القارة الأوروبية على وقع موجة حر تجتاح عدداً من دولها، وتتزامن موجة الحر هذه مع تجدد الجدل بشأن التغير المناخي. وتسببت موجة الحر القياسية في وفاة 40 شخصاً في فرنسا وسط استنفار حكومي لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من آثار هذه الأزمة المناخية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: استقبل يومك،
5: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
4: ديماري رقمية زينة،
5: معاكم تظوى المراية،
4: تبعني تربح
5: معايا، سافر مع الموسيقى،
4: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
5: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
6: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
5: النغمة اللي ترد الروح،
4: مبروك اللي فرحك يفرحني،
5: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
4: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
6: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
5: معاكم تظوى المراية.
6: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
7: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
8: تراب وطننا فخر بمشات يا عز يا شموخ عالي،
6: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا الموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: لقانا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مساء الأنس متواصل معكم حتى للثمانية طبعا, مع مواصلين أيضا مع مختلف استضافاتنا ومتابعاتنا, وحاضر معنا عبر الهاتف الممثل نسيم محاشي لتقديم جديد جمعية نجوم التنشيط الثقافي والمسرحي. مرحبا بك وأحلى المساءات ليك سي نسيم.
2: مساء النور, مساء كل مدام تهية ليك, وشكرا على الاستضافة وشكرا لكل المستمعين.
1: مرحبا بك وشكرا ليك على قبول دعوتنا, نورتنا سي نسيم الحاشي. نحكو على جديد جمعية نجوم التنشيط الثقافي والمسرحي, لكن قبل ما نحكو على الجديد خلينا نعرفوا بإيجاز الجمعية وأهم أهدافها.
2: باهي مدام, باهي. بالنسبة للجمعية, جمعية ديجا اسمها جمعية نجوم للتنشيط الثقافي والمسرحي, معناها هي مختوم منها مخصصة في التنشيط والمسرح اللي هي الانيماسيون والمسرح. وديجا كان الجانب هذا كان فيه سهيل اللي هو سهيل الارتيستو عمه سهيل ينشط فيه بالباهي بالتاكسي الثقافي,
1: نعم,
2: الى مشاريع الاخرين. اما جانب المسرح كنت هذا أنا وبعض الأساتذة متاع مسرح, لكن بعد كملت فيه أنا ديجا نقوم في دورات تكوينية, وهي من بعد باش يكون مشروع الأعمال المسرحية.
1: نعم واضح. به كما أذكرت أهم نشاط وأهم أهداف الجمعية هي التنشيط الثقافي والمسرح أساسا. نجم نقول نشاط الجمعية يكون مكثف في الصائفة في العطل خاصة سي نسيم.
2: أكيد مدام, أكيد مدام, لأن ديجا نشاط المسرحي والثقافي يكون معتمد أكثر في العطل وكل شيء, لأنها وقتها الشباب يشوفوا الوقت الفرصة بشي يمارسوا النشاط هذا.
1: واضح. جديد الجمعية نسيم على مستوى التنشيط وعلى مستوى المسرح, أكيد فما برنامج لهذه الصائفة, أكيد فما تجديد بالنسبة للبرنامج التنشيطي بالنسبة للجمعية على امتداد سنوات.
2: أكيد مدام. ديجا احنا نخدمه في البروجي على التكوين, أهم حاجة التكوين, بعد تجي الأنشطة الأخرى اللي هو في المجال التنشيطي في المجال المسرحي,
1: نعم,
2: واللي هو يكون على مدة مبدئياً يكون على مدة 6 شهور. من بعد 6 شهور هذيك نقوم بإنتاج عمل تنشيطي وبإنتاج عمل مسرحي, ومن بعد احنا نسوقوا له سواء في دور الشباب, في دور الثقافة, في المهرجانات الشبابية, وهكيك خطوة خطوة مدام.
1: نعم. برنامجكم إن شاء الله في الصائفة هذه معناها باش تكون فما تكوين في مجال المسرح, باش يكون فما تنشيط كما ذكرت, باش تكون عندكم مشاركات في مختلف التظاهرات الوطنية والجهوية في الأيام القادمة إن شاء الله.
2: أكيد أكيد جدا مدام, أكيد جدا. وديجا احنا في علاقة تشاركية مع مجموعات تنشيط من قفصة اللي هي ديجا نقوم باشتتاح مهرجانات سواء وطنية أو جهوية أو حتى دولية.
1: نعم.
2: وعلى مستوى المسرح مدام ديجا نقوم بنشاط بإنتاج عمل المسرح شارع, وديجا قاعدين نروجوا له توفر المهرجانات, وديجا عنا إن شاء الله باش نفتتحوا مهرجان إن شاء الله وطني على قريب.
1: نعم.
2: وحاليا ديجا قمنا بزوز أعمال مونودراما اللي هو ممثل فقط على الركح, وديجا ما زلنا كعملنا مشاركات وهزينا تدويجات باسم قفصة, معناها ديجا على خاطر هي المشاركة في المهرجانات كما مهرجان صفاقس مدام نتاع المهرجان المونودراما الوطني اللي صار في صفاقس.
1: نعم.
2: دي جات وجنا بثانية أحسن ممثل واعد.
1: نعم واضح.
2: ديجا ما زلنا شاركنا, سمحني مدام, لوفان دو في مهرجان المونودراما تاع الفحص, شاركنا بجزء أعمال, عمل شوك أداء الممثل صديقي محمد أمين محمد, وديجا العمل توج بلجنة التحكيم, جائزة لجنة التحكيم. وعمل آخر اسمه الجوكير مونودرام, أداء صديقي صفوان سلطان, صفوان بن سلطان, وحمد لله هي كانت مشاركة سمحة والحمد لله وجد ما زالت، وديجا زاد عنا مشاركة في مهرجان الساحلين للمونودراما إن شاء الله نهار 29.
1: واضح، باهي ان شاء الله كل التوفيق لكم في مختلف المشاركات في هذه التظاهرات على مستوى وطني وحتى على مستوى جهوي. سي نسيم، حبيت نسالك خاصه بعض الجهات اللي تفتقر لفضاءات الترفيه وبعض حتى المهرجانات وفي حاجه للتنشيط الثقافي والمسرحي، الجمعيه خدمت على الجانب هذايا، فما فكره زاد انها تقرب للصغيرات في مختلف الجهات سواء في قفصة وحتى الجهات المجاورة؟
2: أكيد مدام، أكيد مدام، ديجا هو هدف الجمعية الأساسي ديجا اللي هو بدأ به سهيل وكنت أنا فيه معاه اللي هو ديجا نقوم بتنشيط للصغيرات اللي هو في البلايس اللي ما ينجمش يستلها حد بالحق، اللي هو ديجا احنا مشينا البلايس مدام مع كل احترامي للجهات وكل شيء بالحق نمشي المدرسة مدام ما تدى فيها ساعة كلاس بركة، تدى فيها قاعة بركة، لا نرقو لا فيها لا ماء لا ضو لا سور لا حد شيء، وبالعكس بالحاجة ذيك

0: العشية، مبادرات وأجندة ثقافية، مساء الأنس.
1: 7:29 دقيقة على موجة إذاعة قفصة ديما، تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، تحية خاصة لكل مستعملي الطرق. ديما نقول لكم سيسوا أرواحكم هذا المساء مع التقلبات الجوية تقريبا في مختلف الجهات. ديما ردوا بالنا، ديما نبعدوا على السرعة ونسيسوا إذا فما إمكانية زادة بعد ما تتعدى التقلبات الجوية، كان واصلوا سفرتنا علاش لا، باش نوصلوا سالمين وإن شاء الله رب يوصلكم سلمين لكل الاتجاهات اللي قصدينها. مش وانا متواصل معاكم في مساء الأنس، مواصلين أيضا مع المواعيد الثقافية، وباش نمشوا لدار الثقافة يوسف بن محمد برديف اللي تنظم بالاشتراك مع المكتبة العمومية برديف ونادي الأطفال النموذجية، تنظم منتدى الأقلام المبدعة الندوة الثانية تحت عنوان القيم الكونية في الكتابة الموجهة لل أطفال، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بدار ثقافة يوسف بن محمد برديف، بداية من الساعة 9 صباحا. وطبعا باش يكونوا حاضرين في هذه الندوة وفي هذا المنتدى عديد الكتاب، منهم الكاتبة أنوار الضوية، الكاتب نور الدين بن مبكر، والكاتبة عزيزة علياني، والكاتب محمد السوداني، والكاتب عباس سليمان، والأستاذ يونس مصباح. أكيد عديد الندوات باش تكون في إطار هذا المنتدى، والورشات أيضا اللي تخص الكتابة الموجهة للأطفال. مواصلين معاكم المشوار في مساء الأنس، بعد شوية مواصلين مع استضافاتنا، وباش تكون حاضرة معنا عضو الجامعة التونسية للنوادي السينمائية، باش نحكو باش نقدموا مشروع الشباب والكاميرا.

إذن مشوارنا متواصل معاكم في مساء الأنس، وطبعا مواصلين مع مختلف متابعاتنا. الآن نرفع لحضراتكم طبعا مواصلين مشوارنا قبل أذان صلاة المغرب، مواصلين مشوارنا في مساء الأنس، ونحكو على نادي الفنون التشكيلية اللي ينظم معرض فن تشكيلي بعنوان أفاق للرسامة أمانية أتليجاني، وهذا المعرض بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة. إذن معرض فن تشكيلي أفاق من تنظيم الفنانة التشكيلية أماني أتليجاني بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة.

0: كان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
3: إذن في نهاية مشوارنا نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لهذه الليلة اللي تتميز بتقلبات جوية بمختلف الجهات، خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بقية هذا اليوم وبداية الليل، ثم طقس عامة قليلة السحب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة لدرجة الحرارة تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و 29 درجة وفي حدود 22 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب.

هيك مستمعينا الأعزاء وصلنا لنهاية مشوارنا من مساء الأنس. شكر كبير لكل من رافقنا في الختام هذه أجمل تحيات كامل الفريق. الأزهر حمد كان في الجانب التقني, عماد الغرز في الجانب الرقمي, كمال أحميدة في غرفة الهاتف, سمية رجب كان في العدد, وهذه صديقتكم لمياء أبو النصر. أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والحباب.
1: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل، معايا نهاد الدالي.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الثامنة ليلا باستوديو إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بإشراف وزير التجارة سمير عبيد انطلقت اليوم بمدينة قفصة فعالية المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة لتتواصل على مدى يومين، ويمثل المنتدى فرصة متميزة لنسج علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وفي هذا السياق أوضح المدير والجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر أن هذا المنتدى يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون الممضاة بين تونس والجزائر خلال شهر جانفي 2024، وتم تدعيمها باجتماع متابعة بطبرقة سنة 2025. كما أكد على تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال أعمال من الجانبين لبحث فرص الشراكة بينهما. حققت أشغال إنجازي جسر على وادي الفريد بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر نسبة تقدم قدرت ب 99%، ومن المنتظر أن يكون جاهزا في أواخر شهر جويليا القادم، علما أنه كان مصنفا من بين المشاريع المعطلة بالجهة، حسب إفادة المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتوزر ثابت نصيبي. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسميا اليوم، أعلنوا عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى توقيع النهائي. أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجهول على ضرورة توظيف نقاط القوى المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، كما دعا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي المنعقد اليوم بمقر الاتحاد بحضور رئيسة الحكومة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع جديد للفرق الفنية للمحادثات مع إيران الأسبوع القادم، وأكد عدم تقويض أمن حلفاء الخليج مع التمسك بفتح مضيق هرمز والتلويح بفرض العقوبات وإحاطة إسرائيل بخطوط الرئيس دونالد ترامب الحمراء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: موعدكم في منوعة مع طلبة. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي الجودة الدوليتين. تألق 9 طلبة توانسة في نهائيات مسابقة علمية بالصين. بعد

0: افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري. معاك غزوة مريتنا،
1: نشرة المونديال.

0: أجمل تحية رياضية. لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من نشرة المونديال، وعودة على آخر أخبار المونديال والبداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي كمل اليوم تحضيراته المباراة غدوة اللي بيشجمه بالمنتخب الهولندي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول في كأس العالم 2026 عن المجموعة السادسة، مواجهة الأخيرة بالنسبة لنسور كارتاج. بالنسبة لمنتخبنا مباراة طبعا تاتي بعد فضيحة تعتبر لنسور كارتاج، هزيمتين قاسيتين، 5 أهداف من السويد 4 أهداف من اليابان في أسوأ مشاركة في تاريخ الكرة التونسية في المونديال. الفيرونار باش يعقد ندوة صحفية قبل الحصة التدريبية الأخيرة اللي نذكر باش تصير نص الليل مع موعد المباراة، باش يعقد ندوة صحفية باش يكون مرفوق بلاعب باش يحكوا على المواجهة على التحذيرات لهذه المواجهة. حسب آخر الأخبار ما فماش تغييرات كبيرة مقارنة بماتش اليابان، لا في على مستوى اللاعبين ولا على زادة الرسم التكتيكي. نحكوا على تغيير ولا زوز باش يشملوا الخط الدفاعي، بن حميد ربما باش يكون مكان ديلان برون، وكذلك اسماعيل غربي مكان الياس سعد وسيباستيان تونكتي. مازال ما فهم شيء واضح الى حد الان بالنسبه لمنتخبنا. في المقابل وحسب الصحف العالميه، المنتخب الهولندي باش يدخل المباراه بكامل نجومه من اجل انتصار يخليه في المركز الاول في المجموعه السادسه. نذكر بالنسبة للمجموعات، المجموعة متاعنا هولندا اليابان 4 نقاط لكل منتخب، 3 نقاط للسويد وصفر من النقاط لمنتخبنا الوطني التونسي. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم، الجولة الأخيرة تنطلق اليوم، البوسنة والهرسك انطلاقا من 8 مقابلة عندها 6 دقائق في مواجهة مع قطر، سويسرا مع كندا، واسكتلندا مع البرازيل انطلاقا من 11 متاع الليل، والمغرب في نفس التوقيت مع منتخب هايتي، جنوب افريقيا الساعتين متاع الليل مع كوريا الجنوبيه، وتشيك مع المكسيك انطلاقا من الساعتين متاع الليل بتوقيت تونس. نذكركم بمجموعات اللي باش تلعب اليوم، المكسيك كوريا الجنوبيه، المكسيك في الصداره ب 6 نقاط، 3 نقاط لكوريا الجنوبيه، تشيك نقطه وجنوب افريقيا نقطه، كندا 4 نقاط مع سويسرا ونقطه لبوسنا والهرسك وقطر نقطه. وفي المجموعه هي المنتخبات البرازيل والمغربي من أجل صدارة هذه المجموعة، 4 نقاط للبرازيل 4 نقاط للمغرب، اسكتلندا 3 نقاط، وهايتي 0 من النقاط. بالنسبة للمنتخبات اللي تأهلت، نذكر المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج وكولومبيا. ونكمل جولتنا الرياضية بالمنتخب السنغالي اللي أعلن اليوم أنه حارس مرماه إدوارد ماندي سيغيب عن المباراة القادمة يوم الجمعة ضد العراق بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال الخسارة الأخيرة بالنسبة لمنتخب بلاد وأم النرويج يوم الاثنين. هكذا نكون كمان هذا الموعد الرياضي الذي يجمع تحية حيدرون، إلى اللقاء.
1: نشرة المونديال، نشرة المونديال.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: أرابيسك

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاوفياء ومشاهدينا الاوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج ارابيسك. هذا الموعد وهذه المساحه التي نلتقي فيها بالفن والثقافه والتراث عبر ضيوف من مختلف الدول العربيه. وبطبيعه الحال كالعاده الليله عنا ضيف، او بالاحرى ضيفه مختلفه، ضيفه تركت وشما ونقشا جميلا في مجالات مختلفه. بطبيعه الحال سنرفع الستار ونكشف النقاب عن ضيفتنا المتميزة بعد تحية الفريق لأمن هذا اللقاء برنامج عربيسك، وبعد موعدنا الأسبوعي مع فيروز. اللقاء هذايا تأمنوا تقنيا زميلتنا راضية العياري على جهاز الكونسولات، في المراقبة التقنية زميلنا عماد الغرز، في تأمين مكالمة أذيو زميلنا كمال الحميدة، ومن أمام المزدح سوار عمهدية.

0: في برنامج عربيسك الليلة نستضيف الكاتبة حليمة عبد الله راشد من الإمارات. حليمة هي امرأة جعلت من التراث شغفا ومن الذاكرة مشروعا للتوثيق والحفظ. هي أيضا سفيرة فخرية للثقافة لدول آسيا الوسطى. هي أيضا كاتبة وباحثة كرست جانبا مهما من مسيرتها لتوثيق حرفة صياغة الحلي الشعبية وصناعة السيوف والخناجر التقليدية، وذلك إيمانا منها بأن التراث ليس مجرد ماض يروى، بل هو هوية تصان وجسر يربط الأجيال بتاريخها وثقافتها. معها سنبحر في عوالم الحرف التقليدية وسنكتشف حكايات من ذهب وفضة صاغتها الأيدي وحفظتها الذاكرة. سعيدة جدا باستقبال ضيفتي الكريمة الكاتبة حليمة عبد الله راشد. مساء النور حليمة، أهلا وسهلا بيك، تحياتنا ليك في برنامج عربيسك.
1: أهلا وسهلا عزيزتي، تشرفت باللقاء والمشاركة في هذا البرنامج العربي الشريف من تونس الشقيقة.
0: شكرا لك حليمة، نحن أيضا سعداء باستقبالك في برنامج عربيسك من هذا الأستوديو المرئي بإذاعة قفصة. بداية نتعرف على حليمة، من هي حليمة؟ نقول حليمة الصايغ أم حليمة عبد الله راشد؟ وكيف بدأت علاقتك بعالم التراث والصياغة التقليدية؟
1: والله السؤال اللي طرحتي، هل حليمة الصايغ أم حليمة عبد الله راشد محمد الصايغ؟
0: نعم،
1: في قصة بسيطة ببدأ فيها. في يوم من الأيام أنا كنت كاتبة اسمي على الكتاب الأول حليمة الصايغ.
0: نعم.
1: فالوالد الله يرحمه عبد الله راشد
0: رحمه الله
1: حس شوية بزعل، لأن وين اسمي أنا على الكتاب؟ لماذا اختصرتي وكتبتي على طول حليمة الصايغ؟
0: نعم.
1: فمن هنا حسيت أن ذكر أسماء الآباء والأجداد في أعمالنا هذا شيء مهم طبعا، لأن والدي عبد الله راشد كان صايغ، وجدي راشد وأيضا صايغ، وجدي محمد أيضا صايغ. فمن البديهي ومن المهم ذكر أسمائهم في أي عمل أو أي إنجاز دون أن اختصر اسمي إلى الصايغ. طبعا لقب الصايغ مرتبطة من المهنة.
0: نعم، وهذه المهنة حليمة وهذا اللقب وهذا الجميل، لأنه هنا ذكر اسم والدك هو رد جميل له، لأنه هو الذي أوجد حليمة في هذه الحياة، والأكيد هو الذي قدم لك الخطوة الأولى والبداية الأولى. كما ذكرتي أنت تحملين موروث ثمين جدا، العائلة كلها تحذق حرفة صناعة المسوغ، وربما هذا ما جاء اللقب الصايغ. وبطبيعة الحال من خلال هذه المهنة سنفتح البوابة ونتعرف عن مسيرة هي فسيفساء، ومسيرة ثرية، ومسيرة فيها العديد من النجاحات. بعد ما تعرفنا على حليمة، كيف بدأت علاقتك بعالم التراث والصياغة التقليدية حليمة؟ أنت كاتبة وفي نفس الوقت لك علاقة بعالم الصياغة والصناعات التقليدية.
1: نعم سيدتي، أنا طبعاً أنتمي إلى أسرة حرفية مارست حرفة صياغة الحلي الشعبية التقليدية. نعم. ما يقارب 200 سنة في شبه الجزيرة العربية.
0: نعم.
1: أنا طبعاً نحن من مواليد السبعينيات. نعم. في الفترة هذه كانت حرفة الصياغة مزدهرة وفي تطور.
0: نعم.
1: لأن ازدهرت مع قيام دولة الاتحاد دولة الإمارات وتوفر معادن الثمينة. طبعا نمط الورش كانت في هذه الفترة نمط الورش التقليدية والتعاونيات الأسرية اللي كانت في المنزل. فمن البديهي كان أني أنا تربيت في هذه الأسرة الحرفية، كنت أشاهد يوميا السيناريو الحرفي الذي ينتقل من الأجداد إلى الأبناء والآباء. فكانت السيناريو القصة اليومية ورشة حرفية تتكون من الأب، من الوالدة، من الأم، من الأقارب، الأخوان، لإنتاج المصاغ الشعبي. وهذه طبعا الحرفة توارثوها منذ أجيال. أنا طبعا كنت الحفيدة أو الشخص الأخير من هذه السلسلة الحرفية اللي توجب عليها إنها تنقل تاريخ أسرتها الحرفية اللي امتدت 200 سنة. وللأسف كانت الحرفة والأسرة مجهولة في المجتمع المحلي وأيضا المجتمع الخارجي. ففي هالفترة أنا حسيت أني أنا المسؤولة لحفظ وتوثيق حرفة أجدادي في حرفة الصاغة، وأيضا مسؤولة في حفظ الهوية الوطنية لدولتي، دولة الإمارات، في حرفة الصياغة. فتوجهت طبعا، توجهي كان شيء مفاجئ، لأن كوني أن أكون أنا كاتبة كانت مش من ضمن خططي، لأني أنا كنت مدرسة في رياض أطفال. لكن الواجب الأسري والواجب المعرفي والعلمي والوطني توجب علي أني أنا أختار مسار جديد، وأني أنا أكون كاتبة وباحثة في هذا المجال.
0: حليمة دعينا نمشي خطوة خطوة. سنأتي إلى الكتابة وإلى إصداراتك، وفي الواقع نحن فتحنا بوابة، هذه البوابة ستكون توقف ووقوف عند أكثر من محطة. نحن بدأناها بهذا الإرث وهذا الموروث الغني الذي

0: مهنة صناعة
1: طبعا
0: المسوق.
1: نعم، أنا لم أمتهن المهنة كممارسة، ولكن انتقلت إلي كمعلومات
0: كغرام،
1: ومعرفة.
0: نعم.
1: كمعلومات ومعرفة طبعا أنا كنت الشخص الأخير من هذه السلسلة الحرفية اللي شاهد السيناريو الحرفي
0: نعم.
1: في يوميات في الورش التقليدية في المنزل.
0: أها.
1: فطبعا حصل عندي وعي ثقافي،
0: نعم.
1: وعي بالمسؤولية العلمية والمعرفية، الوعي بالمسؤولية في نقل التراث وتوثيق
0: نعم.
1: أجدادي.
0: أها.
1: توجهت طبعا إلى مجال أني أعمل كباحثة، أجمع جميع التفاصيل والمعلومات التي انتقلت إلي
0: نعم.
1: من خلال الأسرة الحرثية. كانت والدتي بمثابة المستشارة بالنسبة لي، لأنها هي عاشت تجربة حرفة الصياغة، كانت تنقل لي المعلومات.
0: نعم.
1: طبعا أنا اتبعت منهجية علمية في توثيق المعلومات والكتب والإصدارات التي أصدرتها،
0: نعم نعم
1: منهجية تعتمد على البحث الميداني، المقابلات، الاعتماد على المراجع لتوثيق المعلومات اللي انتقلت إلي.
0: نعم
1: كانت حصيلة هذه رحلة طبعا عدة إصدارات متخصصية في نفس المجال، في مجال حفظ صياغة الحلي الشعبية بشكل عام.
0: نعم حليمة، ما الذي دفعك إلى توثيق حرفة صياغة الحلي الشعبية والسيوف والخناجر الإماراتية؟ هل خوفا منك أنه هذه الحرفة تندثر؟ هل أنه ليس هناك توثيق، ليس هناك اهتمام بهذا المجال؟ ما الذي دفعك للتوثيق؟
1: طبعا أنا في 2003 تفاجأت أن المجتمع المحلي
0: نعم
1: وأيضا المجتمع العالمي ليس لديه أي خبرة عن وجود صاغة وحرفة صاغة الحلي وسيوف الخناجر في
0: نعم
1: دولة الإمارات.
0: نعم
1: نعم، فطبعا كنت بعيدة عن مجال الكتابة والأدب والتوثيق، لكن الحمد لله كانت عندي مهارات شخصية في أني أنا استجمع جميع مهاراتي وكل معارفي في أني أفوز هالتجربة.
0: نعم
1: طبعا أنا تخصصت، أول إصدار بالنسبة لي كان كتاب تخصصي عن صياغة السيوف والخناجر في دولة الإمارات،
0: نعم
1: لأن هذه الحرفة لم تذكر في أي مصدر من المصادر، سواء المصادر المحلية أو العالمية، كانت الحرفة مجهولة.
0: نعم
1: وفي هذه الفترة في السبعينيات ازدهرت حرفة صياغة السيوف والخناجر، لأنها تحولت إلى، بعد ما كانت إلى سيوف، إلى كانت أسلحة تستخدم في الماضي قبل قيام الاتحاد، تحولت إلى هدايا ثمينة تقدم
0: نعم
1: للسلك الدبلوماسي
0: نعم
1: في عهد الشيخ زايد الله يرحمه.
0: نعم
1: فهذه المعلومات طبعا كانت قيمة، ومعلومات تخص الهوية والتراث والثقافة
0: نعم
1: الإماراتية.
0: نعم
1: فواجبي أنا أني كنت الشخص الوحيد أو الشاهد الوحيد والأخير على هذه الحرفة، توجب علي أني أنا أتوجه هذا التوجه،
0: نعم
1: أوثق حرفة صياغة السيوف والخناجر التقليدية. طبعا كانت المحاور اللي أنا ركزت عليها في الكتابة تتميز بالشمولية، لم تقتصر فقط على مسميات الخناجر أو السيوف، لكن أنا خضت تجربة أني أتكلم عن التقنيات
0: نعم
1: اليدوية التي مارسها والتي أنا شاهدتها أيضا في الورش التقليدية
0: نعم
1: لصياغة هذه
0: نعم نعم
1: السلحف أو الأسلحة.
0: نعم
1: طبعا
0: حليمة،
1: تقريبا كانت 15 تقنية يدوية.
0: ما شاء الله. حليمة، خلال هذه الرحلة وإلى جانب التركيز على الجانب التقني في رحلة البحث والتوثيق، حليمة، ما أبرز الاكتشافات أو القصص التي أثرت فيك؟ الأكيد جدا أثناء عملية التوثيق هناك قصص، هناك في عملية جمع المعلومات وجمع الحكايات، الأكيد جدا أنك تفاجأت أو اكتشفت حكاية لم تكن موجودة في الذاكرة.
1: طبعاً المفاجآت العلمية كانت
0: نعم
1: جداً كثيرة وثرية وغنية، وأيضاً جميلة كانت، لأن أنت
0: نعم
1: تكتشف الشخص عندما يكون باحث ومتخصص في مجال واحد، ويكون هذا الشخص الأول

0: الشخص اكتشف هذه المعلومات فيها متعة وتشويق أيضا. بعض التقنيات اللي كان يستخدمها الوالد وكان كنت أنا أشاهدها في صنع القوالب، إنه هو كان يصنع خدود في الرمل، رمل الرطب،
1: نعم.
0: ويصب في المعدن المصدر حتى يصنع القالب. تفاجأت إن هذه التقنية تقريبا تاريخها 3000 قبل الميلاد. فمثل
1: جميل،
0: هذه المعلومات طبعا
1: معلومات
0: للشخص
1: مهمة.
0: سريع، نعم، التقنيات هذه كشفت العديد من كشفت التبادل الثقافي، كيف انتقلت هذه التقنيات. الأهم شيء اللي اكتشفته أن هذه التقنيات تقريبا 15 تقنية يدوية استخدمت
1: نعم.
0: في جميع أنحاء العالم، نفس
1: نعم.
0: التقنيات وبنفس نفس الأسلوب.
1: نعم.
0: ففي اكتشافات، في أيضا بعض الوحدات الفنية اللي كان ينفذها الوالد على بعض الحلي التقليدية، اكتشفت أنها موجودة على صورة رمسيس الثاني. فلازم كان عندي أنا هنا تساؤل، كيف انتقلت هذه الوحدات الفنية؟ هل من
1: نعم.
0: الحركات السياسية أو الحركات الاجتماعية أو التبادل الثقافي أو التبادل التجاري؟ فكان في نوع من التشويق والاكتشافات العلمية أيضا
1: نعم
0: في مجال الحرفة هذه.
1: نعم حليمة، كيف كان التوثيق؟ هل اعتمدت على الذاكرة الشعبية وعلى الحرفيين على العائلة، أم اعتمدت على جانب علمي وهو الاتصال بالمؤرخين؟ كيف كانت العملية؟ هل كانت سهلة؟ هل كانت شاقة؟ كيف كانت؟
0: والله كانت سهلة في نوع ما، لأني أنا عشت التجربة وشاهدت المعلومات في الورش التقليدية. طبعا
1: نعم
0: أنا اتبعت منهجية علمية أكاديمية بحتة
1: نعم
0: لتوثيق المعلومات، لم تكن يعني تعتمد على السرد أو القصص أو المشاهدة. أيضا اعتمدت على منهجية الاعتماد على المراجع والبحث الميداني، مقابلات شخصية.
1: نعم
0: فلازم لتوثيق أي معلومة أو معرفة يجب أن يتبع الباحث المنهجية الأكاديمية العلمية
1: نعم
0: الصحيحة
1: الأكيد
0: للتأكد من المعلومات.
1: نعم، لأنه توثيق المعلومات يجب أن يكون توثيق صحيح ويعتمد على
0: والجميل
1: مسار
0: في
1: علمي.
0: الموضوع أن أغلب، نعم، الجميل في الموضوع أن أغلب المراجع اللي أنا اعتمدت فيها لتوثيق حرفة صياغة الحلي التقليدية في شبه
1: نعم
0: الجزيرة العربية كانت من دول المغرب.
1: جميل.
0: هنا يبدأ تساؤل آخر، فنفس التقنيات اللي كانت تستخدم في دول المغرب نفسها
1: نعم،
0: تستخدم في دولة الإمارات.
1: أين الترابط؟ ربما تسألتي عن الترابط، عن أي الحضارات التي
0: نعم،
1: هي. نعم
0: فأكثر مرجع أنا اعتمدت عليه للكاتب اللي ألف كتاب سنة 1940 اسمه محمود الجادر، فكان من دول المغرب. كانت المراجع دقيقة وقوية وتطابق
1: نعم
0: المعلومات اللي وصلت لي من خلال المقابلات الشخصية أو الملاحظة أو المعايشة في الورش التقليدية.
1: نعم حليمة، لماذا ترين أن توثيق الحرف التقليدية أصبح ضرورة في عصرنا الحالي؟ تعتبر تجربتك تجربة فريدة، لأنه عادة نحذق الحرف ونتعلمها، ولكن عملية التوثيق تعتبر عملية جادة، عملية أكاديمية ومهمة جدا.
0: طبعا مهم توثيق الحرف والمعلومات بشكل عام
1: نعم
0: حتى تنتقل الأجيال من خلال المؤسسات التعليمية، الجامعات، وحتى تصبح كمراجع للباحثين
1: نعم
0: للحصول على مصداقية المعلومات. فالحرف اليدوية كثيرة في العالم وأحيانا تكون متشابهة
1: نعم
0: في بعض الدول. الحرف اليدوية جدا مهمة طبعا في كثير من الفوائد. يعتبر الحرف اليدوية ذراع اقتصادي قوي، وتعتبر من الصناعات، وممكن احنا نعتمد فيه ايضا في ريادة الاعمال. فعندما تكون معلومات موثقة علميا يكون الناتج او الحصيلة اكثر فيها مصداقية.
1: نعم نعم. عملية التوثيق وهذا المسار العلمي كان نتيجته مجموعة من الإصدارات المهمة، نبدأ بكتاب خنير وكتارة من الإمارات. ماذا يقدم هذا الكتاب للمهتمين بالتراث حليمة؟
0: أنا أول إصدار كان لي صياغة سيوف الخنادق التقليدية في دولة الإمارات، هذا كان نعم. أول إصدار، وحصل على جائزة أفضل كتاب مطبوع من خلال معرض الكتاب الدولي في الشارقة. وهذه طبعا الواحد يستغرب، يعني أول تجربة كتابية يفوز الكتاب بأفضل كتاب، هذا معناته أن المحتوى كان قيم ويتصف بأن له منهجية علمية وأكاديمية. وأيضا لأني أنا كنت أملك أيضا المهارة الكتابية والإبداعية أيضا. للتوثيق أي كتاب، أي معلومة، أي جانب من جوانب العلوم، يجب أن يتصف العمل بالإبداع في التقديم.
1: نعم.
0: طبعا ثاني كتاب كان بالنسبة لي خنير وكتارة. خنير وكتارة كان الاسم غريب بالنسبة للمجتمع. نحن عادة العرب يذكرون كلمة خنير خنجر.
1: نعم.
0: لكن نحن اللهجة الإماراتية.
1: أنا نفسي أنا نفسي رجعت لك وقلت كيف يقع نطق هذه الكلمة حتى لا يصير الخطأ.
0: الغريب في الموضوع حتى أهل البلد كانوا ينطقون الغلط بالكلمة، كانوا ينطقون ما يعرفون نطق الكلمة. بس أنا كانت عندي مثل ما تقولين، كان عندي نوع من الذكاء يعني في اختيار عناوين الكتب. أول شيء كان عندي الهدف الأساسي إحياء بعض المفردات اللي اندثرت.
1: نعم.
0: لأن نحن المجتمع ما كان يعرف شو معنات كلمة خنيار. إلى أن كتبت حليمة في الموضوع استرجعوا الذاكرة التراثية وعرفوا. والجميل في الموضوع عندما يسألني أي شخص كلمة شو معنات كلمة خنيار، حس إني أنا وصلت للهدف ونجحت للهدف. لأن تكرار الكلمة والسؤال عن معنى الكلمة معناته أنت أثرت تساؤل عند القارئ.
1: وما معنى كتارة حليمة؟ وما معنى كتارة؟
0: أنا كنت بقول لك الكتارة طبعا الكل تساءل نفس السؤال أنت سألتيني، المجتمع المحلي أيضا سألني، الكبار في السن سألوني. الكتارة هو السيف المقوس. كلمة كتر يعني باللغة العربية هو الارتفاع، فالسيف المقوس عندما يتقوس يكون هناك مثل حجب أو ارتفاع في نفرة السيف. طبعا كتاب خنير وكتار كان كتاب جدا جميل رائع مصور. أنا كتبي دائما تكون مصورة لأني أحب أرفق المعلومة خاصة المعلومة التراثية
1: لمزيد التوثيق.
0: نعم. لأن الكلمات المبهمة بدون صورة تكون صعبة على القارئ أن يتوصل لها. فالكتاب كان عبارة عن ورشة حية لحرفة صياغة السيوف والخناجر.
1: بالنسبة لي كتاب صياغة السيوف والخناجر التقليدية في دولة الإمارات، ما أهمية هذا الكتاب حليمة في حفظ الذاكرة التراثية؟ وبعد أن صدر ما أهميته؟ نعم. ماذا أضاف؟
0: صراحة أنا تفاجأت أن المجتمع وصف الكتاب بأنه كنز إماراتي. أنا تفاجأت لأني أنا عايشة التجربة، كانت التجربة عادية بالنسبة لي، لكن المجتمع أدرك أن هذا الشيء يعني كنز إماراتي بالمعلومات بطريقة الطرح. لأن أول كتاب على مستوى العالم يوثق الهوية الإماراتية لهذه الحرفة. لا ما كان في كتاب، حتى سيد جمع الماجد اللي يمتلك أكبر مؤسسة ثقافية في دولة الإمارات ذكر لي جملة عندما أهديت نسخة من الكتاب. كنت طبعا أنا جدا فرحانة لأن أول عمل كتابي بالنسبة لي، أنا مدرسة روضة فأنجزت عمل أدبي كان بالنسبة لي إنجاز قوي. فأهديت نسخة من الكتاب لسيد جمع الماجد، شخصية معروفة على مستوى الوطن العربي والعالم بثقافته. فذكر لي جملة قال لي حليمة أنت العمل اللي عملتي ما حد سوى قبلك ولا بيسوي بعدك.
1: جميل. يعني
0: حياتي تراث الأجداد بطريقة يعني علمية، ونحن ما كنا نحن أصحاب الثقافة والمراكز الثقافية ما كنا نعرف عن هذه المعلومات.
1: نعم جميل جدا.
0: هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعتبر خدمة لأجدادي أيضا إن
1: ولي ثقافة كاملة، ذاكرة كاملة، وتاريخ كامل. مسارك في التوثيق والإصدارات تواصل مع إصدار آخر، إصدار يحمل اسمه في الواقع ستقومين بتفسير هذه المصطلحات وهذه الكلمات. كتاب آخر جديد صدر لك هو نيكلس وكردانا 2025، ما الذي يميز هذا الإصدار عن الإصدارات السابقة لك يا حليمة؟
0: نعم نيكلس وكردانة طبعا نعم. حتى المسميات مثل ما ذكرت أنا لازم أختارها يكون لها وقع موسيقي، وأيضا يكون فيها عند التساؤل للقارئ. فسبحان الله الكل من يمسك الكتاب أول شيء يعني كأنه أنت أجبرت القارئ من يمسك الكتاب قبل أن يقرأ أن يستفسر عن عنوان الكتاب. فهذا هدف يعني للكاتب لازم يكون عنده نوع من الذكاء كيف يجذب القارئ. طبعا نيكلس وكردانا أنا بديت الفكرة بدت عندما خضت التجربة في أني أتبحر في منتجات الصاغة. وجدت أن هناك الصايغ ينتج أكثر من نوع من الأعمال، منتجات خاصة للرجال ومنتجات خاصة للنساء ومنتجات أيضا تعتبر أدوات نفعية غير أن السيوف. هذا أيضا ينتج منتجات من الذهب لتزيين الخيول، وهذا أظني متعارف حتى في دول المغرب يزينون الخيول بالشريعة الذهبية وليسوقها صايرة. فطبعا أنا حسيت أن المسؤولية كبرت عندي، أنا المعلومات تدفق وفي غزارة من المعلومات، فما في شخص بيوثق هذه المعلومات بهذه الدقة غير ابنة الصاغة. طبعا الكتاب بدأت الفكرة عندي تقريبا من 2013 بدأت الفكرة. وأنا مستمرة في جمع المعلومات توثيق المعلومات لين 2024. آخر معلومة وثقتها فيه أن التشابه بين الوحدة الفنية الموجودة في سورة رمسيس الثاني ومع بعض الوحدات الموجودة عند الوالد. الكتاب متنوع من 5 فصول تقريبا، فصل يتناول الجانب الاجتماعي والعقائدي لبس الحلي في شبه الجزيرة العربية، فصل يتناول وهذا أهم فصل وأهم اكتشاف علمي ومعرفي ودكتوراتي، يتناول فلسفة صياغة الحلي في شبه الجزيرة العربية. فلسفة محاكاة الطبيعة، فلسفة التكرار، فلسفة الحركة، فلسفة الصوت. وهذه طبعا تميز الحلي في شبه الجزيرة العربية. بالإضافة إلى التقنيات اللي مارسوها في صياغة الحلي النسائية.
1: وربما هذا ما يجعلنا نطرح عليك سؤالا في هذا السياق، وهو كيف توفقين بين البحث التاريخي والدقة العلمية عند إعدادك لمؤلفاتك حليمة؟
0: طبعا البحث التاريخي يحتاج إلى ناس متخصصين عندهم خبرة ودراسة دارسين في التاريخ، ولكن ما يمنع أن الإنسان إذا عنده جانب يعني متمكن فيه أنه يستعين ببعض المعلومات التاريخية من الجانب التاريخي. أنا طبعا تخصصي أكثر شيء تخصص في التقنيات، في التعرف على الجانب الفني والعقائدي اللبس الحلي، لكن أحيانا كنت أحتاج أني أنا أبحر في الجانب التاريخي لأن بعض المعلومات تحتاج إلى توثيق تاريخي. فإذا أنا الجانب التاريخي في تاريخ الحلي وحرفة الصياغة محتاج إلى مراكز توثق هذا الجانب. الكتاب الحمد لله فيه نوع من يعتبر يعني القارئ يقرأ الكتاب، الكل يعني ذكر هالمعلومة عندما تناول الكتاب إن غزارة المعلومات في الكتاب كثيرة
1: نعم.
0: متنوعة لدرجة أن القارئ يستغرب من وين جت هذه المعلومات.
1: نعم، وربما هذا وهذا الأثر الطيب والأثر الإيجابي عند القارئ هو الذي جعلك تتوجين وتحصدين أكثر من جائزة وأكثر من تكريم في أكثر من محطة وفي أكثر من تظاهرة ثقافية. ما هي المحطة التي تعتبرينها الأقرب إلى قلبك حليمة؟
0: صراحة أنا تدرجت في الموضوع، سبحان الله، كأن هذه كانت رسالة إلهية أن أنا أحفظ، يعني كأنها مكافأة ربانية أنك أنت بريت بالآباء وبالأجداد، وكنت الشخص اللي يعني أحميت تراثهم بعد ما كان اندثرت مع رمال الصحراء، فكانت الحمد لله المكافآت من الله سبحانه وتعالى. أنا مشيت في مسيرة وتدرست فيها كباحثة كمؤرخة، تفاجأت إن في أبواب تنفتح أنا ما كنت متوقعتها، ما كنت مخططة لها من قبل، يعني لأن كل ما تخوض تجربة تحس في جانب ثاني يفتح لك. فالحمد لله يعني الجوائز هذه كانت حصيلة بري بأجدادي بوالدي، والحمد لله رب العالمين. نعم. حصلت على عدة جوائز في هذا الجانب الثقافي والتراث أيضا.
1: نعم. من هذه الجوائز حليمة ربما جعلتك تحسين بالمسؤولية أكثر تجاه هذا الاختيار وهذه المهنة وهذا الفن الذي تحذقينه؟
0: طبعا الجوائز عموما يعني هي تعتبر يعني داعم لاستمرار الشخص في المجال هو اللي متخصص فيه، لأنه يحس أنه في حصيلة، في نتيجة من هذا المجهود اللي هو يبذله، في قبول من خلال الجهات المعنية في البحوث وفي العلوم، فهذا معناته أن أنت ماشي مسار قوي علمي معرفي، والحصيلة تكون هذه الجوائز، مع أنها في أكثر من جنسية وأكثر من شخص مشترك في نفس الجائزة. فوزك بالجائزة بحد ذاته يعني أن العمل اللي قدمته يعتبر عمل متميز في المجال أو التخصص.
1: نعم.
0: الحمد لله التخصص دائما في أي مجال، أنا دائما أقول عفوا أن التخصص الإنسان في أي مجال كان، سواء كان تراثي ثقافي عملي علمي، هذا يتيح له أنه يكون أكثر خبرة والمعلومات تزيد عنده طبعا، ويكون في تخصصية ويكون أكثر متمكن في إدارة المعلومات اللي يحصل عليها.
1: وقد توجتي في محفل النساء المبدعات وأخذتي جائزة مميزة، جائزة الشيخة الشمسة، هذه جائزة مميزة عندكم.
0: نعم، جائزة النساء المبدعات.
1: نعم.
0: أنا دخلت فيها من خلال بعض التصاميم الخاصة، أنا طبعاً حبيت أني أعيش، لأني أنا ما مارست حرفة الصياغة.
1: نعم.
0: حبيت أني أعيش تجربة أو أني أختبر زيناتي الوراثية، هل حليمة أيضاً لديها الجانب الفني مثل ما كان عند أجدادها وأباها في تصميم المجوهرات؟ فصممت بعض المجوهرات والسيوف والخناجر، بس أضفت لها إضافات حديثة.
1: نعم.
0: زينتها بصور حكام دولة الإمارات، هذه طبعاً ما كانت في عهد الأجداد أن خطوا هذه التجربة، فطبعا انبهر المجتمع بهذه التصاميم الحديثة وكيف أنا ربطت بين الماضي وبين الحاضر.
1: نعم.
0: وأضفت له نوع من الحداثة، فطبعا كان هذا كانت الجائزة متخصصة في فئة الأعمال والاقتصاد.
1: نعم.
0: لأني أنا بدأت أني أكون مشروع متخصص في هذا المجال أيضا.
1: نعم. وكيف استقبلت اختيارك كسفيرة فخرية للثقافة بدول آسيا الوسطى حليمة؟
0: الصراحة كانت بالنسبة لي مفاجأة ويعني غير مخطط لها نهائيا، لكن مثل ما قلت لك أنا سبق ما خبرتك أن التدرج في التخصص ينطلق نقلات حتى أحيانا أنت ما تكون مجهز لها. فالحمد لله مع انتشار الكتب وانتشار ان تخصصي حليمة متخصصة في الثقافة مهتمة، وزياراتي ايضا كانت زياراتي لاي دولة كنت احرص زيارة المتاحف والمؤسسات الثقافية. فانبهروا الناس طبعا في هالدول آسيا الوسطى بانجازاتي الثقافية واهتمامي بالتراث والحرف، فحبوا انهم يكرموني كسفير للثقافة من مدينة أستانة 2022. وهذه طبعا هاي أول مبادرة لجمهورية كازاخستان أنهم يكرمون سيدة إماراتية أو عربية كسفيرة للثقافة من دولتهم إلى دولتها الأم. طبعا انتشر الخبر من كازاخستان في مدينة أستانة، و2023 حصلت على نفس الجائزة التكريم كسفيرة فخرية في مجال الثقافة والأعمال من مدينة طراز التراثية مصنفة اليونسكو. وانتقل الخبر إلى قرقستان أيضا وحصلت على شهادتين من مدينة قرقستان أيضا.
1: بعد هذا المسار المهني المهم وهذه التتويجات وهذه المكانة كسفيرة، ما الدور الذي حسب رأيك حليمة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة والتراث في تعزيز الحوار بين الشعوب؟
0: طبعا أنا عشت التجربة هذه إن أهمية التبادل الثقافي بين الشعوب كيف إن هو مهم. طبعا التبادل الثقافي يعتبر الآن أداة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية بين الدول. طبعا إحنا نعرف الدبلوماسية الثقافية تعتمد على القوة الناعمة مثل الثقافة والتراث وعناصر التراث والثقافة. التعرف على ثقافات الآخرين ونقلها إلى الدول يعني أنا حسيت حاليا أنا عشت تجربة أني أنا كجسر ثقافي بين دولة الإمارات ودول آسيا الوسطى. فتحس بالمسؤولية أن خلاص أنت وصلت هنا كأن درج سلم انتقلت فيه من كباحث إلى مؤرخ لكاتب إلى سفير الثقافة. الآن أنا في المرحلة اللي أحس فيه أهمية الدبلوماسية الثقافية من خلال التبادل الثقافي. فهذه النقطة الآن في الوضع الحالي لدول العالم محتاجين نتعرف على ثقافات بعض على أساس أن نحن نعيش في سلام وتعايش أيضا وتسامح.
1: حليمة، أنت ساهمتي في تصميم المجوهرات وتزيين السيوف والخناجر، كيف تلتقي الحرفة بالإبداع الفني في هذه التجربة؟
0: طبعا الإبداع الفني يجب أن يعني يرافق أي عمل، حتى الأعمال الأدبية. الحمد لله يعني الجينات، أنا اللي تأكدت من أن الجينات تنتقل أيضا الحرفية تنتقل بين الأجيال، حتى إذا الشخص ما مارس الحرفة وبعد فترة يعني انقطعت الحرفة يحس في نفسه أن في الجينات الفنية الموجودة اللي عند الأباء وعند الأجداد أيضا. طبعا أنا خطت هالتجربة حتى أختبر هل حليمة أيضا حرفية مثل أباها وأجدادها. طبعا ما مارس الحرفة لكن دخلت في مجال التصميم، فأول تصميم صممته لعقد يتكون من حجر الجاد الأخضر. فتفاجأت أني أنا شاركت في كانت في جائزة أطلقوها للمصممين الجوهرات أن هذه القطعة أول تصميم يفوز بجائزة أفضل تصميم ما بين المشاركين. فطبعا استمريت في أني أنا أصمم بعض الخناجر والسيوف وطعمها بالأحجار الكريمة، مع أن هذه الأشياء يعني هذا العنصر كان نادر في الأعمال التراثية في دولة الإمارات. فزينت بعض الخناجر أيضا بصور حكام دولة الإمارات لتعزيز الهوية الوطنية للخناجر. فانتشرت الحمد لله بعد التجربة هذه صار إحياء لحرفة صياغة سيوف الخناجر في الدولة. فأقبل الكثير من الرجال في تأسيس مؤسسات تراثية خاصة لبيع سيوف الخناجر وصناعتها.
1: حليمة، عندما نتحدث عن الموروث والحرف والصناعات التقليدية والتي لها علاقة بالتاريخ وبالماضي، دائما نفتح بوابة في الحديث عن أهمية هذا التراث وأهمية الحفاظ عليه وأهمية استمراريته، أو بالأحرى ما هي الشروط التي تؤدي إلى استمرار وتواجد هذا الموروث. كيف تقيمين اهتمام الشباب والجيل الجديد بهذا التراث، تراثكم الإماراتي اليوم؟ وبطبيعة الحال ما الرسالة التي تحرصين على إيصالها من خلال مشاركاتك، من خلال الكتب والإصدارات التي دائما توثقين فيها هذا الموروث وتفاصيل هذا الموروث؟
0: طبعا التراث الإماراتي أو بشكل عام تراث شبه الجزيرة العربية، لأن نحن وحدة جغرافية وحدة وثقافة وتراث مشترك ما بيننا، في جماليات كثيرة. إذا كل شخص تخصص في عنصر من عناصر التراث هذه بينقلها بصورة صحيحة.
1: نعم.
0: والجميل نحن في الموضوع إن نحن القادة مؤسسي دولة الإمارات حرصوا وكان من أهدافهم الأساسية الحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية.
1: نعم.
0: والتعزيز الهوية الإماراتية ونقلها إلى الأجيال من خلال العديد من الخطط والبرامج. طبعا نحن في دولة الإمارات أن العديد من المهرجانات التراثية، ومن خلال هذه المهرجانات التراثية يشارك العديد ويحضر العديد من الأجيال من مختلف الأعمار. فهذا طبعا يؤدي إلى انتقال التراث من خلال الأجيال. الحمد لله نحن كدولة الإمارات رغم التطور السريع ورغم الحداثة، يمكن نحن أكثر دولة عربية تأثرنا بالتطور السريع بعد ظهور النفط، لكن أكثر دولة ملتزمة بالزي التراثي والأهداف التقاليد التراثية. رغم أننا نحن في دولة الإمارات 200 جنسية، لكن ما زلنا نحن محافظين على تراثنا لأن في خطط من الحكومة في الحفاظ على التراث. وطبعا على أساس أنه يحدث توازن في المجتمع لازم يكون في توازن حفاظ على الماضي والتخطيط للحاضر وأيضا المستقبل، وهذه اللي صاير في خطط دولة الإمارات.
1: نعم. بعض الدقائق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء الشيق معك حليمة عبد الله الراشد، ولكن قبل أن نختم لازم أن نتعرفوا على مشاريعك وإصداراتك في المستقبل. ماذا بصدد التحضير حليمة عبد الله الراشد، ماذا تحضرين وماذا تكتبين وماذا توثقين؟
0: أنا حسيت أني خلاص أنا موضوع الكتابة كان جدا في تحديات وصعوبة، فأحس أني وصلت خلاص مرحلة أني أديت الواجب الوطني والعلمي وثقت التاريخ هذا. فتوجهاتي وفي كتاب الحين شغالة عليه، هو كتاب اسمه صواغ الملوك والسلاطين.
1: نعم.
0: هذا الكتاب عبارة عن القصص الاجتماعية اللي وصلت من خلال الآباء والأجداد. هذه القصص تكشف بعض مظاهر الحياة الاجتماعية التجارية الاقتصادية في دولة الإمارات قبل قيام الاتحاد. لكن المحطة الأخيرة اللي بتوقف عندها أنا الحين، طبعا درست دبلوم الدبلوماسية الثقافية وحابة أنتقل بهالخبرة في مجال الثقافة والتراث أني أتخصص في مجال الدبلوماسية الثقافية، لأني أشوف أن فيها أثر كبير في العلاقات بين الدول.
1: نعم. وما الرسالة التي توجهينها للشباب للحفاظ على التراث وصون الهوية الثقافية للأجيال القادمة حليمة؟
0: أنا رسالتي للشباب في جميع الوطن العربي إن العربي ليس له قيمة بدون تراثه وهويته العربية.
1: نعم.
0: يعني نحن قيمتنا كعرب في ثقافتنا العربية وفي تراثنا. وطبعا نحن الحين الشباب الجيل هذا لازم يستخدم الحداثة والتكنولوجيا والتطور السريع اللي صاير في البرامج والتطبيقات في أحياء تراثهم وتقديمه بطريقة شيقة تناسب العصر الحديث. فالشباب العربي مسؤول في حفاظ تراث أجدادهم ونقله للعالمية أيضا من خلال العديد من الخطط والبرامج، وممكن حتى من خلال الأفلام العالمية وغير عن موضوع التوثيق والكتابة.
1: نعم، هكذا وصلنا لنهاية هذا اللقاء الشيق مع الكاتبة والباحثة حليمة عبد الله راشد. نترك لك المجال تقدمي تحية ختامية حليمة.
0: أول شيء أشكر شاجلتي على حسن الاستضافة، وأنا جدا سعيدة فإني أنا تواصلت مع الشعب التونسي، وأمنيتي إن شاء الله أزور تونس.
1: مرحبا بك.
0: وتعرف على تراثكم الغني والعريق، وتكون هناك مشاريع ثقافية
1: إن شاء الله
0: تتصف بالإبداع والابتكار ما بيننا وما بينكم إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله
0: نتعاون مع بعض إن شاء الله.
1: شكرا لك، شكرا الكاتبة والباحثة حليمة عبد الله الراشد، كنت معنا في برنامج أرابيسك في حوار شيق وفي حوار عن تجربة حياة وتجربة حرفة وتاريخ كامل. شكرا، هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء. أجمل تحية الفريق لأمن برنامج أرابيسك الليلة، رضي العياري على جهاز الكونسول، صليت عماد الغرس في المراقبة التقنية، كمال حميدة أمن مكالمة ضيفتنا الكريمة سبارة ميديا من أمام المزح. ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء وتصبحوا

0: التاسعة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل المصالح الفنية بالمركز الفني لتمور بالاشتراك مع قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تواصل الجهود لمكافحة دودة التمر باعتماد المكافحة البيولوجية دون اللجوء إلى المبيدات الكيميائية عبر استخدام طفيليات طبيعية، وذلك بهدف حماية صبة التمور والحصول على منتوج بيولوجي سليم. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ نحو 20 مليار دينار فاصل 5 خلال السنة المقضية 2025، مع تسجيل نمو إضافي نهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية ينهز 3 مليارات دينار فاصل 7. جاء ذلك في كلمة ألقتها بتكليف من رئيس الجمهورية في افتتاح منتدى الاقتصاد والعمل التونسي الإيطالي المنظم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. انطلقت صباح اليوم بمدينة الثقافة بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وذلك بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية وشركاء الوطنيين والدوليين. هذا الملتقى يتواصل على مدى يومين ويهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وأفاقها التشغيلية داخل تونس وبالخارج، ودعم التوجيه المهني لفائدة الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني، وفق إفادة مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. في المقابل نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. إلى ذلك أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنها ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
4: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
5: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
3: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
4: على قد ما يوم فرحنا سوا ده كلام وعجبني خواص في الهواء.
3: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل 9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
6: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
7: أمد اللي صار
8: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

0: معاك غزوة مرايتنا مع طلبة.
1: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم كانوا قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
0: مع طلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
0: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ ما ما عندهاش وين تسكن.
0: حكايات.
4: دقيقة عندي عشية فارغية نجم حاضر فيها نجم نفيسي في حاجة أخرين توسكي الكلوب زيدا.
0: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكيران.
4: لما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومزيدها.
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: الأربعاء 24 جوان 2026 مستمعي مستمعاتي بعد قوصة أهلا وسهلا مرحب بكم معنا في العدد الأخير من منوعة جامعتنا المنوعة اللي تجمع الطلبة منوعة مع الطلبة اللي رفقتكم خلال الموسم الجامعي 2025-2026 الليلة الحلقة الختامية الحلقة الأخيرة من حصة مع الطلبة على موجة إذاعة قوصة. شكرا لكم الكل على المتابعة, شكرا للمؤسسات الجامعية اللي فتحتنا أبوابها, شكرا الفريق الكل يأمن معايا السهرات الخاصة بمنوعة مع الطلبة سواء كان في الاستوديو وإلا خارج الاستوديو. الفريق الليلة كل يسلم عليكم زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي, كمال حميدة في قاعة موزع الهاتف, في الإخراج الرقمي عماد الغرز, في الإخراج التقني راضية العياري, ورياض دبوبي معاكم قدام الميكرو في الإعداد والتنشيط. شنو عنا الليلة؟ نتعرفوا معاكم على طلبة توينسا تسعة في نهائيات مسابقة علمية بالصين, شاركوا وتألقوا ونورونا. نستقبلوا معاهم واحد من الطلبة أحمد بن محمد أصيل معتمدي دوس من ولاية قبلي. الاتحاد العام لطلبة تونس يتواصل مع الطلبة في الإجابة على مختلف تساؤلاتهم بإعادة التوجيه الجامعي. نستقبلوا بعد شوية طلب محمد الورغي. طلبتنا اللي هم تو في فترة إعادة التوجيه كيف بالنسبة للطلبة المؤجلين نسلموا عليهم باش نصافوا عدد منهم. إذا كان تحبوا زادة تشاركوا معنا وانتم في المبيتات ولا في دياركم مرحب بكم 31-376-730 وإلا 76-229-600. هذه هي منوعة مع الطلبة على إذاعة قفصة, مرحب بكم.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: الحقيقة عندي عشيات فارغية نجم حاضر فيها نجم نفيسي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زيدة.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.
5: شاكيرا. We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
1: مع طلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع طلبة رفقة رياض دبوبي. إذاعة قفصة مع طلبة. مع طلبة.
0: مع الطلبة.
2: مع الطلبة.
3: قدرات الطلبة.
4: مع النسكيران.
5: ما ينوعوا الناس في الماكلة.
6: كيف أقبل الوظيفة ومزدك.
7: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.
8: مع طلبة على موجة إذاعة قفصة. نسلم عليكم الكل وين ما كنتم، واصلين من المشوار مع التتويجات والنجاحات. اليوم مصادفين معنا بطل من أبطال تونس اللي شرفونا ورفعوا الراية الوطنية الفوق الفوق في الصين. الناس الكل سمعت بالإنجاز العالمي التاريخي اللي حققوا 9 من طلبتنا العباقرة من تيك أب لسبري الانسي في مسابقة عالمية كومبيتسيون، جابوها من فم السبع الصين وروحوا بالجوائز الأولى والثانية والثالثة في عدة مجالات. معنا اليوم واحد من الجهاذة، أحمد بن محمد أصيل معتمدي تدوز من ولاية قبلي، باش يحكينا على الرحلة هذه كواليس التحضير وكيفاش نجموا ينافسوا ويفوتوا أقوى عقول تكنولوجيا في العالم. أحمد أهلا وسهلا بك.
9: أهلا وسهلا بك يا رياض.
8: مرحبا، شنو أحوالك؟
9: والله لباس الحمد لله، انت لباس.
8: مرحبا بيك. قبل كل شيء الف الف مبروك لكم المغفره المفخره الكبيره ذي. تحكينا على اللحظه اللي اعلنوا فيها على اسم تونس واسمكم على البوديوم في الصين، شنو كل احساس؟
9: نشكرك اول حاجه على الاستضافه اخوي رياض.
8: العفو، مرحبا.
9: والله الاحساس انت ديجا تنجم تتصوره، انا احساس ما يتوصفش، ترتوك تبدا في برشا دول معناها في العالم الكل غادي ويذكر اسم تونس، انت الاول تحس معناها فهمتني، سيرتو يبدا واحد قاعد غادي ومش عارف حتى الرتبه نتاعه قديش وكل، هو عدى وعدينا الحمد لله بالباهي والكل، وكيف قالوا اسم تونس وكل كل تحسك الاحساس من داخل هيك حاجه ما توصفش.
8: الحمد لله يا ربي. المسابقة هذه فيها مراحل تصف هي صعيبة أحمد، مع المستوى الوطني والإقليمي قبل ما توصل الفينال، كيفاش كانت الأجواء والضغط وقت التحضير؟
9: والله هي تتعدى بأربع مراحل، هي المسابقة هذه كل هي أي. المرحلة الأولى الاختبار بريليمينير هذاك، كيفاش يبدأ هو بريسك بين الطلبة التونس الكل، حكاية 900 طالب كل شاركة في الحكاية هذه. بعدها هي معنا تصير تصفياتك، فهمتني؟ التصفيات هذيك بعد انتعدوا بين الإقليمية في تونس الكل، برسك بقينا حكاية 50 طالب. بعد 50 طالب الحمد لله معنا تعدينا، هم 3 اختصاصات تعدينا فيهم، النتورك تراك والكلاود تراك والكمبيوتينج تراك، فهمتني؟ يختاروا كل كيب منها 3 عبيد، فهمتني؟ هو المراحل الأولين الزوز هذوكم كل واحد يعدي واحد، وبعد في النورث أفريقيا ما احنيها ذيك تصير الريجيونات، يبدو تبدأ أنت والكيب متاعك معنا اللي نجحت، ومثلا أني ومعايا زوز أخرين نجحنا، كل جروب فيه 3 طلب
8: به برشا. أحمد مشيتوا لبلاد التكنولوجيا والهاي تيك، كيفاش كان الاحتكاك بطلبة من جنسيات وثقافات أخرى؟ هل حسيتوا فما فرق كبير في التكوين، ولا الطالب التونسي طلع راسه عالي وقد وقادر على كل شيء؟
9: والله الطالب التونسي وين ما يمشي الحمد لله معناه يسلك روحه كما نقولوا، فيه على خاطر تشوفوا فيهم مثلا هم يمشوا لياسر بلايس ويخرجوا كل، أما تحس روحك أنت تنجم تحكي تنجم تكومينيكي معناه في الاختصاصات الكل تنجم معناها تبدأ عندك كما نقولوا عليهم دراية مع الاختصاصات الكل، فهمتني؟ وزيد عندنا اللونج احنا الحمد لله معناها تحسنا الناس الكل عندها اللونج اللي يجي نجم يحكي، هم كما شكون ما نجمش حتى يحكي معك أصلا، فهمتني؟ الحمد لله معناها هذيك حاجة خلت البليس اللي في الطلبة متاع تونس الكل.
8: أحمد، الخدمة كانت في شكل فرق تيم، كيفاش قسمتوا الخدمة بيناتكم وقت اللي تضغطوا ولا وجدتكم مشكلة تقنية معقدة في المسابقة، كيفاش تجاوزتوها؟
9: احنا ثم صعوبات الحق واجهتنا من الأول، وكل اللي هي مثلا نحكي لك على الكلاود تراك مثلا اللي مشارك فيها هذه نورمالمون يصبوا لكم الشركه كوبون هذوما فلوس معناها في الهواوي كلاود هذا والكل باش تخدم فيه. هي بلاتفورم باش تخدم فيها والكل. الفلوس هذوكم يصبوهم كم في الاخر فهمت معناها احنا بريسك ترينا كله نظري وبعد التطبيق يطبقنا كنهارة الريجيونال فهمتني. هذاك علاش حسينا بشوي صعوبات. انت اكيد تعرف مش كما نظري كما تطبيق فهمتني. وقت تكتشف جديده فهم الكل وتشوف انت اسك تنجم تحل المشاكل هذه ولا فهمتني. والحق عندنا الكوتش نتاعنا وكل هي التكاف دزت معانا على الاخر الحمد لله فهمتني. دزت معانا بالباهي ومعنا وحذرونا شوي نفسانيا وحذرونا حتى كوتش وكل وزيد حتى الهواوي يبدأ عندك كوتش بشي يميك شوي فهمتني. والكوتش هذاك أكيد عنده خبرة ومشارك في حاجات كما هيك ينجم يقسم بيناتنا الأدوار مثلا في الكلاود تراك علي معايا نرمين ونور اللي هم التيم نتاعي مثلا أني ونرمين نخدمه في الكلاود ونقسمه ما بينات بعضنا معناها ونور إياي فهمتني نقسمه ما بينات بعضنا هيك كل واحد هو اللي يخدم مثلا أني ونرمين سؤال بسؤال نور هو تخدم في الإياي مع بعضنا معنا بريسكو كاك باش تدي منسبة لحكاية معنا فهمتني.
8: أحمد تتويج هذية في مسار مهم كما المسار اللي اخترتوه شنو اللي باش يغير في مسيرتك المهنية والجامعية من بعد؟
9: الله يغير فيش اللي اول حاجه ساعة الواحد هو انا خرج وعرف برشا عباد وكل هواني كومونيكي العباد يعرف شنو هي سوق الشغل الطالب شنو هي الحاجات اللي يخدموا فيها العباد انا عرفت باش يبدا اللي يتوشي كل حاجه هيك شوي شوي شوي وزيد انت مثلا تو كيف خدمنا احنا براتيك كما هيك وكل بريسك معنا كانها اكسبيريونس فهمتني كانت لنا من لو على خاطر انت تخدم في خدمه كانك انسان يخدم في شركه ولا حاجه تطلع لهم في خدمتهم وكل على الكلاود نتاعهم هم مثلا فهمتني
8: برشا
9: انا كان عندك اكسبيريونس منهم هم ديجا يعطيك سيرتيفيكاسيون بعد اللي انت معنا شاركت في حاجه كما هيك
8: خلينا نسمو التسعه طلبه الابطال هذوما بالاسم بالاسم خلينا نقدموا لهم تحيه وانت اليوم تتكلم باسمهم الكل معنا في برامج مع الطلبه على اذاعه قصه سمينا الابطال احمد
9: الابطال نبدو بالكيف نتاعي يعني اني احمد بن محمد معايا نور وبدايه الزعبي بنين ومعايا نرمين احمدي من برق والكوتشي نتاعنا اللي هو ايمن تنقاره هو اصلا الاصيل القفصه ما يسكن في بورنيك
8: اي تحيه ليه
9: اي تحيه ليه ان شاء الله والله يدز معانا يعطيها الصحه وعندنا التيم الثانيه اللي هي عندنا في الكمبيوتر تراك اللي هو منتهى مزوغي اللي هي من منوبه جديده وعندنا عزيز زواغي اللي هو هذا يقرا في اسبري هو من من زغوين في بالي حاجه كما هيك وعندنا يكون اخر معهم هو ثالث لا اله الا الله محمد رسول الله ومحمد علي ملح اي وفي النتورك تراك اللي هو ادم مرزوقي هذا من بنزرت وسرور كريم ومن تونس حتى هي واحمد بن رحمه من المستيق فهمتني والنتورك تراك اللي الكوتش نتاعهم تمرد سالبي حتى ينوجه لها تحيه حتى يوقفت معنا والكل والكمبيوتر تراك حتى هم الكوتش نتاعهم ايمن تنقاره حتى هو اللي قلت لك هذا اصيل
8: ما شاء الله من عدة جهات من عدة

0: ياسر حاجات اخرى زي فيها الاولين والكل جست ان عندنا هكا شويه بخل هكا تقول هاي تو نشارك وعلاش باش نشارك
1: اي
0: وحتى كان شاركت وين باش نوصل والحاجات هذه الكل هذاك هذاك الحاجه الباهيه مثلا اللي احنا صارت لنا في التكاب تو هكا نشوفه في عباد مع نجحت العام اللي فات والعام اللي قبله بريس من 2019 التكاب الطلبه نتاعها يمشي والكل هكا الحاجه اللي شجعتنا معنا قلنا علاش هم وصلوا حتى احنا نجموا نوصلوا
1: كل شيء ممكن
0: يا اخي
1: كل شيء ممكن.
0: علاش يا اخي هي في الاول ما يجيك باش تعمل كونت وبعد ما تعمل كونت تقول كيفاش باش نشارك بعد تقرا وتقول هاو ياسر تيوريك مش براتيك وكل تدخل الحكايه معناها هي جست تبدا وتبارتيك شوي شوي قدره ربي تخلط وين ما تحب معناها هي مش صعيبه اما نتاع واحد كما نقولوا ديسبليني معناها واحد ديما وانا يريفز بشوي بشوي بشوي بشوي لين يلقى روحه في الاخر وصل.
1: برافو عليكم، تحية كبيرة برشا ليكم أحمد، ليك للمجموعة الكل التسعة أبطال إن شاء الله في محطات أخرى. فمش حاجة قاعدين تحضروا لها توا إن شاء الله في كومبيتيسيون أخرى مشاركة أخرى سواء كان وطنية ولا دولية؟
0: والله تو الحقيقة البريس للمجوريتي نتاعنا كل شادين في البي اف ام نتاعنا كلنا إن شاء الله باش نتخرج إن شاء الله ربي يسهل
1: إن شاء الله يا رب.
0: وكان ثم حاجة إن شاء الله بقدرة ربي تو تشوفونا معنا الحق واحد ها جرب والكل وماذا به يزيد يجرب في حاجات اخرى مخير والكل وان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله يا رب.
0: ننصح اي طالب تو مازال سيرتو مازال يقرا هي على خاطر اللي فات اللي تخرج ما تنجمش تشارك والكل فهمتني لازمك تكون في الفاكولتي والكل ننصح اي طالب يا سيدي حتى انت بخلت وحتى كل شارك معناه شارك انت داخل في الربح خارج من الخساره كان انت نجحت ما نجحتش الله غالب الفايده شارك ما تخليك روحك وفكك ونحب نشكر بالله تكاب وقفت معنا على رسم سي خالد الجربي والله دز معنا بالباهي يرحم والديهم وفي المراحل الكل حقيقة معنا تمشي غادي يكلموك هني يكلموك هني عملوا لنا كوتش ومعنا ودز معنا بالباهي حقيقة حتى كيف روحنا في المطار يجوك وكل وما خلوش من أرواحهم معنا والله كما العائلة تكاب معنا الحمد لله
1: الحمد لله يا رب.
0: طبعا الوقف معي حتى هم يأمنوا بي في حاجات كما هيك وأصحابي وكل والحمد لله أعطيك الصحة أخوي رياضة
1: العفو عايشك يا أحمد نورتنا شكرا ليك أنتم اللي نورتونا في الصين في العالم شكرا ليكم وإحنا اليوم الحصة الختامية من مناوعة أجواء الأحد في هذا الموسم على الأقل ختمناه بالتتويج العالمي هذا شكرا ليك أحمد بن محمد
0: يعطيك الصحة أخوي بارك الله فيك إن شاء الله
1: الله يخليك مواصلين معكم في مناوعة مع طلبة على إذاعة قصر

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: طلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية مع طلبة رفقة رياض دبوبي. مع الطلبة
1: قدرات الطلبة
2: مع النشكيران
3: ما ينوعوا الناس في الماكلة
4: اللي تقبل الوظيفة ومزدها
5: النقد الجامعي
0: مع الطلبة.
6: قصة نجاح، قصة نجاح طالبة اليوم توجت مسيرتها الدراسية والجامعية بتخرجها، قصة نجاح تخليك توقف قدامها إجلال واحترام العزيمة الإنسان. قصة طفلة في عمر الورد تحدد ظروف صعيبة برشا برشا اللي تعدى عليها، حتى كف البصر ما كانش عائق قدامها، كان دافع بتشوف الدنيا بصيرة مغايرة وتصنع المستحيل. هي سمت روحها منارة الحلم، واليوم شعلت المنارة هذه في حفل تخرجها وبكت الحاضرين بكلماتها المؤثرة، وأعلنت للناس الكل اللي هي اليوم أستاذة لغة فرنسية للتعليم الابتدائي والثانوي. عزيزة الأسود، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا وألف مبروك.
7: الله يبارك فيك ويبارك في عملك. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة قصة. شكرا على هذا الإطراء الرائع اللي بالحق حشمني وأثر فيا ياسر، وإن شاء الله ديما نكون منورتكم
6: إن شاء الله يا رب. خلينا نتعرف عليك أكثر عزيزة.
7: شنو صنعت
6: عزيزة اللي ما يعرفهاش؟ شنو نجم نعرف عليك أكثر؟ وين تقرأ؟ شنو الاختصاص متاعك؟
7: هي عزيزة مش تبدأ ساعة من الطفولة.
6: أي.
7: الأصل طبعا قصة وعتمدية المتلوي تحديدا.
6: أي.
7: بدأت رحلتي أنا من اللي عمري 6 سنوات ولقيت جابس. كملت غاديك حتى كشي لنا في يماني. حكم أنه ما سماش معناها معهد ثانوي، يا أما يوجهونا لسوسة وإلا لتونس.
6: أي.
7: وجهت ديركت مهم سوسة بحكم أني سوسة جيني أقرب. خذيت الباك الحمد لله بتميز، وعندي 17.5 في الفرنسية
6: الحمد لله.
7: أنا نكتب خواطر
6: أي.
7: ونحب نغني برشا، ونحب التمثيل، ونحب المطالعة.
6: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. اليوم تخرج أستاذة في الفرنسية، مبروك.
7: الله يبارك في عملك يا عيني.
6: الله الله الله. الكلمة متاعك في حفلة التخرج هزت مواقع التواصل الاجتماعي وبكت الحاضرين، وشفناها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. منين جاتك القوة باش تقولي الكلمات هذيك بكل ثقة وفخر عزيزة؟
7: والله
6: باش
7: نكون معك أونيت، هو راهو الكلام كيف يخرج ما يشاورش. وأنا في الطبيعة اللي نحس ونقوله. فما الإحساس الحقيقي ما عندوش مجاملة. أنا كانت غايتي أني نخلي الناس تتأثر، مش تتأثر بطريقة سلبية إنما بطريقة إيجابية. حبيت نقول اللي راه مثلا مش حتى عائق باش يخلي إنسان إنه يوقف معناها وما يستمرش في تحقيق حلم مهما كانت الظروف.
6: اخترت لنفسك لقب منارة الحلم، علاش المنارة بالذات وشنو يعني الكونسبت هذية العزيزة في حياتها اليومية؟
7: الكونسيبت هذا يا العزيزة في حياتها اليومية المنار، على خطر أنا عندي برشا مواهب.
6: أي.
7: هكا نحس كيف مثلا ما نجوش نغني يبدأ صوتي مبحاح نكتب.
6: أي.
7: لهنا نلقى طريق، دونك لهنا هذه منارة مثلا. وقت اللي أنا عندي والدي داعميني، وقت اللي ما نلقاش أمي نلقى بابا، وقت اللي ما نلقاش بابا نلقى أمي، والعكس صحيح
6: الحمد لله. وانت حكيت على موهبة الغناء متاعك، وانت اليوم هكا طالبة وتخرجت، اش سمعنا؟ خلنا نفرحوا معاك وغنينا.
7: والله هو الطقس محلاه ما شاء الله.
6: أي.
7: تاع هبوب رياح وأمطار وحاجات محلاها.
6: أي.
7: وليلة عاشوراء المباركة، إن شاء الله ربي يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ويحققكم مبتغياتكم الكل كيف ما ربي أعطاني. فنحب نقول لكم

0: بس قرشي ليلى يا حبيبي وصغرني حبيبي حبك يا حبيبي لك تبع الليالي اسمك يا حبيبي وأنا اليوم كتبت قصة النجاح.
1: الحمد لله. قراية الجامعة واللغة الفرنسية بالذات ما هيش سهلة، تطلب برشا جهد عزيزة. شنو ما الصعوبات الحقيقية اللي عرضتك في ثنية، وشكون كان الشموع اللي ضوات لك طريقك ووثقوا فيك؟
0: والله خليني نكون معك صادقة، في الأول موثق فيه حتى حد، وهذاك الشيء اللي شجعني، قالوا لي والله لنجحتها هك هكا معناه بصريح العبارة، يا فلانة رك أنتي والله لنجحت، ما اخترتي فرنسي وعملتي اللي في راسك هاني ماكش ناجحة. عجبتني أنا، خاطر نحب نكمل للأخر في تحقيق حلمتي. شنو معناها؟ علاش أنا وصلت أني عملت برشا حاجات قبل باش نجي في هذه وما ننجح؟ قلت نكمل، شنو خاسرة؟ بديت رحلتي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية سوسة، عاودت دوزياماني لسبب أنا نجهله إلى حد الآن، على خطر أنا كطالبة نحب نحكي لك حكايتي بعد إذنك. أنا عانيت من الظلم إلى حد الآن، ما نعرفش شنو ما الأغلاط متاعي. قلت لهم ويني أغلاطي؟ قولوا لي وجهوني. قالوا لي البروفة ما هيش ديسبونيبل باش تصلح لك. فوليت معناها قلت نعاود العام، ما ثم حتى مشكل، أنا أغلاطي نكتشفهم وحدي ونحاول أني نطور من روحي، هذا ما هو إلا باش يزيد يخليني نتقدم أكثر فأكثر.
1: الحمد لله يا رب.
0: قلت نرجع للمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات قفصة، على خطر وقت اللي تحس أنه تسكر لك باب ربي سبحانه وتعالى يحل لك ألف باب
1: أبواب أخرى. عزيزة، اليوم وليت أستاذة لغة فرنسية، كيف تشوف روحك غدوة قدام التلامذة في القسم، وشو المساج اللي تحب توصله لهم قبل المادة العلمية؟
0: المساج اللي نحب نوصله لهم قبل نوصله لكم قبل المادة العلمية، اللي راهو سي اون فو اون بو، اذا انتم تحبوا راكم تنجموا. ونحب نقول لكم حبوا اللغة الفرنسية، اذا ما حفظتوهاش في شكل قواعد احفظوها بالغناية، احفظوها بموهبة انتم تحبوها، بالكيك بوكسينج، بالبوكسينج، بالدونس، احبوها راهي والله الحاجة اللي انتم انا كيف نسمع غناية نحبها. فاول حاجة عملتها انا باش نوصل لهنا حبيت لغة.
1: أنك تكون كفيفة، هذا هو القدر، هذه شيئة الظروف والكل، كيفاش تعيشت مع الحالة هذه عزيزة؟ اليوم نشوفوا عزيزة نموذج، عزيزة اللي هي ما شافش الدنيا معناها بعينها، لكن فما بصيرتها قوية برشا، واليوم بالعلم متاح بذكاها اليوم تحصلت على شهادة التخرج متاح.
0: والله بالنسبة إني كيفاش نتفاعل مع العالم، نتفاعل معاه دي خطة ثابتة. أنا أحسن حاجة تعجبني هيك العثرات هذيك، كيف نبدأ نمشي في الطريق ونعثر كل مرة، على خطر هذيك العثرة محلاها تخليني أقوى، تخليني نمسح جرحي ونقوم أقوى، ننفض أكثر في الغبرة ونقول سافا ما صار لي شيء، أنا قادرة باش نكمل.
1: الحمد لله يا ربي. يلا زيد سمعنا هيك غنية أخرى مقطع منها، يلا شنو تسمعنا وتختار لنا؟
0: هذه ليك على ذوقي ولجميع المستمعين والمستمعات اللي يتفاعلوا معايا وحبوني وسمحوا لي أني نشارك معاك هكا.
1: يلا احنا توا نسمعوك. يلا الفنانة الطالبة المتخرجة عزيزة الأسود معنا الليلة في إذاعة قفصة منوعات مع الطلبة. يلا عزيزة.

0: برافو برافو عزيزه الاسود، النجاح والتتويج هذايا اللي شكون تحب تهديه؟
1: والله النجاح والتتويج نهديه للوالده،
0: اي سلمنا عليها برشا،
1: هي مناضله ووصلتني لهالمستوى هذايا، ونهديه للوالد اللي خلاني نكون هكا سيغ ما روت، وي لي اي دو موف وي في دو روت. فنحب زاد نهديه للوالد، ونهديه لكل شخص يحب عزيزة ورفقها في هالرحلة المحلة هذه.
0: باقت ورد كبيرة برشا ليك، برشا قلوب متاع محبة وتقدير وتكريم ليك على المجهودات هذه اللي قمت بها، واليوم نشوفه ما شاء الله كفاءة تونسية كفيفة لكن ناجحة ومبدعة. الأستاذة الفرنسية عزيزة الأسود، شكرا لك عزيزة.
1: شكرا ليك، وشكرا لإذاعة قصة اللي فتحت لي بابها وخلتني نتوج قصة نجاح.
0: شكرا.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: الحقيقة عندي عشيات فارغين نجم نحضر فيها نجم نفيسي في حاجات أخرين توسكي الكلوب زيدا.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكيران.
4: لما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومزيدة.
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: مع الطلبة على موجة إذاعة جأسة نمشي معكم موضوع آخر، والاتحاد العام لطلبة تونسي بادل للتواصل مع طلبة حول إشكالية إعادة التوجيه الجامعي. حاضر معنا واحد من مثلي الطلبة، طالب محمد الورغي. أهلا وسهلا بك.
8: مرحبا بك سريال، شكرا على الاستضافة.
7: شحوالك؟
8: الحمد لله.
7: مرحبا. شحوال طلبتنا في الفترة هذه؟
8: إن شاء الله نقوله لباس. هي الفترة هذه فترة كنترول بطبيعة، هي فترة صعبة على الطلبة من ناحية المراجعة ومن ناحية الضغط النفسي. ونحن كاتحاد عام لطلبة تونس بقدرة ربي باش يكونوا دائما حارسين على أن تتوفر ظروف ممتازة لجميع طلبتنا.
7: المبيتات مفتوحة بالنسبة للسكن، خاصة اللي هما توا في كنترول، معناتها يعاودوا.
8: المبيتات مفتوحة، الأكل الجماعي متوفرة. ونحن حارسين زادة أن تكون ديما الحاجات هذه متوفرة باش يكون الطالب مرتاح، معناها باش توفر له ظروف مرتاحة في أنه يعدي الكنترول نتاعه. وإن شاء الله بنجيح للناس الكل
7: إن شاء الله يا رب. نحب تعليقك محمد كممثل على الاتحاد العام لطلبة تونس على نسبة نجاح تلاميذ البكالوريا في الدورة الرئيسية 35.67%. شنو تعليقك على الرقم هذا؟
8: والله هو الحقيقة خيبة أمل أني معناتها تكون نسبة نجاح تتسمى طايحة، هي 35 مقارنة بعمناول. أما إن شاء الله، إن شاء الله في الكنترول، إن شاء الله في دورة المراقبة، إن شاء الله تطلع النسبة، وإن شاء الله ربي ينجح الناس كلها
7: إن شاء الله يا ربي. نحكو منصات مواقع تابعة الاتحاد العام لطلبة تونس في تواصل مباشر مع الطلبة على موضوع إعادة التوجيه، حطنا في إطار هالبادرة هذه.
8: هو فترة التوجيه الجامعي بصفة عامة هي من أهم الفترات في حياة كل تلميذ وحياة كل طالب،
7: أي
8: خاطرها تمثل المستقبل الأكاديمي والمهني متاعه. ونحن كاتحاد عام لطلبة تونس من هذا المنطلق نحاولوا أن نوفروا المعلومة الصحيحة، ونحاولوا أن نوجهوا الطالب في أنه يختار اختياراته بدقة، بش معناه يكون الاختيار متاعه مسؤول وواعي، خاطر كما قلت لك هذه أهم محطة يمكن نجم يتعرض لها التلميذ فترة الوريونتاسيون. ونحن كاتحاد عام لطلبة تونس نحاولوا نوفروا المعلومة الصحيحة في الاختصاصات، اختيار الشعب، كل ما هو مربوط معناه بالوريونتاسيون. وإن شاء الله
7: كيفاش طرق التواصل وجسر التواصل بينكم وبين الطلبة اللي يقدموا يحبوا يستفسروا؟
8: الحقيقة احنا اخترنا الباجيت فيسبوك الميسنجر، خاطر الوسيلة الأقرب للتلامذة، معناتها الناس كل تنجم تستعمل الميسنجر، معناها وسيلة سهلة مش كمان واتساب انستغرام. معناها
7: قديش تقريبا من طالب نحكو على مثلا الطلبة في جامعة قفصة اللي متوفرين متطوعين باش تجاوبوا على الأسئلة والاستفسارات؟
8: احنا كاتحاد عام لطلبة تونس عملنا المبادرة هذه، عنا متطوعين في انهم يرافقوا الطلبة في المسار هذا، في مسار التوجيه الجامعي. العدد ممكن 10 من الناس هكاك متطوعين، ولكن المنظمة كاملة راهي موجودة في انها ان شاء الله تعاون الطالب والتلاميذ اللي نجحوا من البكالوريا السنة، ان شاء الله باش يختاروا المسار الانسب لهم في التوجيه الجامعي، ونعاونوهم باش يختاروا المسار الانسب لهم ان شاء الله.
7: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اكثر الاسئله اللي قاعده تجيكم في الفتره هذه من خلال هالمنصات والقنوات التواصل مع الطلبه؟
8: اكثر الاسئله مربوطه الحقيقه بطرق كيفاش معناها يتحسب السكور، كيفاش ينجم يختار الشعبه بناء على السكور بتاعه هذاك، خاطر فما لهنا راي الفتره هذه اللي هي معناها التوجيه الجامعي هذه راي فتره حساسه برشا، معناها التلميذ لازم يختار الشعبه نتاعو بوعي عالي برشا، معناها خاطر مربوطه بالسكور الشعبه، خاطر فما تلامذة توا ينجم معناها يختار شعبه معينه ولا يحط في الاختيارات نتاعو في التوجيه شعب معينه، وتنجم الشعب هذيك تفوت متى سكور ويبدا اقل منها، معناها ينجم يطيح لدوزيام تور. معناها لهنا نحن كاتحاد عام لطلبة تونس نحاولوا معناها نرافقوا التلامذة باش ينجموا يختاروا الشعاب نتاعهم في التوجيه الجامعي بكل وعي، وبكل معناها بكل وعي، معناها باش ينجموا ما يتيحوش في الحاجات هذه برك.
7: تحسوا فما حماس، فما مخاوف من التوجيه الجامعي كاسم وكمعطى محمد من ناحية الطلبة؟ فما مخاوف حقيقية يعني على مصير الطالب، وين المسار نتاعه ماشي، وإلا
8: بالطبيعة هي فما مخاوف، خاطر كيما قلت لك فترة حساسة وفترة هذه مستقبلهم، معناها مش اختيار ينجموا يختاروه، معناها ماذا به التلميذ يختار اختيار معناتها يكون واعي ويكون معناتها يكون معناتها يضمن الحاجه اللي حاب يعملها في المستقبل. هذاك علاش التلميذ ديما خايف معناها شنو الحاجه اللي لازم يختارها شنو. ولهنا نحن دورنا كاتحاد عام لطلبة تونس معناتها انا نحاول نوصلوا له المعلومه ونحاولوا ناثروه نحاولوا مش باش نوجهوه معناها خاطر هذا اختياره هو الشخصي, اما نعاونوه في الاختيار نتاع الاختصاص نتاعو اللي يوصلوا الحاجه اللي يحب عليها ان شاء الله.
7: محمد بصفتك نشف الاتحاد, كيفاش تقيم طاقه الاستيعاب والافاق المتاحه في مؤسسات جامعه قفصة بالنسبه للطلبه الراغبين في اعاده التوجيه لها؟
8: طاقة الاستيعاب هي مربوطة أولا بعدد المقاعد المتاحة بالفاكيت وبالمعاد. الحقيقة هي مربوطة معناها بأول حاجة بعدد يعني الأساتذة, عدد القاعات, عدد سوق الشغل من بعد كما مثل شعب التربية والتعليم اللي هي مربوطة أساسا بسوق الشغل. يعني عدد المقاعد هي دراسة تعملها وزارة التعليم العالي واللي هي مربوطة معناها الأكثرية معناها بالعدد معناها المقاعد الموجودة معناها في
7: تستجيب الشغل. اليوم جامعة قفصة مؤسساتها لإعادة التوجيه
8: بتبيع, فما برشة شعب محلولة فيها إعادة توجيه سنة بتجاء. نحن في منصاتنا وفي الباجات متاعنا على الفيسبوك قاعدين نعاونوا في الطلبة ونوروهم شنو الشعب الموجودة في إعادة التوجيه وشروط الالتحاق بها وكل شيء. وهذا هو
7: شنية أهم نصيحة نجم تقدمها للطالب اللي يستعد لتعمير بطاقة إعادة توجيه تفادي الأخطاء الإقصائية خصوصا؟
8: أول حاجة لازم يكون واعي بالشروط اللي تهبطها وزارة التعليم العالي وتهبطها الجامعة في أنه يلتحق بالشعب هذيك, واللي هي شروط معناها لازم يكون بعلم عليها الطالب ونحن نوفرها له معناها في أي استفسار النجم يستفسرنا عليها باش نوفره له إن شاء الله. كما تحضير الملف متاعه الأوراق المطلوبة هذا
7: العناوين متاعكم خاصة بالنسبة للجروبات للمسنجر شنو بالضبط؟ كيف كان واحد من طلبة يسمع فينك فيش نجم ندخله؟
8: عنا باج جامعة قفصة اللي هي أكثر باج نوصلتوا فيها, عنا باج أوريونتاسيون إيجيت زادة
7: جروبة
8: ودجا هم الرفاق دجا ديما يبعثوا في اللين في الكومنتريت على الكانال
7: في شكل جروبة جروبات
8: في شكل جروبات زادة عنا في شكل جروبات مسنجر زادة جاب شيء يقول لي ديما في الكومنتارات وفي كل شيء الرفاق قايمين بالواجب.
7: تحية كبيرة برشا ليك محمد.
8: شكرا
7: صحة وعياتكم صحة على المبادرة ديك اللي هذه اللي قدمتوها.
8: بارك الله فيك عايش.
7: شكرا ليك. احنا راجعين معكم بعد نشرة أخبار العشرة متاع الليل على ذاعة قفصة متواصلين في منوعات مع طلبة.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: العاشرة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة العاشرة ليلا للأخبار. بداية هذه عناوينها: المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. المركب وشبابيب القصرين يحتضن يوما عالميا للتعريف بأهداف مشروع شباب القصرين لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر. افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. والوسيط الباكستاني يعلن عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع القادم. تفاصيل هذه النشرة. بإشراف وزير التجارة سمير عبيد، انطلقت اليوم بمدينة قفصة فعالية المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة لتتواصل على مدى يومين. المنتدى يمثل فرصة متميزة لإقامة علاقات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وفي هذا الصدد أوضح المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل في تصريح لزميلة نبيلة ناصري، أوضح أن هذا المنتدى يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون الممضاة بين تونس والجزائر خلال شهر جان في 2024، والتي تم تدعيمها باجتماع متابعة بطبرقة سنة 2025. كما أكد تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال أعمال من الجانبين لبحث فرص الشراكة.
4: منتدى الاستثمار قفصة تبسة يندرج في إطار تنمية وترقية المناطق الحدودية، هي الاتفاقية المشتركة اللي انعقدت بين العاصمة الجزائرية أيام 29 و30 جان في 2024. تلتها لجنة متابعة أولى انعقدت في تبرقة في 7 و9 جان في 2025، واللي خرجت مخرجات مشتركة بين ولاية قفصة وولاية تبسة اللي تتمثل في جملة من المشاريع الإنشائية ومواد البناء اللي كلف غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة نمامشة تبسة للبحث عن رجال أعمال وكيفية بلورة هذه المشاريع الكبرى. جملة المشاريع هي 7 مشاريع: مصنع للجبس، مصنع للأجر، مصنع للإسمنت، وتم إضافة منطقة لوجستية. كلفة الاستثمارات 1500 مليار دينار تونسي بتقريبا قدرة تشغيلية 6000 موطن شغل. وهذوما المشاريع اللي كنا ننتظر منهم أنهم يكونوا فاعلين وينموا المناطق الحدودية. حبينا نوسع المنتدى إلى منتدى يجمع حتى رجال الأعمال التونسيين من ولاية قفصة ورجال الأعمال متبسة للبحث عن شراكات. احنا اليوم إن شاء الله المنتدى سيتوج بمذكرة تفاهم إن شاء الله بين غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة نمامشة تبسة.
2: هذا المنتدى يسجل مشاركة متميزة من قبل حرفيين جزائريين للتعريف بمنتوجهم الحرفي واستكشاف المنتوج التونسي، ولا سيما المنتوج الخاص بولاية قفصة، وتكون شراكات من شأنها أن تساهم في دعم التعاون في المجال التقليدي والحرفي وسعي إلى توحيد رؤى في هذا المجال. شرفي زكريا مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف بولاية تبسة الجزائرية يضيف، والمتابعة دائما للزميلة نبيلة ناصري.
5: المشاركة تاعنا رانا نشاركوا يعني على هامش المنتدى، راهي عندنا وفد جزائري من بينهم نخبه من الحرفيين اللي يمثلوا مختلف المنتوجات التقليديه. بس رانا كيما نقولوا راهي نورت البلاصه يعني هنا المنتوجات الحرفيه. الهدف من هذا الملتقى هو بناء جسور ما بين حرفي ولايه تبسه وحرفي ولايه قفصه. هو في الحقيقه راهي الحرفه راهي امتداد، يعني نشوفوا براسك نفس المنتوجات وهذا فايت هذا بشويه، احنا ماذا بينا نكملوا بعضنا لانه قوتنا راهي في اتحادنا، وهذا هو الهدف اللي جينا منه. بإذن الله راح نوصلوا له إن شاء الله.
2: اختتمت اليوم الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السزيام، والتي ترشح لها بولاية قبيلي 1359 تلميذا وتلميذة. ماجد عمارة واكبت اليوم الأخير من هذه المناظرة الوطنية، والتقط عددا من التلاميذ أمام مركز الاختبار معهد ابن منظور بقبيلي.
6: اسمي أمان الله بن عمار، عديت حزين امتحانات الاخرين، واحدين جاوا صعاب واحدين جاوا سهلي، الله ربي ينجح ويشيل النموذج.
7: انا اسمي يسرى شتاوي من قبلي بن محمد، عديت رياضيات سمح الامتحان به، فرنسي صعيب والايقاد العلمي سهل والانجلي صعيب والعربي سهل، ان شاء الله نمشي النموذج.
8: اللي نرجع نقرا في مدرسه بن محمد، اليوم عدينا رياضيات جانا سمح الامتحان، حس راح باش ننجح فيه ونجيب فيه اكثر من 15.
9: تاج بن عبد من البلاد، ما عديت رياضيات سهل خدمتك، ان شاء الله ننجح نمشي النموذج.
10: حافظين من البلادي رياضية باهي جا.
11: اسمه بلقاس، جاية من البلادي، عدنا اليوم رياضيات جانا سمع حسين، نحنات الكل جانا سمحين، إن شاء الله ربي ينجح.
2: الأولياء بدورهم كانوا موجودين بكثافة أمام معهد بن منظور بقبيلي صباح اليوم، وتمنوا النجاح لأبنائهم في هذه المناظرة التي تبقى تجربة تحفزهم في المستقبل على خوض بقية المناظرات، لسيما النوفيام والبكالوريا.
12: عندي بنيه هني تعدي هني، العبره في المشاركه، قال المهم تجيب نتيجه والعمل على الله، يعني جابت راحه جابتش هني كتجربه، هي مانيش طالبين منهم الحاجه اكثر من جهد.
13: جبت ولدي اليوم اخر نهار في المناظره تاع السزيان، هي تجربه صغيره لازم يتعدى بها بصراحه بالنسبه لي، اما تلامذه بصراحه مستواهم بدي يضعف برشا، اما بين المناظرات تجربه وفي نفس الوقت بين المستوى تاع التلميذ.
14: جبت ولدي يعدي في المناظره اليوم، وحبيتها تكون تجربه باش نهار آخر كي يعدي مثلا مناظرة نفيام ولا باك ما يتفاجئش بها وما يخافش، ماذا بيا زاد يدخل نموذج إن شاء الله، علاش لا، إن شاء الله ربي ينجحهم الكل.
2: حظا موفقا لجميع التلاميذ والتلميذات المترشحين لمناظرة السزيام. يحتضن اليوم المركب الشبابي بالقصرين يوما إعلاميا للتعريف بأهداف المشروع شباب القصرين لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر. وتطلق الجمعية التونسية للحوكمة المحلية مشروع شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل، بهدف تثمين الموارد المحلية وتنمية قدرات الشباب على المبادرة والابتكار. عن مجمل الفقرات تفيد سماح عبيدي منسقة مشروع الجمعية التونسية للحوكمة في متابعة لراضية الربعاوي.
15: إطلاق مشروع شباب القصرين واللي هو يستهدف بالأساس الشباب اللي هما بين 18 سنة و 35 سنة. المشروع متاعنا فيه ثلاث محاور واللي هما ثلاث دورات تدريبية. الدورة التدريبية الأولى هي تثمين نفايات الرخام باش تكون في تالا في شهر جويلية، والدورة التدريبية الثانية تقوم أساسا على تكوين مرشدين سياحيين وإعداد مسلك سياحي في معتمدية سبيتلا، والدورة التدريبية الثالثة باش تكون للمكافحات الحشرة القرمزية في ولاية القصرين، وهذه باش تكون إن شاء الله في شهر نوفمبر. اليوم في المركب الشبابي عنا اجتماع واللي حاضرين معنا الإدارات الجهوية المعنية والمجتمع المدني والشبان اللي هما باش نعملوا لهم الدورات التدريبية.
2: في الشأن الوطني، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ نحو 20 مليار دينار فاصل 5 خلال السنة المنقضية 2025، مع تسجيل نمو إضافي نهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمار جملي نهز 3 مليارات دينار فاصل 7. جاء ذلك في كلمة ألقتها ظهر اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. وبيّنت رئيسة الحكومة أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تعد من أبرز الأسواق الأوراق المصدرة للسياح إلى تونس، حيث استقبلت البلاد أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال السنة المنقضية. كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لتزامنه مع احتفال تونس وإيطاليا بمرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويشارك في المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي حوالي 164 ممثلا إيطاليا عن 111 مؤسسة وهيئة اقتصادية، إلى جانب 443 مؤسسة تونسية وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي منظمات الأعراف والمؤسسات الاقتصادية في البلدين. ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص جديدة للتبادل التجاري والاستثمار بين تونس وإيطاليا، وتعزيز آليات الدعم المالي للشراكة الاقتصادية الثنائية من خلال جلسة عامة وعدد من الورشات القطاعية التي تتناول مجالات الانتقال التقني والرقمي والابتكار والاستدامة، فضلا عن موضوع النقل واللوجستيك. ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني من المنتدى تنظيم 395 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وإيطالية بهدف تطوير الشراكات التجارية والصناعية واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشترك. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير، أعلنوا رسميا اليوم الأربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وتم تأكيد خلال الندوة التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة أنه تم اختبار المنصة بصفة فعلية بإحدى البلديات وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 الأخرى ومنها بلدية قبلي. وفي هذا الصدد أفاد نبيل السوداني رئيس الهيئة العامة لاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بأن مشروع رقمنة التصرف في رخص البناء تعمير المدرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر 2022 يتنزل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الفني الألمانية من خلال مشروع الرقمنة من أجل تنمية مستدامة في تونس. في أخبار العالم، تستأنف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع القادم عقب توقيع مذكرة التفاهم بينهما والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنت اليوم باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين دون تحديد مكان عقد الجولة المقبلة من هذه المحادثات. من جهته قال الرئيس الإيراني أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وأكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد الصهيوني، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع جديد للفرق الفنية للمحادثات مع إيران الأسبوع القادم، وأكد العمل على عدم تقويض أمن حلفاء الخليج مع التمسك بفتح مضيق هرمز والتلويح بفرض العقوبات وإحاطة إسرائيل بخطوط الرئيس دونالد ترامب الحمراء في الملف الإيراني. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة الجزائرية فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. المركب والشبابيب القصرين يحتضن يوما إعلاميا للتعريف بأهداف مشروع شباب القصرين لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر. وافتتح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. نقطة النهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
16: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
17: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ودنيا زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية مع طلبة.
3: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم، كنتم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعض، لنا جو عائلي بامتياز.
1: مع طلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات،
4: الإطارات الجامعية في كلها موجودين،
1: مشاغل
5: برشا عباد بدأت تقرأ ما ما عندهاش وين تسكن،
1: حكايات
6: دقيقة عندي عشية فارغية نجم حاضر فيها، نجم من نفسي في حاجات أخرين تسكيل كلوب زيدة،
1: مواهب، بحوث، أنشطة، تحديات ونجاحات. مع الطلبة،
2: مع الطلبة،
1: قدرات الطلبة،
7: مع الناس كيران،
8: ما ينوعوا الناس في الماكلة،
9: هذه قبل الوظيفة وتدعي
10: النقد الجامعي.
1: مع الطلبة.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشية فارغية نجم حاضر فيها نجم نفيسي في حاجات أخرين تسكيل كلوب زيدا.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات. مع الطلبة.
5: مع الطلبة.
6: قدرات الطلبة.
7: مع النشكيران.
8: ما ينوعوا الناس الماكلة.
9: وظيفة قبل الوظيفة ومزيدة.
10: النقد الجامعي.
1: مع الطلبة.
11: مع الطلبة على موجة إذاعة قفصة في حلقة أخيرة لليوم نتوجوا بها الموسم الجامعي 2025-2026. طلبة جدد، طلبة متفوقين متميزين، إن شاء الله نشوفوهم في مختلف المؤسسات الجامعية سواء كان في تونس ولا حتى خارج تونس، يلتحقوا من الثانوية للكلية. مش نمشوا نعملوا حوصلة على المتوجين أبطال البكالوريا الدورة الرئيسية 2026 في تونس، بعد ما أعلنت وزارة التربية على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. بلغت نسبة النجاح العامة 35.67% وتميزت الدورة هذه تحقيق معدل استثنائي تاريخي يتجاوز 20 بفضل احتساب المواد الاختيارية. وباش نقدم لكم فكرة على الأبطال والمتميزين اللي جابت 20.01 معدلها الطالبة الجديدة ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا

0: عن المعهد النموذجية بالكيف شعبة الرياضيات. بالنسبة للمعدل الثاني 19.76 ملكة لوحيشي شعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجية بنابل. نمشي معاكم للمعدل 19.72 لمحمد الورتاني العلوم التقنية بالمعهد النموذجي بسليانة. محمد أمين شوشين علوم الإعلامية بمعدل 19.54 معهد ابن سينا بالمهدية. نمشي معاكم معدل 19.02 أحمد المذيوب شعبة الرياضة معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس. الأول وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف آدم الكوكي عن المعهد الخاص تينجر سكول بمعدل 18.70. رغد العشي شعبة الأداب الأولى وطنيا معهد خميس الجبري بجندوبة معدل 17.29. هذا على مستوى ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية. صدرت مندوبية صفاقس 2 المرتبة الأولى وطنيا من حيث نسبة النجاح بنسبة بلغت 55.16%. احنا باش نمشوا نسمعوا تصريحات الأوائل الأبطال أبطال بكالوريا دورة جوان 2026 على التوالي كما كنت نقدم فيهم. كل واحد باش يحكي على سر من أسرار النجاح التميز التفوق متاع شنو اللي خليه يتحصل على المرتبة الأولى وطنيا كل واحد والشعبة متاعه في هالحوصلة هذه في مناوعات مع الطلبة على إذاعة قوصة أوائل وأبطال بكالوريا 2026.
1: كنت نستنى في نتيجة باهية وجات نتيجة خير من توقعت الحمد لله. تعبت عليها الحقيقة وقريت برشا والحمد لله نجم نختار الحاجة اللي نحب عليها. أنا التوجه متاعي هي الأكثرية للهندسة، ما عنديش حاجة بون فيكس هكاية بالضبط، أما نميل أكثر للهندسة. يعني تعبوا معايا في التوصيل وفي اللهوة وحتى اللي حاطة النفسية في الأخر، كان بديت نتعب شوية كيف في الأخر واحد كانوا معايا عندهم فضل كبير في نجاح هذه بتبيع. أسرة تربوية الكل وقفوا معايا الكل بروفيتي وحتى اللي طار التربوي يعني الموسع مش كان البروفيت.
2: توجهت الحق تكنيك بالذات على النتيجة هذه والحمد لله ربي ما طيعليش حتى تعب والحمد لله يعني خلط اللي نحب عليه. الحق انا خدمت عليها برشا وكنت نستنى باش نجيب نتيجه باهيه على الاخر، اما كنتش نتصور اني نجي الاول على المستوى الوطني. الحق في الليسي بيلوت الحق وفرونا الظروف الكل الحمد لله يعني وتلهو بينا خاصه الاساتذه زاد الحق يرحم والديهم ووقفوا معايا على الاخر ونتوجه زاد تحيه لبا الحق راني في الدار هو استاذ تكنيك.
3: عمري لا حسيت روحي عشت نهار اكل لك النص الاول تاع نهارك أبطأ نهار في حياتي وبعد ذاك النص الثاني تسكل شيء كيف يصير وراء بعض وكا بالحق معنا الحمد لله فرحت على الأخر وأنا حسيت روحي التعب الكل اللي تعبته مش كان حتى في عام الباك حتى قبل الباك تروازيم ودوزيم وكل حسيته معنا حصدت الثمار بتاعه من العالمية بحق حاجة مغروم بها ملياني صغير وفرحت على الأخر لأني معنا جاتني فرصة كمان هكا معنا باش نتميز في الدومين اللي نحبه. السر أول حاجة لازم فما برشا عزيمة ولازم كديما عندك رغبة باش أنك ديما تتحدى روحك.
4: أول العام كان الوبجيكتيف أنك تخدم عليه الحكي هذيك تعبك متاع عام كامل واللي في الزيفوغ اللي عاملهم عام كامل تعبش تكون لغية ثمرة الحقيقة تعب أمي وبابا قبل تاع فيينا خاطر انفستيسمون استثمار 18 سنة يعني 18 سنة هما تعبين جيت النتيجة هذه كتتويج لتعبهم يعني بتاع 18 سنين إن شاء الله يكونوا فرحانين. والفاكتور الثالث الحقيقة بالبروفيت خاطر رينا خدمتي ما كان ما جيتش محاط بأسيد باهية وكادر تربوي باهي راني ما نجمت نعمل حتى شيء. ما خديتش وقت باش نخمم بالباهي في الأورينتاسيون تو مازال ما عندي حتى فكرة. اللي نقوله ديما من أول عام فما تفضيل داخلي إني نقعد في تونس معناها نحب نكمل نقرأ في جامعة تونسية لازم نقعد أكثر مع روحي نتجاوز الفرحة خاطر مخي مش قاعد يخمم كومبليتمون بطريقة معناها ريزونابل.
5: ما صدقتش من الأول ماما كانت أول واحدة شافتها وهي كنا شوكي وقتها الحمد لله معناها فرحة ما توصفش عمري ما حسيت بها من سنين معناها مش سنة كهو نخدم ونحاول نقسم وقتنا نكونوا أورجانيزي نجري وستريس نتاعنا نعملوا امبلوا وحتى في بيريود دو ريفيزيون ما كنتش عارف احنا انا مثلا الحق قد ما ارتحت قد ما قريت معناها ما كنتش قاتله روحي برشا الحقيقه سوتيان مورال من عند عائلتي ولي بروف نتاعي وصحابي زيدا ان شاء الله مبروك عليهم. وانا ديجا من قبل كانت عندي معناها لوبجيكتيف اني نعمل حاجه معناها باهي يعني.
6: خدمه انك تخدم على روحك ما تهملش حتى ماتير كل ماتير تعطيها حقها تخدم لو جوغ ا جوغ معناها اكيد كي حاجه مهمه تعطي خاصة الحق بدنك في الراحة، معنى كما هو زادة بش الكاباسيتي متاع مخك ديما تقدم طاوعتك. إن شاء الله بإذن الله نحاول نتبع أي حاجة في الدومين الطبي، نحاول حتى علش لها إن شاء الله فاكولتي ميت.
7: نشوفه في 17 ومنش مصدقين، يعني خاطر ما توقعناش 17، توقعنا أقل بشوي 15-14، توقعناش 17 مرة واحدة يعني. الحمد لله فرحانة على الأخر. راهي الباك مش صعيبة، هي تستحق خدمة صحيح، أما مش صعيبة برشا يعني، مش كما عم يختلف على وام الأخرين يعني. اللي يقرأ يلقى، ننصحهم بالقراية أجور، يلزم الدرس اللي يقرأ في القسم يعودوا في الدار يعني، ما يخلوش الدروس تراكم عليهم، ويعني وياخذوا فترات راحة زادة بين المدة والمدة زادة، خطرة واحد كي ما يرتاحش يتعب برشا، يولي حتى القراية ما عادش يستوعبها. هوايتي الأولى نحبها على الأخر اللي هي الرسم، نرسم برشا رسومات، نحب نرسم برشا رسومات على مختلف الخامات زادة، كما قلم رصاص وبالقواش وبالأكريليك وبالأقلام الزينة وكل شيء. فما من الهوايات أخرى زادة اللي هي شجعني عليها بابا منذ الطفولة اللي هي المطالعة، تحل برشا أفاق زادة، وخاصة تعاون برشا برشا في شعبة الأداب، وننصح زادة التلاميذ الكل حتى كانوا مش من شعبة الأداب إنهم يطالعوا، وخاصة إنهم يجربوا يشاركوا في البطولة الوطنية للمطالعة، خاطر هي تجربة محلاها على الأخر وممتعة وبش تعلمهم برشا حاجات. أنا شاركت فيها قبل وخذيت ميدالية.

0: صوتكم من قلب الحياة الجامعية مع طلبة رفقة رياض دبوبي. مع الطلبة
1: قدرات الطلبة
2: مع النشكيران
3: ما ينوعوا الناس في الماكلة
4: اللي تقبل الوظيفة ومسدها
5: النقد الجامعي
0: مع الطلبة
6: مع الطلبة على إذاعة جوسة. تحية لكم وين ما كنتوا. التوقيت متاعنا 41 دقيقة بعد العشرة مواصلين وحنتحدثوا على المسار الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد وكذلك اللي قاعدين يقوموا بإعادة التوجيه. المدير العام للتجديد الجامعي صرح ويتحدث على تأهيل وتحيين 1205 مسلك تكوين جامعي جسر نحو سوق الشغل والتنمية الاقتصادية.
7: بالنسبة للإجازة الوطنية لازم نعرفوا اللي عروض التكوين هذية منذ 2019 ما وقعش إعادة النظر فيها وما صارتش حملة تأهيل وإعادة تأهيل مسارات هذه. فالمؤسسات قلنا لهم اللي يجب عليهم أن يقوموا بإعادة النظر في العروض هذية، ولكن حسب أطر قامت الوزارة بإعداد أطر هذية في نطاق استراتيجية. الاستراتيجية تهدف أنه نحاولوا أنه اليوم نواكبوا سوق الشغل الحاجيات متاعه ونواكبوا المهن الجديدة اللي عندها علاقة ببروز السريع والمتسارع للتكنولوجيات الحديثة والجديدة. وعروض التكوين اليوم يلزم تواكب هذية وما تنجم تواكبه إلا بإعادة نظر في الموجود الآن في الجامعات والمؤسسات الجامعية التونسية. 53% إعادة تأهيل و 47% تأهيل جديد، معناتها مسارات جديدة ما كانتش موجودة. ولكن في إعادة تأهيل في 53% عديد المسارات بقى نفس الاسم، ولكن عروض التكوين والمحتوى بكله تبدل. فالحقيقة رينا اللي الذكاء الاصطناعي راهو ماهوش موجود اونيكمون في التكنولوجيا ولا في الحاجات اللي عندها علاقة بالهندسات ولا بالإعلامية، زادة يزمو يكون موجود في العلوم الإنسانية، في علوم الاجتماع، في اللغات. معايير اللي وقع تقييم بها في القطاع العام نستعملوها في القطاع الخاص، وفي الأيام القادمة باش يقع معناها الإعلان عن نتائج متاع تأهيل وإعادة تأهيل إجازات للجامعات الخاصة. عندنا كفاءات في الجامعات التونسية اللي تنجم تأمن معناتها مواد وتنجم تدرس كل ما هو عنده علاقة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. لذلك هي كانت فرصة للمؤسسات الجامعية باش أكل معناتها الطاقات اللي موجودة في الجامعات يقع استغلالها في المواد الجديدة وفي المسارات الجديدة اللي وقع إحداثها. مصايف الفارطة انطلق العمل في المجال هذايا مع الجامعات ومع المؤسسات ومع الإدارة العامة لدراسة التكنولوجيا.

0: إذاعة جفصة مع الطلبة. مع الطلبة. مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النشكيران.
4: ما ينوعوناش في الماكلة.
5: اللي تقبل الوظيفة ومتدايق.
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: نمشي معكم النشرة الجامعة في منوعة مع طلبة على إذاعة جفصة. صدور دليل التوجيه الجامعي بعد ما أعلنت الوزارة رسميا عن صدور الدليل لعام 2026 عبر الموقع الرسمي www.orientation.tn. يتضمن الدليل كافة عروض التكوين المفتوحة وشروط وإجراءات التوجيه المخصصة للناجحين في امتحانات البكالوريا. مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة جوان 2026 أصدرت أغلب الجامعات التونسية كما جامعة صفاقس، جامعة منوبة وغيرها البلاغات الرسمية والرسنمة التفصيلية الخاصة بمناظرات إعادة التوجيه الجامعي. جامعة منوبة حددت آخر أجل التسجيل عبر التطبيق الرقمي بيوم 25 جوان 2026، وآخر أجل لإرسال الملفات الورقية عبر البريد 26 جوان 2026. جامعة صفاقس والجامعات الأخرى تم فتح روابط الترشح الإلكتروني وتحميل جداول الامتحانات والاختبارات عبر المواقع الرسمية للجامعة المعنية. مناظرات الانتدابات والوظيفة العمومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للملفات للمترشحين المقبولين أوليا في مناظرات خارجية بالاختبارات الخطط المعنية، انتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك، وانتداب متصرفين للتعليم العالي والبحث العلمي. الأجل أو آخرها لقبول ملفات الترشح الورقية للمدعوين نهار 17 جويلية 2026. بالنسبة للمحاسبة والشهادات الوطنية، شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، أعلنت الوزارة عن صدور نتائج القبول النهائي لدورة التدارك الخاصة بالامتحان الوطني للحصول على الشهادة هذه العام 2026. نمشي معاكم ونعطيكم فكرة على أهم البلاغات والفرص اللي تم الإعلان عليها في أواخر جوان 2016 متعلقة بالمدارس الصيفية والمنح الجامعية الجديدة. مثلا جامعة تونس أعلنت بتاريخ 17 جوان 2016 عن فتح باب الترشح للمدرسة الصيفية المخصصة لطلبة الماجستير والدكتوراه في مجالات البحث العلمي، آخر أجل المشاركة 30 جوان 2016. جامعة قرطاج انترناسيونال سامر سكول 2016 أطلقت الجامعة بالتعاون مع شركائها الدوليين مدرسة صيفية عالمية تحت عنوان التحول الرقمي للمجتمع والأخلاقيات، ديجيتال ترانسفورماسيون اوف سوسيتي. الامتيازات يتكفل المنظمين بتغطية لتكاليف الإقامة الكاملة للطلبة المقبولين طيلة فترة البرنامج الصيفي. المنحة الجامعية الجديدة التحرك الدولي بورس موبيليتي، منح المساعدة الحركية الدولية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وتم فتح باب الترشح للحصول على منحة دعم الحركية الدولية لفائدة الطلبة والباحثين في الاختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية خاصة للدكتوراه والماجستير للعمل على مشاريع بحثية تخص تونس والمنطقة، آخر أجل تقديم المطالب نهار 30 جوان 2016. نشرت جامعة تونس للمنار أواسط جوان 2016 بلاغات تخص تمويل الحركية الأكاديمية للطلبة نحو جامعات أوروبية شريكة، ومن أبرزها فتح باب الترشح لتمويل نقل الطلبة إلى جامعة روان بفرنسا، وبالتوازي مع صدور دليل التوجيه الجامعي الجديد بدأت دواوين الخدمات الجامعية شمال ووسط وجنوب في تحيين منصاتها الإلكترونية لإطلاق المنظومة الرقمية الخاصة بمطالب المنح والقروض الجامعية الجديدة المخصصة للطلبة الجدد والقدامى، تمهيدا لفتح باب التسجيل الفعلي مع بداية شهر جويلية. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل، وهكا احنا نصلوا معكم الختام مشوارنا من منوعة مع الطلبة. البرنامج يرافقكم كل سهرية أربعة، بدينا من شهر سبتمبر حتى لليوم يسدل الستار على هالبرنامج. ألف مبروك للطلبة الجدد، ألف مبروك للطلبة اللي نجحوا، وإن شاء الله بالتوفيق للطلبة المؤجلين. إن شاء الله عطلة صيفية طيبة للجميع. شكرا لكم الكل، شكرا للفريق التقني، لكل الزملاء والزميلات اللي كانوا متعاونين وأمنونا الحصص الكل في الشبكة البرامجية خريف شتاء وربيع وكذلك البرمجة الرمضانية على موجة العتقاصة. شكرا ليهم الكل دون استثناء. الليلة كان معايا كل من موقع زملاء المحطات الإرسال الإذاعي والتلفزي، كمال حميدة في قاعة موزع الهاتف، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، راضي العياري في الإخراج التقني، ورياض دبوبي كنت معكم قدام الميكرو. شكرا لكم، متابعة طيبة لبقية برامجنا، ونلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الحادية عشرة ليلا بستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي يوسف سالم بأن المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة الذي تتواصل فعاليته إلى غاية يوم الخميس سيتم خلاله تنظيم لقاءات مع الوفد الجزائري للتعرف على المنتجات التي يمكن تبادلها والاستثمار فيها بين البلدين. وكشف يوسف سالم أنه تمت الموافقة من الجانب التونسي والجزائري على 7 مشاريع تتمثل في إحداث مجمع إنتاج وتثمين الجبس ومصنعي إسمنت وآجر ووحدة استخراج ومعالجة الدولوميت الأبيض ومصنع للخزف ووحدة استخراج ومعالجة الصوان ووحدة لنقل وتثمين مخزون الفضلات الخشنة لمغاسل الحوض المنجمي. حققت أشغال إنجازي جسر على وادي الفريد بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر نسبة تقدم قدرت ب 99%، ومن المنتظر أن يكون جاهزا في أواخر شهر جويلية القادم، علما وأنه كان مصنفا من بين المشاريع المعطلة، وذلك حسب إفادة المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتوزر ثابت نصيبي. زادت عائدات وصادرات زيت الزيتون إلى موفى ماي 2026 بنسبة 44.9% خلال الفترة ذاتها من الموسم 2024-2025 وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة يوم الأربعاء. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9% مقارنة بالموسم المنقضي، لتتحول هذه الكميات من 107,000.3 طن إلى 327,000.4 حالياً. محادثات في البنتاغون تتطرق إلى بدء انسحاب إسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان وإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني، فيما تتمسك تل أبيب بالبقاء في مواقع تعتبرها استراتيجية وتبدي قلقا من أي دور سوري متزايد في الساحة اللبنانية. هذا وتبحث إسرائيل ولبنان في الجولة الخامسة من المحادثات الجارية في واشنطن برعاية أمريكية تبحث ترتيبات تتعلق ببدء انسحاب صهيوني من الأراضي اللبنانية وسط خلافات بشأن وتيرة الانسحاب والمناطق التي ستشملها هذه الخطوة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. هذا البرنامج إعادة.
6: تأخذني الحروف وتأثيرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة،
7: حضرات المستمعين مساء الخير، طابت أوقاتكم. تصلكم هذه التحية من عبد الرحمن التواتي مقدم برنامج أقلام واعدة، راجيا أن تقضوا معنا أوقاتا ممتعة ومفيدة. سعيد بأن ألتقيكم في هذا العدد الجديد من برنامجنا، والذي سنهتم فيه بنص للشاعر قلاعي العمري تحت عنوان لهم وارف الظل حرفا. والصديق قلاعي العمري هو من الأصدقاء الجدد لبرنامج أقلام واعدة، نرحب به ونرجو أن يمثل نصه إضافة إلى برنامجنا، ونحن نحييه بالمناسبة ونشكره على تفضله بمدنا بهذا النص. سعيد كذلك بأن يصحبني في القراءة والتحليل والنقاش الصديق وصديق البرنامج الأستاذ محمد الهادي زعبوتي، ونشكره على تلبية الدعوة. وأستاذ محمد الهادي كلما طلبت إليه الحضور لا يتردد، فهو على استعداد دائم للحضور. ولا شك أن حضور الأستاذ محمد الهادي زعبوتي يمثل في كل مرة إضافة ويضفي على حصتنا عمقا في القراءة والتحليل. ويمكنكم أعزائي المستمعين متابعة حصتنا على موجة إذاعة قفصة، كما يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا على الصفحة الرسمية للإذاعة، صفحة الفيسبوك. أرجو لكم إذن متابعة طيبة، ونلتقي بعد هذا النغم.

0: حضن الحروف وتأثير العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
1: نعود إذن أعزائي المستمعين والمتابعين لقراءة النص، نص صديقنا الشاعر جلال العمري كما ذكرنا، وهو بعنوان لهم وارف الظل حرفا، وبين قوسين رفاقي 39 بمنفر جيم معتوق سنة 87 و900 و1000. من تجنيدي قصرا بمنفايا عهرا غدو رواح، هناك سجن ومنفى صياح نباح، دون بكاء حتى نواح، كنا ندين التحول مشينا عديما رأس برأس أطاح، على رفضنا كذا الامتعاض كانت نوائب الدهر تعلن هدنة النصر والارتياح، أمعنته التشفي نفاقا كذا وانبطاح، حين حللت بمشفاه رازي الجنون تنحى على حرمة الرب ثم أشاح، كدت أقول جنونه الوعي جهلا أزاح، يعلمني المزج نشازا أفراحا بلا طعم لا تأبين للأطراح، كنه لفظي عندي وعني بالموت بعثا يكون الصراح، قد يسبق الغيث بعض نسائم قبل الرياح، بالنعش كانت دماء وكانت دموع وكان نواح، وطال التمشي حذو الطريق أليس المسار للشوك واخز البلاد أباح، عساه العماد كذا والعمد اشتقاقا كذا واستلاح، قد يموت كليب بلا سيموت عسى يستباح المراح، سيدخل الذئب يوما ليغزو الخرافة دون سلاح. كان هذا نص صديقنا الشاعر جليعي العمري، وقبل أن نباشر تحليله والنظر فيه سأعرف بضيفي سي محمد الهادي الزعبودي، هو أستاذ في اللغة والأدب والحضارة العربية، يدرس بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بقفصة، له نشاط حثيث وكبير في المجال الثقافي بالجهة وخارجها، هو مؤسس مهرجان ابن منظور للأدباء الشبان ومديره لعدة دورات، مشرف على النادي الأدبي بالمبيت الجامعي ابن منظور بقفصة، قدم العديد من المؤلفات والإصدارات لمؤلفين من الجهة في ندوات مختلفة بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة، وكذلك بالمكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو، شارك في برنامج أقلام واعدة في عديد الحصص. كذلك نعرف بصديقنا الشاعر جليعي العمري، هو شاعر وكاتب ساخر، هو أصيل معتمدية منزل بوزيان بسيدي بوزيد، لكنه يقول أنه قفصي والهواء منذ سنة 78 و900 و1000 تاريخ دخوله معهد حي الشباب بقفصة. من إصداراته ديوان مواسم الوطن والألم والعشق، ورواية سفر الأحلام عن دار كارم الشريف للنشر سنة 20 و2000، وله مجموعة من المخطوطات شعرا ونثرا في انتظار النشر. نرجو أن ترى النور قريبا. نستمع إلى نغم ثم نعود.

0: تأخذني الحروف وتأسرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة في المعاني والمباني.
1: إذن نعود إلى مباشرة نصنا، وقد حضر بيننا الأستاذ محمد هادي الزعبوتي. مرحبا بك أستاذ محمد. سأترك لك الكلمة لبداية النظر في نص صديقنا قلاع العمري الذي كنا قد قرأناه قبل حين، وهو كما قلنا بعنوان لهم وارف الظل حرفا وبين قوسين يقول هو رفاقه 39 بمنفر جيم معتوق سنة 87 وتسعمائة وألف. إذن لك الكلمة سي محمد.
2: شكرا. إذن صديقنا الشاعر قلاع العمري له ديوان طبعا نشره، وهو يقرأ قصائده في الأمسيات الشعرية والتقيات ونسمعه. تحية له بهذه المناسبة. هو شاعر صعلوك،
1: نعم،
2: ليس في شخصه يتحدث فقط ولكن في قصيدته،
1: نعم،
2: من خلال القصيدة فهي قصيدة تتميز أو غايتها مقصدات والوفاء، معنى نعم. أو دلالة الوفاء، قيمة الوفاء وهي قيمة سامية،
1: نعم.
2: لهم وارف الظل حرفا، عنوان نعم. القصيدة جاء في شكل أهداء،
1: صحيح،
2: وذكر المهدى إليهم رفاقي 39 بمفرج معتوق سنة 87 وتسعمائة وألف، وبذلك يجعلنا النص في نوع من السيرة الذاتية وكتابة الذاكرة، فهي قصيدة تخلد الذكرى وتعيد الماضي بشكل آخر، وتعيده بطريقتين، تعيده بطريقة العنف والقيد والسجن، ويقابله الشاعر بمعجم عنيف كذلك فيه كثير من العنف،
1: نعم،
2: يستمده من معجم الهجاء الذي تطور في القصيدة المعاصرة إلى شكل من أشكال الكلام المقذع أحيانا، نعم. ثم يشده دلالة أخرى وهي دلالة الوفاء من خلال هذه التجربة، فهو إذ يكون استعيد ثورته ورفضه وعنفه تجاه التجربة العنيفة التي خاض عليها هو ورفاقه،
1: صحيح،
2: بالسجن رجيم معتوب أو المنفى أو لسنو أدري العقوبة،
1: تجنيد،
2: التجنيد القسري، ثم يصاحبه نغمة من الوفاء والثبات على العهد وعلى المبدأ الذي يبدو أن دخوله إلى السجن كما نعرف هي حادثة تاريخية، إذن المرجع حاضر في
1: صحيح.
2: القصيدة، فهي قصيدة ليست بمعنى تستلهم الخيال أو تستلهم قصة أو قصيدة أخرى، بل تستلهم ذاكرة حية
1: الواقع، نعم.
2: ذاكرة وقعت
1: نعم.
2: تاريخيا، ومن هنا نتحدث عن كيف أو ما إمكانية أن يصبح الواقعي التاريخي شعرا. طبعا نحن نعرف أن الشعر له حضور في القصيدة العربية القديمة والحديثة كذلك، ولكن حين يكتب الحدث التاريخي شعرا يكون نوع من الاستلهام ونوع من التوظيف،
1: صحيح،
2: بينما هنا يبدو أن التاريخ يحضر لذاته، فالتجنيد والسجد والمنفى هذه المعجم هذه الكلمات التي
1: نعم.
2: تتكرر ويلحقها كلمات كثيرة فيها كثير من العنف وفيها كثير من الرفض والثورة،
1: صحيح،
2: تقابلها،
1: صحيح،
2: معجم الموت، معجم البكاء والدموع،
1: فعلا،
2: معجم
1: فعلا،
2: معجم الحزن،
1: صحيح،
2: الأطراح والتأبين، معجم القبح، النشاز والقصر، إذن معجم كثير،
1: نعم،
2: كثير من العنف الحقيقة،
1: صحيح، صحيح،
2: في هذه القصيدة التي يبدو أنه عنف تجاه العنف،
1: صحيح،
2: صاحب به العنف،
1: نعم.
2: جاءت القصيدة تقريبا ليست كل الأسطر موزونة، هي في شكل قصيدة من الشعر الحر في تفعيلة
1: نعم.
2: المتدارك،
1: نعم،
2: مع كثير
1: نعم.
2: من التجوز أحيانا،
1: نعم، نعم.
2: لا نجد فاعل ولكن نجد فاعل فعل، نجد فاعل إذا استقامت فاعل وفعل بدون إذن التزام كبير بهذه التفعيلة. ونعرف أن الشعر الحر إن كتب فكثيرا ما يكون الالتزام بالتفعيلة تفعيلة واحدة فيه كثير من الاحترام، لكن هنا فيه هذه القصيدة وفي هذا النص.

0: للموضوع
1: يتناسب مع الموضوع. فيبدو لنا الشاعر على جانب كبير من العنف في استخدامه في معاملته في استخداماته اللغوية والعروضية وحتى الصورة الشعرية الصورة الشعرية التي في الحقيقة لا تبتعد عن الحزن والألم وعن المعاناة وعن الرفض. وإذا بشتى أنواعه فالشوك والطريق الصعب والمشي المستحيل والشفاه الجافة. وإذا هذه الصور الشعرية الصور الشعرية ممزوجة في الحقيقة تحت تحبيكها صورة سردية
0: صحيح.
1: فكأنما القصيدة نوعا من القصة سرد
0: صحيح.
1: استعادة فهناك نعم. أحداث يستعيدها. إذن تجنيد سجن وأحداث تاريخية تحول ما حدث في تونس في 87 من تحول
0: صحيح.
1: 7 نوفمبر
0: نعم.
1: يسمى التحول بين إذن بين النظام البرجيبي ونظام بن علي
0: نعم.
1: وهو يبدو أنه يرفضهما كلاهما وإذن يهجوهما كلاهما ولا يستقبل إذن ما حدث ولا يعتبر ذلك نوعا من التحول الحقيقي كما كثير من السياسيين. ولذلك يمكن هنا أن نعتبر أن هذه القصيدة ذات ملمح سياسي
0: صحيح.
1: بامتياز
0: نعم.
1: فهي قصيدة لمناضل سياسي كان طالب كان له حضور سياسي في الجامعة
0: نعم.
1: وكانت الممارسة والسجن كان له أبعاد وخلفيات سياسية معروفة. والقصيدة لا تبتعد عن هذا المدار مدار النضال السياسي
0: صحيح.
1: فهو كأنما الشاعر يواصل نضاله الطالب الذي تقوبل بالسجن والمنفي إلى نوع آخر في منفى آخر سجن آخر يريد أن يتحرر باللغة وبالقصيدة
0: صحيح.
1: من ذلك السجن. السؤال هو هل استطاع أن يتحرر في الحقيقة هل هذه القصيدة حررته أو عبرت عن حريته أو أنه ظل سجينا وظلت اللغة صعبة
0: نعم.
1: المراس عليه وظلت اللغة نوعا من السجن تتأبى عليه فهو يكدحها وإذا يقاومها بطريقة عنيفة كذلك سنتحدث عنه
0: نعم.
1: بعد حين.
0: طيب شكرا على هذا التحليل الضافي للنص الذي فتحت به مجالات كثيرة وردت في النص حول البنية وحول المعنى كذلك. للملاحظة فقط سيد الشاعر قليعي العمري يكتب هنالك نوع من الإيقاع البصري يعتمده في الكتابة. الحقيقة أنا لما وصلتني القصيدة كل كلمة تمثل سطرا ليس كما أعدت أنا كتابتها حتى يعني كتبتها بطريقة ثانية تبعا للإيقاع يعني بحثا عن شيء من الإيقاع. لكن الشاعر قليعي العمري كتب قصيدته بشكل آخر يعني وهذا يدخل ضمن خيارات الشاعر بطبيعة الحال. والشاعر كما ذكرت أستاذ محمد قليعي العمري هو يعرف نفسه وقد عرفته قبل أن تلتحق بنا يعرف نفسه بأنه شاعر وكاتب يساري ساخر فقيد المواطنة والحقوق والحريات. إذن ما كنت تذكره من ارتباط هذه القصيدة بتجربة صاحبها وبشخصية صاحبها يؤكده هو في التعريف أو في سيرته الذاتية كما عرف نفسه. كذلك الجانب التاريخي أو المرجعية التاريخية لهذا النص يذكرها أيضا في سيرته حيث يقول من في برجيم معتوق يوم 4 فيفري 87 و900 وألف على إثر إضراب جوع دعما للقضية الفلسطينية شارك فيها اليسار الطلابي من كامل فروع الجامعة إلى غير ذلك. هذا تقريبا ما هو مصر على أن يعرف به نفسه لأن هو شاعر وكاتب وساخر ويساري يساري الهوى أو يساري القناعة. والنص حقيقة هو سجل لهذه التجربة. هذه التجربة

0: تجربة التجنيد القصري التي أشار إليها بالضمير في الأول عندما قال لهم وارف الظلي، يعني أشار إلى التجربة التي عاشها بعض طلاب الجامعة وبعض طلبة الجامعة التونسية في فترة معينة، ليس في العهد النوفمبري كما نقول، لكن حتى في العهد البرغيبي مر بها عدد من أبناء الجامعة الذين كانوا ناشطين سياسيا واختار النظام أن يجندهم قسرا، ولكن للأمانة نقول لم يحرمهم من مواصلة التعليم ومواصلة الدراسة وإجراء الامتحانات في آخر السنة، وكثير منهم يعني تخرجوا ونجحوا وأكملوا دراستهم ولم يتعرضوا إلى يعني ما يقطع عنهم يعني دراستهم. قلت هذا الضمير الذي وضعه في العنوان لهم وارف الظل، وكما ذكرت هو كال يعني التحية وكال كالهدية لهؤلاء. من هؤلاء؟ يوضح ذلك في بين قوسين عندما يقولهم رفاقي 39 بمن فرجيم معتوق سنة 87 و900 و1000. إذن النص هو في حد ذاته ليس ذاتيا فقط، ولكن هو يعني ذاتي وجماعي، لأنه يشمل تجربة جماعية والتحية موجهة إلى هذه النخبة أو هذه المجموعة من الرفاق الذين عاشوا معه تجربة التجنيد القسري في الثمانينات كما كنوع من العقاب على نشاطهم السياسي المعارض للسلطة آنذاك. وكما قلنا هي تجربة عاشها عدد كبير من الطلبة، وظلت أصداؤها تتردد في كتابات بعضهم، بعضهم أقصد بعض الأدباء سواء كانوا من الشعراء أو من كتاب السرد، وتركت آثارها كذلك في نفوس الكثير ممن عاشوها كثيرين، مثل صديقنا، لأني وجدت هذه يعني الإشارات إلى تجربة رجيم معتوق عند أكثر من كاتب وشاعر تونسي، وتركت أثرا نفسيا لدى البعض، هنالك البعض ربما استطاع أن يتجاوزها، ولكن البعض بقي أثارها يعني موجودا في نفوسهم، ومن بينهم شاعرنا سي قليعي العمري، هو أحد الذين عاشوا هذه التجربة وأحد من سجلوها إبداعا كذلك، والنص يؤكد ذلك أو كذلك أنه أحد الذين ظلوا يحتفظون في نفوسهم بأثار هذه التجربة، ويبدو أنه وجد أو عاشها بشيء من القسوة، يعني كانت قاسية عليه. أراجع أو أعود إليك وهنا وألتقي معك فيما كنت تقوله، تدل على ذلك كل العبارات التي اختارها للحديث عن هذه التجربة ليؤرخ لهذه التجربة وليصور ما عاشه خلالها والآثار التي تركتها في نفسه والتي لم تمحى إلى يوم الناس هذا فيما يبدو. ومن ذلك بعض كثيرة هي العبارات، لكن يمكن أن نذكر منها منفاي تجنيدي قصرا، منفايا عهرا، سجن، منفى من جديد، بكاء، نواح، التشفي. ولكن ليس هذا فقط أستاذ محمد، لأن هناك تجربة أخرى في النص عاشها صديقنا الشاعر قليع العمري، هي الرازي،
1: تجربة الجنون.
0: تجربة الجنون، نعم. ولذلك نجد كلمة رازي الجنون، نجد كلمة أطراح، نجد كلمة الموت
1: وجنون الوعي،
0: نجد كلمة نعش، دماء، دموع، نواح، شوك، وخز البلاد. إذن معجم قاتم مؤلم مبثوث في كامل ثنايا النص تقريبا من أوله إلى آخره. الملاحظة الأخرى هي أن معاني هذه التجربة تتراوح بين الذاتية والجماعية، وهذا نجده من خلال المراوحة بين ضمير المتكلم المفرد وضمير المتكلم الجمع، لأنه في البداية كان حديثه عن ضمير المفرد فقط، تجنيدي منفاية، ثم كنا ندين التحول على رفضنا. إذن هنا ينتقل من التجربة الذاتية إلى التجربة الجماعية. في تجنيدي منفاي حللت بمشفاه يعلمني، هذا كذا معي تجربة ذاتية، ثم كنا ندين وعلى رفضنا، هو تجربة جماعية. كذلك النص بناء على ما ذكرنا كأنه سيرة ذاتية وسيرة جماعية لتجربة محدودة في الزمان والمكان، لأن هذه التجربة ليست تجربة متواصلة، ليست سيرة حياة كاملة، هي سيرة تجربة، سيرة مرحلة، وأيضا في المكان، لأنه ذكر ربما إطارين مكانين مهمين، هو إطار رجيم معتوق الذي وقع فيه التجنيد، والإطار الثاني هو تجربته في مستشفى الرازي. نعم تفضل سي محمد.
1: الحقيقة السيري أو السيرة الذاتية محاضرة،
0: نعم،
1: وهو النص كما ذكرت قبل حين هو نوع من السرد لهذه الذكرى ولهذه الذكرى،
0: والسجل
1: مصحوب بموقف
0: صحيح،
1: ولكنه تحدثت عن الحزن والألم والقتامة، قتامة الموقف. في الحقيقة صحيح هناك قتامة وألم وبؤس وعنف كبير، ولكن لا يخلو النص من بعض التفاؤل والأمل
0: والتحدي. نعم.
1: المستوى الأول كان نوع من النقد الذاتي إثر حديثي عن التحول الذي حدث، وبهذه المناسبة أبدى موقفه منه وموقفهم نحن. نحن كنا ندين، ندين، إذن لم يرضوا عن هذا الأمر، إذن نحن يبدو أنه اليسار الذي يمثله كما هو يعرف نفسه دائما، فهو شاعر يساري، وبعد ذلك يسمح لنفسه أن يقوم بنوع من النقد الذاتي لمن انبطح وهادنا هذا النظام. قال تعلن، وكانت نوائب الدهر تعلن هدنة النصر والارتياح، أمعنته التشفي نفاقا كذا وانبطاح.
0: نعم،
1: وتحدث عن هذا الانبطاح
0: والنفاق،
1: ربما هو الذي أودى به إلى الجنون.
0: نعم،
1: إذن هذا الانبطاح الذي إذن هو نوع من أحدث فيه نوع من المفاجأة ربما، أو نوع من الرفض.
0: نعم،
1: أو الإحساس بالخذلان وبالوقوف وحيدا، ربما إذن خذله رفاقه أو نوع من أو صنف من الرفاق أو فئة.
0: نعم،
1: من رفاقه.
0: نعم،
1: بعد ذلك يتحدث عن هذا النقد الذاتي، ويصبح الحديث عن الموقف اليسار من هذا الذي حدث هو نقد المثقفين عموما،
0: صحيح،
1: وللفئة النخبة السياسية تلك المرحلة التي ارتأت أو شامت في هذا التحول نوع من الأمل،
0: صحيح،
1: فهادنته حينا، ولكن هذا الموقف يبدو أن الرافضين الثوريين بعنف مثله لم يكونوا قابلين لهذا الموقف.
0: نعم،
1: والتفائل الأكبر، لأن هذا النقد الذاتي هو نوع من التفائل،
0: صح،
1: ويبقى في حدود الرفض وفي حدود ليس تفاؤلا كبيرا، ربما ينتهي إلى العدمية، ولكن التفائل في آخر القصيدة عندما يكرر فعل عسى.
0: أي نعم،
1: وهو فعل الترجي أو الرجاء. عساه العماد وعسى يستباح المراح، ثم حديثه قد يموت ثم سيدخل. إذن هذه القراءة تدل على إمكان، على أمل، على تفاؤل، على مشروع ممكن. ولا ننسى كما عرف نفسه أنه شاعر ساخر،
0: صحيح،
1: فيصبح هذا الأمل كذلك هو أمل أو سخرية سوداء. السخرية السوداء هو أسلوب أدبي وشعري بصفة في هذا النص إذن في شعري هو نوع من النقد كذلك
0: نعم.
1: على جانب كبير من السوداوية، ولكنه يبقى دائما النقد الذي فيه أمل
0: فعلا.
1: لأن السخرية تخفي في تبطن في في فيها في داخلها نوع من الأمل، وإلا لما كانت السخرية
0: نعم.
1: إن هذا الأمل الذي نعم. هو مفتوح على إمكان على رجاء وترجي قد يحدث الفارق، قد إذن يخلص الشاعر من سجنه ويخلص الفئة المثقفة ربما من ورطتها ومن مطبها والوطن بصفة عامة من أزمته التي يراها لا خلاص منها، وهو يسخر في آخر مطاف قد لا يحدث ذلك.
0: بالضبط. إذن هنالك فعلا هذا ما اهتديت إليه وأكدت عليه أستاذ محمد في هذا الإشارة إلى ما ورد في آخر النص، وفيه نوع من الأسلوب الذي يدل على الرجاء والأمل وغير ذلك، لكنه رجاء ساخر
1: سخر.
0: وليس بالرجاء الحقيقي، لأن ما يرجوه هو ليس بالأمر المحبب، ليس بالأمر الجيد المحبب. عندما يستباح المراح
1: نعم.
0: فليس هذا بأمر محمود
1: نعم.
0: عندما يدخل الذئب يوما ليغزو الخراف ليس هذا بالأمر المحمود
1: نعم.
0: كذلك
1: نعم.
0: وكليب هنا قد يموت ولا سيموت، كليب يذكرنا بكليب وائل
1: نعم.
0: الذي حما قومه حما قبيلته
1: نعم.
0: وقتل في سبيل ذلك، و لعل كليب هنا هو رمز لكل من ضحى
1: بنفسه
0: من أجل الجماعة من أجل المجموعة، ويؤكد أن كليب سيموت بلا سيموت، يعني هذا أمر يعني فعلا يعني فعلا هذه إشارة إلى موقف من النخبة، موقف ممن يعني ضحى بنفسه ولم يلقى من الآخرين اعترافا وجميلا وتخلي عنه في نهاية المطاف. هناك ملاحظة أخرى وهي مهمة أيضا، لأن النص فيه جوانب تسجيلية كما قلت وتجارب عاشها بعض النخب في تونس. عندما يصور معاشه هو ورفاقه ويصور نقمته على هذا على النظام آنذاك الذي سبب له ولهم هذه الآلام، عاش تجربة الإيواء بالمستشفى مستشفى الرازي، ومستشفى الرازي للأمراض العقلية
1: نعم.
0: لكن نعرف تجربة سمادح منور سمادح
1: نعم.
0: مع هذا المستشفى
1: فعلا،
0: قد يكون ذلك ظاهريا وقد يكون للعلاج حقا أو يكون للمزيد من التنكيل. والشاعر منور سمادح مثلا في سيرته وفيما يذكر عنه من عاصروه ومن عرفوه وفي تجربته أدخل إلى الرازي ليس برغبته
1: قصرا
0: وأدخل لتمارس عليه
1: هو نوع من العقوبة السياسية
0: نعم ليمارس عليه نوع من العلاج زاد في تعكر
1: وتعذيب
0: حالتي يعني
1: التعذيب.
0: كلما دخل خرج أكثر جنونا
1: نعم.
0: حتى منها أصبح تائها على وجهه يعني هائما على وجهه
1: نعم.
0: تائها في المدينة ومعروف يعرفونه ومن يعرف العاصمة
1: يعرف
0: منور سمادح ونعم كان هائما على وجهه
1: نعم.
0: كما قلت هذه تجربة مر بها عدد كبير من معارضي النظام خاصة في العهد طبعا العهد البرجيبي، وكثيرا ما تتعكر حالة من يتم إيواؤهم بهذا المستشفى ولا يغادرونه إلا وهم فاقدون لمداركهم العقلية تماما. ولذلك وسم الشاعر المؤسسة الاستشفائية برازي الجنون
1: نعم.
0: قال
1: ليس الشفاء
0: نعم رازي الجنون.
1: نعم.
0: رغم أني هو مستشفى لمعالجة حالات الجنون لكن
1: بمشفاه
0: بالضبط
1: رازي الجنون
0: بالضبط. نعم. نعم. وذلك في قوله جنونه الوعي.
1: كنت أقول جنونه الوعي.
0: نعم. والوعي يعني جنون الذي يعالج في المستشفى هو الوعي السياسي، يعني كل واع سياسيا هو مجنون في اعتبار النظام.
1: وهذه تجربة أزالت تجربة أزالت الجهل
0: بالضبط.
1: قال جهلا أزاح يعلمني المجنون
0: بالضبط. الوعي إذن هو الوعي السياسي والاجتماعي الذي يجعل منه ومن رفاقه معارضين، ولكن هذا الوعي هو التهمة ذاتها تهمة الجنون، يعني نعم. عوض أن يحاسب على أنه معارض يحاسب على أنه مجنون ويقاد إلى هذا
1: المستشفى.
0: كذلك كانت التجربة
1: هو سجن آخر،
0: وهو سجن
1: هو رجيم معتوك آخر.
0: ونعم نعم نعم, نعم. كانت إذن التجربة قاسية، أفقدت الشاعر طعم الحياة، أفقدته لذة العيش، قلبت اللذة إلى مرارة وألم، أفراح بلا طعم. يعني أثرت، هذا ليس لا يتحدث عن الأفراح لا في زمن التجنيد ولا في زمن العلاج ربما بين ظفرين، ولكن الأفراح أفراح الحياة بصفة عامة فقدت قيمتها وفقدت طعمها. وكما قلت وقلنا منذ حين، الكلمات التي تصور المرارة والألم هي كثيرة ومبثوثة في هذا النص، كما يصرح الشاعر بموقفه والسبب الذي قاده ورفاقه إلى هذه التجربة. ذكر ذلك في أول النص عندما قال كنا ندين التحول، وقد أشرت إلى أن النص فيه جانب تسجيلي، يعني يمكن أن يعتبر
1: مرجعي.
0: نعم مرجعيا. كنا ندين هذا التحول، وهذا عندما في السطر عندما قال رأس برأس أطاح، يعني هذه نظرة فيها يعني مساواة بين الطرفين، يعني هذا مثل ذاك، ويقصد بالرأسين بطبيعة الحال عندما أطاح الرئيس زين العابدين بالعيب الرئيس الحبيب بورقيبة، بالنسبة إليه رأس برأس، يعني لا فرق بين هذا وذاك، يعني لا فرق بين من أطاح ومن أطيح به، إذن هما سيان، وهذا موقف سياسي رافض للنظامين معا. والكلمات التي تدل على الرفض كثيرة، ندين مشينا عديما رفضنا، وتدخل ربما كلمات أخرى، يدخل الذئب يوما ليغزو الخرافة دون سلاح إلى غير ذلك. تفضل أستاذ محمد إذا كان لديك بعض الملاحظات قبل أن نمر إلى ربما القسم الأخير.
1: نعم. إذن هنالك هم محاسبة في الحقيقة، أنا أصر على ذلك لليسار.
0: صحيح.
1: في مرحلتين يمكن أن نجد في القصيدة نوع من التقطيع، مقاطع. المقطع الأول هو الحديث عن التجديد، وهي فيها مقاطع فيها التوازي نفس المآل. ففي السجن، سجن في التجنيد، هنالك هذا ألم وبكاء ونواح ثم جاء التحول وثم أمل فتح، ولكن مهادنة الرفاق، مهادنة المثقفين النخبة لهذا التحول آل الأمر إلى من نوع من الامتعاض والرفض والثورة من جديد، ونوع من خيبة الأمل في هذه الفئة. ثم حلت
0: التي توسمت خيرا في
1: نعم. نعم. ثم حلت حانت تجربة الرازي والجنون.
0: صحيح.
1: وهي لا تختلف عن تجربة السجن
0: بالضبط.
1: إذن فيها نواح وبكاء وألم وأتراح ثم بعد ذلك يواصل فيقول وطال التمشي وطال التمشي، إذن لفظة سياسية،
0: حذو الطريقي،
1: لفظة سياسية.
0: صحيح صحيح.
1: وطال التمشي حذو الطريقي،
0: حذو الطريقي يعني ليس في الطريق،
1: أي ليس في الطريق.
0: نعم.
1: إذن هذا الحياد ربما هذا الهدنة التي ذكرها في البداية.
0: نعم.
1: أليس المسار للشوك واخذوا البلاد
0: أباح.
1: نعم. إذن هذا المسار المشي على حذو الطريق وعدم تحمل المسؤولية وعدم الصدع بالكلمة.
0: يعني أباحة أو أباحة للشوكي واخذ البلاد. هذا هو المعنى.
1: الشوك هو
0: نعم.
1: إذن التحول.
0: صحيح.
1: إذن هذا النظام الجديد.
0: نعم.
1: إن كان الشوك يأخذ البلاد والفئة المثقفة اللي صار بصفة خاصة.
0: نعم.
1: كان يسمح بذلك عندما مشى حذو الطريق ولم يختر أن يخوض الطريق بشجاعة وبمسؤولية وبوضوح.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: الهدنة هي التي أتاحت له، لذلك يسخر منها في الأخير ويسخر من المسار كاملا ويسخر من هذه التجربة بأبعاده الكثيرة.
0: صحيح.
1: فهنالك ألم وهنالك في الحقيقة يأس.
0: نعم.
1: وهنالك نوع من الإحباط.
0: نعم.
1: يصيب الشاعر، لذلك كانت قصيدته عنيفة.
0: صحيح. طيب أستاذ محمد،
1: نبدي ملاحظة.
0: نعم.
1: في لغة
0: يأخذ
1: عليه.
0: هذا في الركن الثاني سنمضي إليه الآن في دقيقتين، إذن نمر إلى الركن الثاني سيد لزر
2: حتى يستقيم النص.
0: نعم. إذن هذا ما نم المجال أو الركن.
1: نعم.
0: الذي سنذكر فيه بعض الملاحظات.
1: نعم.
0: في دقيقتين تقريبا.
1: في الحقيقة القصيدة والنص كما ذكرنا وذكرنا فيه كثير من الإيجابيات، وهي قصيدة فيها كثير من الأبعاد، ولكن على مستوى اللغة.
0: صحيح.
1: فالشاعر يتعسف كثير على اللغة.
0: فعلا.
1: في مستوى اللفظ.
0: فعلا.
1: وفي مستوى الجملة.
0: نعم.
1: تكاد تكون الجمل غير متوفرة، لأن هنالك
0: هي كلمات تقريبا
1: تذرير.
0: نعم.
1: هي تذرير اللغة، ليس تفكيك فقط.
0: صحيح.
1: هي تذرير اللغة، ربما هذا موقف لكنه يصعب أن يتقبل اليوم في جمهور يجهل القراءة ربما ويفر،
0: وقد يكون
1: إلى من يكتب يعني السؤال.
0: الشاعر يفهم ما لا يستطيع فهمه.
1: نعم.
0: قارئه
1: أكيد،
0: يعني هو ما يقصده ربما لم يصل بالطريقة التي ربما يريد هو إبلاغ. نعم.
1: طبعا. نعم. هذا التعسف في اللغة وهذا الكد للغة.
0: صحيح.
1: فهو إذن صعب المراس مع اللغة، واللغة يبدو أنها صعبة المراس عليه، لذلك لم تطاوعه كثيرا.
0: نعم.
1: فيبدأ الجملة ولا ينهيها.
0: صحيح.
1: ويبدأ. نعم. والمركب بحال ولا نجد الجملة والنواة الإسنادية الأصلية.
0: صحيح.
1: والكلمات ترمى هكذا بدون روابط كثيرة، إذن أدوة.
0: صحيح.
1: الربط قليلة جدا.
0: نعم.
1: تكاد تكون غير موجودة.
0: بالضبط.
1: ولولا إذن المعجم الذي يحكم تلك الألفاظ لا صعب علينا إيجاد معنى. والأمر الثاني وهو الذي يجعلنا نفهم قليلا أن اللغة مرجعية جدا، فتميل القصيدة إلى الكلام المباشر.
0: طيب.
1: وهي يخفي في كلام الشريط.
0: شكرا أستاذ محمد.
1: شكرا.
0: لم يبقى لنا.
1: تحية صديقنا
0: ونحيي صديقنا قلاعي العمري، ونشكره على مدنا بهذا النص وثقته في برنامجنا، وتحية للسادة المستمعين، وتصبحون على خير.
2: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة.

0: منتصف الليل باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي يوسف السالم بأن المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي جفصة وتبسة الذي تتواصل فعاليته إلى غاية اليوم الخميس سيتم خلاله تنظيم لقاءات مع الوفد الجزائري للتعرف على المنتجات التي يمكن تبادلها والاستثمار فيها بين البلدين. كما كشف يوسف سالم بأن تمت الموافقة من الجانب التونسي والجزائري على 7 مشاريع تتمثل في إحداث مجمع إنتاج وتثمين الجبس ومصنعي إسمنت وأجر وحدة استخراج ومعالجة الدولوميت الأبيض ومصنع للخزف ووحدة استخراج ومعالجة الصوان ووحدة لنقل وتثمين مخزون الفضلات الخشنة لمغاسل الحوض المنجمي. انتظمت مساء الأربعاء بالمركب الرياضي والترفيهي بسيدي بوزيد فعالية التظاهرة التنشيطية الرياضية رياضة صحة للبدن ووفاء للوطن، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. وأفاد إطار شبابي بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد وليد النايلي بأن التظاهرة تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز ثقافة النشاط البدنية، كما تمثل فرصة للإشادة بتضحية المؤسسة العسكرية ودورها في خدمة الوطن. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح الأربعاء على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتولى بالمناسبة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل أي دي سيصبح إلزاميا بداية من غرة جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصة الرقمية المعتمدة. استشهد شخصان وأصيب 14 آخرون ممن وصلوا إلى المستشفيات جرى العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. تستأنف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع القادم عقب توقيع مذكرة التفاهم بينهما والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنت يوم الأربعاء باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين دون تحديد مكان عقد الجولة المقبلة من المحادثات. ومن جهته قال الرئيس الإيراني أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم أهازيج القلب ودندنات الأوتار، لقاءات السعادة الفاخرة ننتقي فيها أرجحة الكلمات وظلال الألحان.

لا أنبهر بسهولة أنا، لا تعجبني الأشياء المنمقة من الوهلة الأولى. أحب بشدة وبعد تفكير عميق أتعلق بما يريحني حد الإزعاج، لكن بعد مراعاة كل فوارق المشاعر والتفكير ومساحات القلب والحواس

لا مبالية بأوجاعي ومقبلة على أفراحي بنهم رهيب، جميلة مواعيدي مع من أحب، وأجملها مواعيدي مع سموي ورقي وتقديري لكل تفاصيلي بدون استثناء.

في وداد أرواحنا ومودتها تستريح قلوبنا وقلوب من نحب ومن يحبنا كذلك. لا شيء يخيفنا إلا الوجع، لذلك يجب أن نحسن اختيار من يطأها. قلوبنا مرايانا، إذا تشظت تشظت أرواحنا وانكسرت، فلا شوائب تدوس رفافها ولا آلام تحوم حول أحلامها. وجب الحفاظ على نقائها، فلا بدائل للقلوب.

بعمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراح من شوقي ليك ومساء وصباح.

0: نساه صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون ملك ليك.
1: مساحات الود والحب ننتقيها أحيانا، لكن في أغلب الأوقات تنتقينا، تحبنا ونحبها، تحملنا إلى دروب بعيدة في ذاكرة المكان والزمان، تختفي بالهجر والبعد وتحتفي بتفاصيلنا، أختامها تلاحقنا كلعنة المحبة العرجاء عندما تميل كفة الحب لمن نحب لا لنا، ويبدأ مهرجان الوله، ولا أشد من العشق في الوله مرحلة. الوله هو صدق العاشق، جنونه ومجونه هو المحبة الحمقاء التي تدير كل التفاصيل، والتي تسترجع معنا كل الأشياء المجنونة، محاولين في كل مرة أن ننمقها حتى تبدو جميلة، لا بل حتى تبدو رائعة، لا بل حتى تبهرنا، ولكننا لا ننبهر بسرعة، إلا أن الوله يكون السلطان الذي يحكم مجالات الدهشة والانبهار والحب.

كيف نصنع مدن الحب بلا خسارات فادحة؟ كيف نعطر أمزجة العشق بالوفاء دون سواه؟ أسئلة لو وجدنا لها أجوبة لختمنا الرسالة وأوصدت مدن العشاق أبوابها.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة.تي إن.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: في لقاء سابق كان لنا حديث عن نفر من الشعراء